0: لين تلاتة
1: كريجيا
0: الفاخ كريجيا ربع لأمين غمى في بويا
2: هبويا. ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.

0: Troy. Cuando lo
1: بيروت بدها تحاسب أربعة آب.

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.

0: 4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة، وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.
1: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.

طه والارز وين الزقفه للارز والارز فوق جبالها

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج. جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم مش مثل كل يوم، اليوم 3/4/2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة، تاريخ بيجسد حزن عند الآلاف من اللبنانيين اللي تضرروا مباشرة، ومئات الآلاف من اللبنانيين المتضامنين مع اللي تضرروا. انفجار المرفأ، ذكرى 6 سنوات، في ذكرى تفجير المرفأ، ورغم العطلة الرسمية تضامنا مع الأهالي الحزينين، نحن موجودين معكم إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، باقيين اليوم للساعة 12 الظهر لحتى نواكب كل الأمور اللي عم بتصير، وتحركات أهالي الضحايا المظلومين وأهالي الشهداء الأحياء. المظلومين أكتر، لأنه كلنا بنعرف أنه اللي مات ارتاح وانتقل للأخدار السماوية شهيد مظلوم، ولكن الشهداء الأحياء مظلوميتهم كل شروق شمس وكل غياب شمس عم بيعيشوها هني وأهلهم. ناس انطفى النور من عيونهم، ناس فقدوا وعيهم وفاتوا بالكومة من 6 سنين، وناس فقدت أجزاء من أجسادها. كيف ما بدنا نتضامن معهم؟ لو كنا بلا ضمير ولو كنا حجر رح نتضامن معهم. جبل لبنان اللي خصصت من سنوات فقرة لن ننساكم، فكم بالحري بالذكرى السادسة بهالنهار المشؤوم اللي مر على كتير من الناس واللبنانيين ماديا ومعنويا وروحيا. إذاعة جبل لبنان مواكبة بهالنهار الطويل، رح بلش أنا من هلأ للساعة 12 الظهر، وكمان في عنا فقرات بعد الظهر، وفي عنا مثل ما سمعتوا مسرحية جبال الصوان الليلة كمان مساء، بتعبر عن صمود جبال الصوان وطننا لبنان جبل من الصوان. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. ابتداء من هاللحظة على 03-444-037 كل الأمور مفتوحة لرأيكم لتضامنكم من لبنان وخارج لبنان. من برات لبنان 00961-3-444-037. خلينا نبلش بأغنية لشارل أزنافوريان من الزمن الجميل، على أمل أزميني جميلة، والله يرحم اللي سبقونا، ولن يموت حق وراءه مطالب. لا ماما، elle va mourir la maman.

0: شارل أزنافوريان لماما، ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. مبدئيا اخترت فيفالدي لي كاتر سيزون. لابد لوطننا من ربيع يشرق عليه، لابد لنا من ربيع آت لوطننا لبنان، ربيع العدالة بقضية المرفأ وكتير من القضايا، المرفأ، المودعين، المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، كل أوجاع يومية عم نعيشها كلنا سوا. فساد حكم لبنان من سنة 1990 لحديت من سنة ونص، هلأ في فساد بعده موجود، ولكن نحن والعهد الجديد بدنا نحاول مع الرئيس جوزيف عون، وسننجح بإذن الله بتطويق الفساد المستحكم اللي صار عمره سنوات وسنوات، بده علاج بحكمة وبقوة. هذا الشيء اللي سبب تفجير المرفأ، استيراد النيترات، تخزين النيترات، استعمال النيترات وتصديرها لسوريا واستعمالها بلبنان لإنشاء أنفاق غير شرعية، وقصف النيترات من الجو، كل عوامل خربت بيوت ناس كتار. من الناحية الجسدية إصابات وضحايا مظلومين، إضافة للدمار اللي صار في ناس مظلومة، في ناس ما تصلحت بيوتها مثل ما هو لازم. كتر خيرهم للجمعيات الإنسانية اللي ساعدت. بس ما رجعت البيوت مثل ما كانت مع ذكرياتها اللي اتدمرت وانكبت بالزبالة. كله هيدا تمن غالي كلنا دفعنا. صوتك عالي جبل لبنان، وبلشت رسائلكم الصوتية والمكتوبة توصل على 03-444-037. الفترة مفتوحة لكم من هلأ للساعة 12 الظهر.
1: جوني يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين، ناطرينك لنكون إيد بإيد كل اللبنانية، تعازي تعازي لأهل الضحايا، تعازي لكل لبنان، لكل مواطن شريف لبناني. والله حرام حرام حرام اللي عم بيصير بهالبلد، شيء مؤسف. تمرق شي شي شي شي بيقطع القلب. السما ملبدة، طلوا على شرفكم وشوفوا السما اليوم حزنانة يا عمي. وعو يا شعب لبنان، بكفي والله بكفي يا عمي. يسعد صباحكم.
0: وصباحك مستمعنا العزيز الحبيب، ككل مستمع يسعد صباحك يا مازن. نعم السما اليوم ملبدة برطوبة عالية، غيوم كثيفة نتيجة الرطوبة العالية. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا. اليوم في تدابير سير، أكيد كل الأشخاص اللي متوجهين هلأ لا أشغال مش معطلين، مضطرين إنه ما يعطلوا العطلة الرسمية. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شعبة العلاقات العامة، تحية للعميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة، ولكل ضابط ورتيب ودراج موجودين اليوم على الأرض لمواكبة تحركاتنا بمحيط المرفأ وبكل المناطق. اليوم الثلاثة اعتبارا من الساعة 4 بعد الظهر، ولحين انتهاء الاحتفالية بالذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت الظالم، تدابير بتبلش من قدام مركز فوج اطفاء بيروت بالكارنتينا باتجاه المرفأ. في مسيرة من هون بدها تنطلق مسيرة تانية من ساحة الشهداء باتجاه المرفأ، تجمع من قبل أهالي الشهداء وجرحى الانفجار الساعة 3 بعد الظهر على طريق المطار للانطلاق بمسيرة سيارة نحو قصر عدل بيروت لإلقاء كلمة. وبتتابع هالمسيرة السيارة باتجاه بوابة الشهداء، بوابة المرفق رقم 3، ثم ينتقلون إلى حرم المرفق حيث يتم وضع إكليل من الورد على النصب التذكاري للشهداء. لذلك المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي راح تتخذ إجراءات سير تحويل السير القادم من الدورة باتجاه سوق السمك، تحويل السير المتجه من ساحة الفورم دو بيروت باتجاه الدخولية من جدة شار الحلو محطة التسفير باتجاه المسلك الشرقي، وعزل محيط تمثال المغترب، إزالة السيارات وعزل المسلك الشرقي المؤدي من الفورم دو بيروت حتى بيت الكتائب المركزي. على كل في دراجين وشرطة مدينة بيروت التابعة لقوى الأمن الداخلي. العميد عماد الجمل يعطيك ألف عافية، أنت وضباطك ورتبائك ودراجيك مفارز السير الثلاثة ببيروت، الله يعطيكم ألف عافية. العقيد رمضان، الله يكبر واجبكم ويحمي لنيكم. على كل مثل ما قلنا، كل دقيقة بدقيقتها عم نعيشها، والله يحمي وطننا لبنان من كل شر ومن كل شرير. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
2: سعد لي صباحك بهالذكرى الأليمة، نترحم على الشهداء إن شاء الله. القضاة مثل ما عم يتحركوا ضد رياض سلام، يتحركوا ضد الحرامية البقايا، ونشوف اللي عملوا جريمة المرفق. يعطيك العافية.
0: الله عافيك يا رب ويسعد صباحك. رقم اللي انتهي بالـ770. إذن على 03-4-4-4-0-3-7 بتصرفكم. الهوى لغاية الساعة 12 مستمرة فترة اليوم. صوتك عالي جبل لبنان، فترتكم.

0: نستعرض تباعا أنا وياكم ما رصدناه نحن وموقع لبنان فايلز دوت كوم الزميل الصحافي جورج حايك عبر موقع المدن ونقل الريبورتاج لبنان فايلز. الفاتيكان يتمنى والبطريرك الراعي لا يستقيل، ماذا يجري في بكركي؟ أمران لافتان يشغلان بكركي في هذه الأيام. الأول التداول المكثف بموضوع استقالة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والثاني يتعلق بسؤال جوهري: ماذا تفعل بكركي للمحافظة على لبنان الكبير بعد تطويب مؤسس هذا الكيان البطريرك الياس الحويك؟ لا شك في أنه لا دخان من دون نار في تداول بعض المحيطين ببكركي موضوع استقالة البطريرك الراعي وعلاقة الفاتيكان بذلك، لكن مصادر مطلعة على حيثيات هذا الملف كشفت أن الكرسي الرسولي لا يتوجه مباشرة إلى البطريرك الماروني طالبا منه الاستقالة، وأن الكنيسة المارونية تتمتع باستقلالية معينة لا تسمح للفاتيكان بفرض الاستقالة على البطريرك أو إقالته، وهذا الأمر يتعلق بقناعة البطريرك شخصيا، علما أن الاستقالة تستوجب شروطا معينة، أي أن يصبح عاجزا عن أداء مهامه بصفته بطريركا، وعندها يجتمع مجلس المطارنة بالتوافق مع البطريرك نفسه لاتخاذ قرار الاستقالة، وربما يكون ذلك في بعض الحالات بإعاز من الفاتيكان. لكن البطريرك الراعي ليس في حالة عجز اليوم، وتؤكد المصادر أن حالته الذهنية أفضل بكثير من حالة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في المرحلة الأخيرة من ولايته، كما أن تاريخ البطاركة يشير إلى أن كثيرين منهم كانوا متقدمين في السن أكثر من البطريرك الراعي وبقوا في مواقعهم، إلى آخر المقال اللي كتبه زميلنا جورج حايك في موقع المدن ونقله موقع لبنان فايلز دوت كوم. فيكم تطلعوا على المقال الكامل بالصفحة الأولى من لبنان فايلز، وذكرنا نحن هالموضوع عبر إذاعة جبل لبنان تنرجع نأكد بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان. إلى الجميع والحاضر يعلم الغيب، البطريرك باقٍ باقٍ باقٍ، بيتمتع بكامل قواه العقلية وناشط بإقداديسه وبمشاركاته العلنية بكل المناسبات. من هالمنطلق شلومو شاينو فترياركو ميقرو مور بشارة فتروس الراعي الذي مجد لبنان أعطي له ولأسلافه البطاركة إيقورو دلبنون نتيهابلو، البطريرك باق طالما يشوع مشيحو ومريم يلدات يشوع أعطي الصحة والعافية لخدمة الكنيسة وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم. 03-444-037 في رسالة وصلت امبارح بعد الظهر، تنشوف إذا لألي ولا لزميلنا بعد الظهر بالفترة.
1: أستاذ جوني يسعد أوقاتك. بالتحويطة مش بالتحويطة يعني بدك تقول بعد سوق الأحد باتجاه الحازمية، هيدا الطريق الجانبي للأوتوستراد في هونيك بنيات فتيل، بعد منهم في خيمتين عاملين سوق الطيب، ففي أربع شباب جايبين أربع شباب فلية على الطريق العام، يعني أنت بتجي بتوقف على الطريق العام، الطريق العام مش موقف، مش لقلهم بيحة، مش تراجع للعيار، هيدا اسمه طريق عام. فحطين واحد اسمه شادي مدري تادي ما بعرف شو اسمه، قال عنده أربع شباب جايبهم بغور عليك، تبقى جاي أنت وعيلتك بغوروا مثل الفجعانين، انه بيقولوا لك باركينج والكامل طريق عام. هلا قدامك حلين، عم يطلبوا 400,000، يا بدك تعطي 400 والشعب اللبناني كل اللي بده ينزل بده يعمل هيك، يا بدك تعمل له كفين وتلوت ايديك وتنزع نهارك وانت تبقى مع عائلتك، يعني ما بيكون للزمان ولا المكان المناسبين. السيد جوني هذا امر مسيء للبلدية، ما بعرف اذا هيدي بلدية فرن الشباك، ولا المحافظ، المحافظ اللي كان رئيس المجلس التأديبي اذا ما بيعرف يأدب فالي باركينج، ولا وزير الداخلية، ولا رئيس الجمهورية، لانه رئيس الجمهورية هو مؤتمن على الدستور وسلامة الاراضي، يعني الطريق العام ما بصير هذا يستغله فالي باركينج، اوكي ما بيسوى.
0: طيب مستمعينا الكريم، تكرم عينك أكيد وشكرا على هاللفتة. إذا بتعمل معروف صور لي هون من بعيد لحتى نبعت لبلدية فرن الشباك الصورة هيدي والموقع لحتى ندرسها، وكمان ونشوف إنه وزارة الداخلية، ونشوف المحافظ أكيد محافظ جبل لبنان لا يألو جهدا بخدمة وطن لبنان، وبلدية فرن الشباك كمان ناشطة، شرطتها المفوض جهاد اللفة الله يعطيه العافية مع شبيبة وصبايا شرطة بلدية فرن الشباك، ورئيس البلدية خينا الأستاذ رزق الله سمعان. إذن المطلوب منك إذا بتعمل معروف تعذب حالك، نرجع نعذبك، تصور لي الموقع من بعيد، صور وخدوا نزوم إن من بعيد خلص، وكان الله يحب المحسنين، والباقي علينا مع بلدية فرن الشباك ومع مكتب المحافظ. بتنحل بتنحل بإذن الله. يسعد صباحك المستمع الكريم. المستمع الدايم مثل كل مستمعي جبل لبنان اللي بحبين. 03-444-037 بتصرفكن يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ست سنوات على جريمة تفجير المرفأ. لن تمر مرور الكرام، لن نتغاضى، لن نتساهل، لن ننسى، وسنسعى للحصول على العدالة لأهالي الضحايا المظلومين والشهداء الأحياء المظلومين. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا، فترتنا مستمرة لغاية الساعة 12 الظهر.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
0: صوتك عالي جبل لبنان. الزميل الإعلامي ريكاردو شدياق، وبعد 12 سنة من الخبرة بين الإعلام المكتوب والإعلام المرئي على الشاشة والإعلام الحديث السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، بدنا نقول له مبروك ريكاردو شدياق تعيينك رئيس تحرير موقع بان ميديا التي تتصدر المنصات اليوم، منصات الإعلام الحديث في لبنان. بان ميديا، ميديا القلم، فريق عمل أكيد رح يكون محترف طالما ريكاردو الشدياق موجود معهم، شبكة من أبرز الكتاب بالسياسة والأمن والاقتصاد والرياضة، ورح يكون في برنامج بعنوان بأرضه على بوليتيكال بان، مثل ما قلنا رح يطل بحل جديدة ضمن شبكة برامج على منصة بان ميديا. يعطيك ألف عافية زميلنا ريكاردو الشدياق الذي شكر الرب على نعمه. الله يعطيك العافية ريكاردو الشدياق، 12 سنة وعقبل سنوات عديدة ومديدة من العطاء بعالم الإعلام والتهذيب والشطارة والتواضع. ريكاردو شديا مبروك النقلة على بان ميديا. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 بتصرفكن على الهواء مباشرة، ومستمرين لغاية الساعة 12 استثنائياً اليوم ورغم العطلة الرسمية. صوتك عالي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ويبدو أنه في خبر صار حسب معلومات إخبارية وصلت لإذاعة جبل لبنان. بدنا نحيي نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس اللي أعلن بلقاء مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وخلال وجود عدد كبير من المحامين بهاللقاء أعلن أنه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أبلغه بأن القرار الاتهامي في الملف و70 مذكرة توقيف ستصدر قبل شهر كانون الأول من هذا العام. الله يبشرك بالخير نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس. بشرى سارة لكل اللبنانيين، سمعوها مبارح خلال لقاء معك ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أهل وأهل الشهداء الأحياء. أكيد جسم العدالة بلبنان

قال الأهلي الساعة 10 صباح اليوم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رح أخذ كل الرسائل اللي وصلت، بس هون خليني أقول لها رقم اللي منتهي بالخمسة تسعة ثمانية. بونجور مدام، يسعد صباحك. نعم، هون إذاعة جبل لبنان، تفضل ابعتي صوتك تكرم عينك. فيكي تحكينا من خلال رسالة صوتية، هلأ أنت عم تسمع الإذاعة، ما تطلبينا. مدام سجلي رسالة. أهلا وسهلا فيكي.

0: كتبتلها رسالة صوتية، رسالة فويس. انت مش عم تسمعنا، ما بعرف مش عم تسمعنا وبدها توصل صوتها، تكرم عينك. يلا اليوم هيك بدنا نطول بالنا على بعض اكيد، والشخص اللي ما بيعرف السيستم مثل ما بيقولوا لنا سيستم مسيو، نحن السيستم عندنا بإذاعة جبل لبنان، عندي بالبرنامج صوتك عالي جبل لبنان. سيستم هو رسائل صوتية ومكتوبة، لما بدنا شيء من حدا نحن بنطلبه ونوصل صوته العالي. صوتك عالي جبل لبنان، كمان رسالة وصلت مبارح بعد انتهاء البرنامج.
1: صباحه استاذ جوني، اذا عزبك اذا بدي الرقم تليفون تحت الهواء، اذا واحد عنده شيء موضوع بده يحكي تحت الهواء ممكن رقم التليفون.
0: تكرم عينك مستمعنا الكريم الي، رح بكتب لك 70 220 8888، بس ما تتصلوا لأنه يبكون على الهواء يبكون باستديوهات الدوبلاج. اكتبوا لي أو سجلوا لي فويس ومنتابع قضاياكم للآخر لما بعد النهاية. تكرم عينكم. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لاف، مؤسسي من المؤسسات اللبنانية الصامدة بهالوطن بخدمة المواطن اللبناني. ساور داو ولا أطيب من هيك بكل فروع وودن بيكري. زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. الكاب كيك، كل أنواع الكيك والجاتو والكرواسان، دوناتس، كوكيز بكل النكهات والطعمات لكل الأذواق، إضافة إلى المعجنات والمخبوزات، كل أنواع الخبز والكعك الصحي، الشاركوتري المميزة والألبان والأجبان المميزة. أهلا وسهلا فيكم بكل فروع وودن بيكري لبنان. طلبوا الساور داو. $16.35 من كل المناطق اللبنانية، وبتوصلكن كل طلباتكن ديليفري. والفرع الرئيسي بالزلقة باتجاه جونية، وودن بيكري بيفتح 7 أيام بالأسبوع 24 ساعة على 24. أهلا وسهلا فيكن. وأهلنا بالبقاع أيضا في فرع زحلي من وودن بيكري بيفتح 7 أيام بالأسبوع 24 ساعة على 24. أهلا وسهلا فيكن. وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لاف. صوتك عالي جبل لبنان. في مستمع بعت لي رسائل صوتية متتالية، 6-7 رسائل. طيب إذا بتعمل معروف سيمون بونجورك، بعتهم فجر اليوم 2 فجرا وبعد منتصف الليل والفجر. هل يحق للعامل الأجنبي العمل داخل شركات توزيع اللحوم؟ وباعت 4-5 رسائل صوتية، في منهم 4 دقايق و5 دقايق. طيب أنا رح أكتب لك على الهواء.

0: يكرم عينك تواصل معي 70 220 888. تنشوف شو القصة وبعدين بتبعت لي كل هالمطولات. يعني إذا سمعت هلأ وحدة منهم وطلعت برات الموضوع أو عم بيسمي إشياء قبل ما نتأكد منها نحن ويا، يا تكرم عينك سيمون اللي رقمه بينتهي بالسبعة 7 2 3. وأهلا وسهلا فيك، يعني سهران الفجر، وأكيد يعني هو عامل حسابه أنه إذاعة جبل لبنان بتهتم بكل رسائلكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان. امبارح في مستمع أو مستمعة بعت لي فيديو دقيقة، خلينا نشوف عن الجيش اللبناني البطل شو هو هالفيديو. نسمع.
1: خدمت بالجيش سنيني ويميني انحلف، وهدفنا كان مداميك الوطن نبني، ومن بعد مشلحة بدلة التضحية والشرف تركتها ببيتي ولبستها لابني. يا حامي وطننا بوجه الريح، قصة وطن وما بتخلص حكايتك، صامت بوجه العدا وما بتزيح، الشرف والتضحية والوفا مرايتك، مهما يدعوا ببلدنا بفعل المنيح ما بيوصلوا بالوفا لك عبس رمايتك. بعيدك يا جيشنا علينا الاعتاب، وينجوم السما غني وهللي، لبسوا بدلات الشرف أطيب شباب، وعكتافهم وفا ونجوم مكللي، رحت ألبس بدلتي من بعد فترة غياب، لقيتها بدموع الحنين مبللي.
0: الله. على تيك توك الأمضاء عاطف أبي رمية، والمستمع اللي بعتها اسمه بول. بونجورك يا بول، حلو كتير. الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية. 03-444-037. مبارح المساء وكل يوم بيجينا طلبات ريكويست يلا تكرم عينكم. طالب المستمع أو المستمعة أغنية ل مايكل جاكسون، بيلي جين. تكرم عينكم، نحن بدنا نثبت دايما أكيد عبر إذاعة جبل لبنان إنه رح نبقى ونستمر، وبدنا نضل نفرح، وبدنا نضل نثبت إنه ثقافة الحياة هي ثقافتنا، ضد ثقافة الموت وتدمير وطننا لبنان اللي عم يتم على يد بعض أبنائه هلأ مؤخرا من أبناء الوطن الضالين، اللي إن شاء الله يرجعوا لرشدهم ويرجعوا لوطنهم لبنان، لأنه هني حاملين وطن الأرز بتذكرتهم. منقول للأسف لبينما نعمل مقولة كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. لأبناء الضالين للوطن لما بيسلموا أمر للجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية من قلهم أهلا وسهلا فيكم. خلينا نسمع أغنية بيلي جين لمايكل جاكسون. ثقافة الحياة، بدنا نعيش، بدنا نحصل على العدالة لكل القضايا والمظلوميات.

0: صوتك عالي جبل لبنان، وبدنا نثبت ثقافة الحياة بوطننا لبنان لحتى نكيدهم للظالمين، حتى ما يفكروا انه نحن بحالة حزن واستسلام فقط. لا، نحن بحالة هجوم دايمة، بحالة ثقافة حياة دايمة، مسرح، غناء، مهرجانات، نجاح لوطننا لبنان. منحاوط الأرز بكل قوة، ومنفرح ومنحزن، وكل شيء بوقته، ونحن متابعين كل شيء. نحن وياكم إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي رح نكون مع الرسائل الصوتية اللي بلشت تورد من أهالي الضحايا المظلومين. وصلت لنا من شوي رسالة من الدكتور نزيه العظم، والد الضحية المظلومة كريستال العظم، عم يتذكر بنته. ما في أصعب منها، ونعرف تماما بالحياة، والله لا يجرب حدا. وبالنهاية نشكر ربنا على التجارب الصعبة اللي بنمرق فيها، إنه بي يمشي ورا جدة بنته. ما في أصعب منها. الله يصبرك ويصبر إما لكريستال الحلوة اللي تركتنا بالجسد، ومن كل الأحبة والأصدقاء. كل التضامن والمحبة. فترتنا مستمرة لغاية الساعة 12 الظهر. أهلا وسهلا بكل انضموا لألنا. جبل لبنان صوتك عالي، خيكم جوني الصديق. الرقم اللي ينتهي بالسبعة 7 2 3. بليز، ليه عم تطلبنا على الهواء؟ نحن ما منتلقى اتصالات، رسائل صوتية أو مكتوبة تكرم عينك أو عينك مدام. يهل، خلينا نتوقف مع بريك ونرجع لكم.
1: جبل لبنان إذاعتنا،
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان. ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان. مستمع بعت لنا مبارح المساء فيديو كمان، وشايف علم لبنان على كتف أحد الجنود البواسل الجيش اللبناني. 15 ثانية بنسمعهم.

الله ونداروني إلك. نعم، من مسرحية فخر الدين. مسرحية فخر الدين بتغني لوطننا لبنان السيدة فيروز.

طالما هالمستمع مشكور شكرا لك زاهي جبرايل اللي بعت هالمقطع من هالأغنية ونحن منكملها ومنبلشها من أولها من مسرحية فخر الدين وعدي إلك غني لك وخلي الدنيا تغني لك أيام فخر الدين مسرحية للأخوين رحباني وفخر الدين فخر لوطننا لبنان فيروز فخرنا صباح الخير

صوتك عالي جبل لبنان للوطن.

0: السيدة فيروز من أيام فخر الدين هالمسرحية للأخوين رحباني. وهون دايما برجع لصورة حلوة تنطبع بعيوني وعيون كل شخص عم بيزور وزارة الدفاع أو بيمرق من حد مبنى وزارة الدفاع وقيادة الجيش باليرزي. فخر الدين تمثال لفخر الدين، أحصانه ورافع سيفه، والحصان بحالة وثوب عم يقفز، الحصان عم ينتصب على أجري الخلفيات. الحصان حصانك يا فخر الدين، فخر لبنان، فخر الدين، ومنفتخر فيه. وصار إله نصب على مدخل وزارة الدفاع باليرزي. فخر الدين، فخر لبنان، هيدا هو لبنان، هيدا التاريخ، مقاومة الظلم والاستشهاد ضد الظلم، حتى الاستشهاد. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لألكن من المستمع إلي خليل، بونجورك يا إلي. وأكيد كل المخالفات بتبعت لنا إياهن على 70-220-888، منتبعون مع القوى الأمنية. جام السويد، صباح الخير، بيصبح عليكن، الله محيي كل المغتربين بكل الأوطان. Good afternoon Australia. Good evening America. وصباح الخير لكل الدول العربية والعالمية اللي عم يسمعونا على جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان .com. المستمع الياس، يسعد صباحك. مخالفات أيضا ببرج حمود، توصلنا المخالفات ليلا نهارا على الهواء وتحت الهواء. على الهواء 03-444-037. خليني تابع أنا وياكم مستمع أوري شو بعت لنا أواخر الأسبوع الماضي رسالة من تبعها. يلا، أوقات بتعجو بيخلص البرنامج في ميات الرسائل، ما من لحد ناخدهم كلهم سوا، بس كله محترم. رأيكم، رسائلكم، قضاياكم على الهواء وتحت الهواء، نسمع سوا.
1: أستاذ جوني بونجور، أنا بحب كل يوم هيك اسمع صوتك من خلال صوتي، صوتك العالي. ما بعرف، عندي اقتراح هيك أنا بخصوص السير. أنت بتعرف أنا شغلتي متنقل ببيروت، ليش ما بيعملوا زبوطة مثل ما بلدان برا بيعملوا زبوطة على الكاميرا، بيوصل زبطك على البيت. خيي يعملوا قانون، هذا القانون يطبقوه بلبنان مثل ما مطبق بكل بلدان العالم. هيك الدركة لا بيأكل قتلة ولا بيسترجي يعمل زبط بمنطقة يميز عن منطقة تانية، بيوصل الزبط على البيت بدون ما ينعرف أي شخص عمل له الزبط، مع صورة تأكيد أنه هو مخالف. ويعطيك ألف عافية.
0: يسعد لي صباحك.
1: جوني، نعم. أنت بتعرف أنه في كتير مناطق بلبنان ما بيسترجي الدركة يعمل فيها زبوطة، يعني رغم المخالفات الزايدة ما بيسترجي يعني يعمل أي زبط، لأنه بيعرف أنه بده يأكل قتل.
0: نعم، يسعد لي صباحك. يسعد لي صباحك المستمع أوري. أوري، كنا وصلنا لها القصة هيدي، إنه يكون في أوتوميشن لكل شيء ويوصل لك كل شيء على البيت أو عن طريق الواتساب أو الأسماس. ولكن مثل ما بتعرف يا أوري ويا مستمعي جبل لبنان، عم نتعرض لعملية تدمير على يد جزء من اللبنانيين ضالين. يعني هيدا أسوأ بكتير هالوصف هيدا، بس مهذب كتير وقوي كتير. ضالين، ضلوا البوصلة، بوصلة الوطن، للأسف بيحملوا تذكرة لبنانية مثلنا مثلون، وهني ضالين وعملاء للخارج. للأسف دمروا لبنان، وبعد مصرين أنه يدمروا، ومصرين أنه ما يستسلموا للجيش اللبناني بعلي الطاهر بالأنفاق، لحتى يخلصوا من نفسهم أولا وزخيرتهم وأسلحتهم. يخدها الجيش اللبناني، ما حدا غريب عم يخدها. نرفض الجيش اللبناني بأسلحة وزخيرة جديدة وأنتم بتخلصوا نفسكم. هذا مش استسلام. لما بتسلموا أمركم للدولة اللبنانية هذا تسليم أمر، منه استسلام. استسلام لعدو خارجي. بس إذا كان معتبرين إنه الجيش اللبناني عدوكم للأسف فأنتم ضالون. ومنهم رئيس تكتل بعلبك الهرمل بحزب الضالين عملاء إيران النائب المدعو حسين الحاج حسن، قال إنه أي جيش يأتي لنزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال. يعني أي جيش؟ يعني حتى لو إجا الجيش اللبناني معتبرين. يا عيب الشوم عليكم، والله العظيم عيب. نستحلفكم بما تبقى عندكم من ضمير. حسين الحاج حسن، شو هالقرف هيدا؟ لا نحن سنسلمكم السلاح، وأي جيش يأتي إلى بلدنا مهمته نزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال. هو عم يلطش على الجيش اللبناني. أي جيش بده يجي لحتى يشلحكم سلاحاتكم؟ بدكم تسلموا سلاحكم للجيش اللبناني بأنفاق علي الطاهر. يلا سارعوا قبل فوات الأوان عليكم. بتفضلوا أنه يدمرون ويحرقون، أنتوا وياهم تحترقوا بالأنفاق وتفجير يوازي زلزال مثل ما عم يصير بالأنفاق التانية اللي ما سلمتوا للجيش اللبناني وعم تتدمر وعم يصير زلازل بهالمدن والقرى المعترة اللي حفرتوا تحت منها أنفاق. فحسين الحاج حسين ما زابطة معك، مش زابطة معك يا حاج حسين. الجيش اللبناني بده يستلم كل لبنان، وبدكم تسلموا سلاحكم وأنتم صاغرون. يا ده الشرعية، ما عم نقلكم سلموا للإسرائيلية أو لغيرهم. يا حتى الشرعية ما بدكم يا حاج حسين. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع أبو شربل، رقمه بينتهي 032. يسعد لي صباحك يا جوني وصباحكم. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة وردت أواخر الأسبوع الماضي.
2: بونجور، صباح الخير. الله يقويكم ويعطيكم العافية يا رب. في كتير حواجز للصليب الأحمر، امبارح شفت وهلأ كمان اليوم شفت عم بيحضروا لحواجز يعني الصليب الأحمر مش محطوط بعد. بس سؤال صغير، لقوا قالوا شيء عن هول الصناديق اللي انسرقوا من الأشرفية قبل ما نرجع نحط مصاري يعني؟ وبس حبيت استوضح بس.
0: نعم.
2: شلومو شاينو
0: بالسرياني يعني سلام وأمان. شربل، ما في أي جديد. الجماعة يعني جماعة الصليب الأحمر اللي انسرقوا من 3 سنين مصرياتهم وكشفناها عبر إذاعة جبل لبنان، فساكتين على الموضوع وطامين الطمة هن وجماعة جامعة أيو أس تي الأشرفية ساحة ساسين. طامينا ونحن كشفنا لهم إياها، فما حدا يعطي أي فرنك لصناديق الصليب الأحمر، لأنه كمان فوق ما أنه انسرقوا مصرياتنا من داخل مركز الصليب الأحمر بحرم جامعة الأيو أس تي ساحة ساسين الأشرفية وطموها وطمطموها لبينما نحن كشفناها بجبل لبنان، انجبروا يعملوا بيان عذر أقبح من ذنب. قال الأيو أس تي عطيتهم 150 مليون ليرة على ألا يكون ذلك اعتراف بتقصير من الأيو أس تي. تعطلوا الكاميرات. دانا بزي رئيسة المركز أنذاك أصرت على التحقيق، قالوا لها خلص طالما قالوا لك معطلين الكاميرات نكتفي بهذا القدر. فلا، ما زبط معكم. قيادة الصليب الأحمر اللبناني فشلتوا بالحفاظ على أموالنا، لذلك فرنك ما رح نعطيكم بقى قبل ما نعرف شو مصير أموالنا اللي انسرقت من داخل صناديقكم، هيدي كانت بعد ملكنا، ما صارت لألكن تتصرفوا فيها، انسرقوا وسكتوا عن الموضوع، حرام عليكم الشيء اللي صار، حرام إنه جوني الصديق ما يكون يعشق الأرض اللي بيمشي عليها الصليب الأحمر. دميتنا لألكن، اتبرعوا بالدم بكل مراكز الصليب الأحمر وبنوك الدم التابعة للصليب الأحمر، بس على الطرقات في عملية كذبة كبيرة، حتى كمان على رئيس الجمهورية لما طلعوا لعنده من حوالي شهرين ونص وفد كبير من قيادة الصليب الأحمر اللبناني، قالوا له سيد الرئيس نحن السنة ما رح نبلش حملة جمع التبرعات بسبب الظروف الراهنة، هن مستحيين من حالهم لأنه جبل لبنان كشفت قدام رئيس الجمهورية وقدام الرأي العام اللبناني عن الطم اللي كانوا طمينا وسرقة مصرياتنا من داخل صناديقهم بقلب جامعة الأيو أس تي الأشرفية. نعم يلا ولا فرنك تمرقوا، حيوهم بكل تهذيب لشباب وصبايا الصليب الأحمر، بس إذا بدكم كمان تقولوا لهم ولا فرنك لبينما نعرف شو صار بمصرياتنا بمركز الصليب الأحمر بالأيو أس تي الأشرفية، اسألوا قيادتكم قبل ما تبعتكم وكذبتوا على رئيس الجمهورية وعدتوه أنه ما في جباية أموال. تاني أسبوع كذب على رئيس الجمهورية، كمان هيدي جريمة وخطيئة لا تغتفر. يلا يا ريت بيدعوا علي الصليب الأحمر لحتى أجبر القوى الأمنية والعسكرية والمخابراتية يفتحوا التحقيق باختفاء الصناديق وسرقتهم، وليش طمطمت العملية وتعطلت الكاميرات؟ وين الحرس؟ وين الكاميرات؟ أنا ذاك مين اللي سرق صناديق مصرياتنا من داخل صناديق التبرعات بمركز الصليب الأحمر؟ يا ريت بدي فجر لكم إياها من كعابة، بس مش مسترجيين يدعوا علي. بالزمانات حكيت كلمة على موكب للصليب الأحمر ووصفته وصفين، تشكوا علي بالقضاء وطلبوا بس انه انا ما بدهم شيء مني، بدهم امتني عن تسميتهم وتلقيبهم بالقاب، قال ما بتليق فيهم القاب، هي مش لقب يعني انه هجوم، شبهتهم بناس ثانيين كانوا بالزمانات ايام الحرب، وشبهتهم بناس ثانيين كمان كانوا. يلا ماشي الحال، اتعهدت انه ما اذكرهم بهالاوصاف هيدي لشوفرية الصليب الاحمر اللي كانوا كسروا علي وكانوا سببوا لي حادث، فمن هالمنطلق هيدا دغري تشك علي محاميون الختيار. فوينك يا حضرة المحامي الختيار للصليب الأحمر؟ ليه ما بتدعي علي لحتى فجر لك إياها من أساساتها لقضية سرقة الأموال تبعيتنا من داخل مركزكم والسكوت عنا؟ هي ما فيها شكوى إيه؟ يا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان، يسعد لي صباحك يا شيخ الشباب يا جوني، الله يعطيك ألف عافية يا رب ويضل صوتك عالي. من منير غنام، ومنير غنام بده يوجه تحية لشباب غيث العاصي بسوليدر. يا هلا شباب غيث العاصي بسوليدر، تحية لكم من منير غنام عبر إذاعة جبل لبنان. تكرم عينكم يا شباب والله يحميكم جميعا. كمان المستمع وسام، يسعد لي صباحك، رقمه ينتهي بالصفر صفر صفر. أندري معتوق، يسعد لي صباحك، كتب لي من يومين كان الصليب الأحمر عاملين حاجز على مستديرة الحبتور بسن الفيل، للأسف ما قدرت صورهم لأني كنت عم سوق. ما تصورون خلص، ما في داعي أندري حبيبي، يسعد لي صباحك، ما تصورون بس اذكرون حتى نضل نذكر على طول أنه ما تتبرعولن بولا فرنك قرش مقدوح، ما تتبرعولن للصليب الأحمر، لأنه بدنا نشوف شو صار بمصرياتنا بالأيو أس تي الأشرفية داخل مركز الصليب الأحمر واللي سكتوا عنا. يا صوتك عالي جبل لبنان، مدام ندى أبي راشد، يسعد لي صباحك، سلامتوا مريضكم، وإذا بعدكم بحاجة إن شاء الله ما تكونوا بقى بحاجة لا تبرع بالدم. مستمع لي رقمه بينتهي ب326، يسعد هالصباح تقريبا صرت مخلص انا كل الرسائل السابقه اللي وصلت. خلينا ننتقل. سيمون ليش عم تطلبنا بليز؟ ولو سيمون، سيمون اللي رقمه منتهي بالسبعة اثنين ثلاثة. طيب شو يعني قلتلكن انه في قضية هل يحق للعامل الاجنبي العمل داخل شركات توزيع اللحوم بلبنان؟ بعت لي اياهم على 70-220-888. ليه عم تطلبني؟ يا صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية متابعين ومستمرين معكم اليوم استثنائيا ورغم العطلة الرسمية للساعة 12 ظهر بذكرى السنوية السادسة للتفجير الظالم بالمرفأ. متابعين كل القضايا، وهلا الاهالي بلشوا يبعثوا لنا وانتم عم تبعثوا لنا على 03 444 037.

الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: صوتك عالي جبل لبنان. متابعين سوا نحن وياكم فترتنا. مؤسسة لبنانية بخدمة المجتمع من خلال الكاترينج والخدمة الرائعة جدا والمميزة ميزون ام. ميزون ام كاترينج وميزون ام فروع ثلاثة لإبيسري فين، مميزة جدا جدا جدا. ميزون ام بفرعهم الأول الدورة مستديرة الدورة اللي تأسس عام 1948 على يد الله يطولنا بعمره حنا مخلوف، وهالمسيرة عم بيتابعوها أولاده ميلاد شربل حنا مخلوف وإلي حنا مخلوف وولادهم. ميزون أم الدورة، ميزون أم النقاش أنطلياس، وميزون أم إشارات التباريس الأشرفية بخدمتكن وخدمة الوطن بكل رقي. نعرف تماماً أنه الأستاذ إلي حنا مخلوف رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ورئيس بلدية بعكفر مسقط رأسه ومسقط رأس القديس شربل عم بيتابع عمله الوطني وعمله بخدمة المجتمع من خلال ميزون أم هو وأخوته وولاده. ميزون أم الدورة النقاش والتباريس 765-555-055. وميزون أم كاترينج بخدمتكم خدمة احتفالياتكم بكل المناطق اللبنانية. ميزون أم صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ لورا كفوري بونجور، يسعد صباحك. وبلشت الرسائل عن تحركات ونشاطات لأهالي الضحايا المظلومين والشهداء الأحياء بانفجار المرفأ. كلمة لألك لورا كفوري والهواء مفتوح لألكم.
1: صباح الخير أستاذ جوني، دكتور عظم، نزيه عظم معك بي للمرحومة كريستال. اليوم 4 آب 2026 بدنا نستذكر ونتذكر يوم التذكير بجريمة 4 آب 2020. أولا نتشكر السلطات المعنية أنه هالنهار عينته نهار حداد عن نفس كل يلي ماتوا بهالجريمة النقراء، وبطلب من المواطنين الكرام يلي واكبونا بفترة هالست سنين وبعد للأسف ممكن يواكبونا بعد لفترة معينة إنه هيدا النهار بدي ذكرهم هيدا منه نهار عطلة ولا نهار بحر ولا نهار جبل، هيدا النهار نهار التأمل، نهار الصلاة للرب يلي خلصهم من هالجريمة. وللأسف نحنا مثلنا 240 شخص ماتوا، هودي ملائكة صاروا في السماء، هودي جماعة أبرياء كانوا عم بيشتغلوا، كانوا عم بيسترزقوا، كانوا عم بيجربوا يقوموا بهالبلد. للأسف للأسف العميق بعدنا نحن عم نتخابط، وللأسف بعدنا عم ننزل على الشوارع مشان تنطالب بالحقيقة والعدالة. فعلا في قضايا كتير مرقت بالعدالة، ونحن منتشكر وزير العدل ورئيس الجمهورية بالعونية اللي عطيونا إياها تنكمل مسيرتنا، ومسيرتنا رح تضل مكملة. يطمنوا بالون ما رح ننسى ولا رح ننسى. للأسف للأسف هالنهار نهار صلاة، نهار تأمل، والله يرحم كل يلي ماتوا.
0: الله يرحمك كريستال عظم. سمعنا والدة بهالرسالة المؤثرة وتستمر لورا كفوري لشقيقتها فقدت النظر بانفجار المرفأ. لورا كفوري ناشطة بخدمة الوطن ونحن وياهم إيد بإيد، ولن ننسى، لن ننساكم. كمان رسائل مفتوحة من لورا كفوري وأصوات العالية لأهالي شهداء المرفأ الأحياء والشهداء اللي توفوا على الأخدار السماوية.
2: صباح الخير للجميع. بطلب من ربنا اليوم أنه يعطينا القوة والصبر والصمود لنضلنا واقفين على إجرينا كلنا. كلنا نصبنا ونصابت أجسامنا وأرواحنا وأهالينا وأولادنا. كلنا فقدنا الغالي على قلوبنا. الله يصبرنا ويكون مع الجميع، أمين يا رب. نقدر بإذن الله رحمته وعدالته السماوية رح تجعلنا أنه نوصل للعدالة بالأرض، ورح تتحقق الحقيقة، وبقوة دولتنا الشريفة وبالقضاء الشريف رح نوصل الله راد للحقيقة وللعدالة اللي نحن طالبينا. أقل شيء هيدا نقدر ناخده لنرجع لنفوسنا الأمل كي نستمر ونضلنا عايشين بلبنان أرضنا الغالي على قلبنا.
0: يسعد صباحكم أهيلي الشهداء المظلومين والشهداء الأحياء لتفجير المرفأ. صوتك عالي جبل لبنان. بكرة الأربعاء عن الله راد الساعة 9 صباحا بتوقيت لبنان رح نكون باتصال مباشر مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص لبحث شؤون وشجون الإعلام والوطن وكل القضايا اللي بدكم تطرحوها عليه. فيكم تطرحوا أسئلتكم على 03-444-037 أو على 70-220-888. كل هالأسئلة بتطرحوها ومنطرحها عبر إذاعة جبل لبنان بكرة الأربعاء 9 صباحا مباشرة على الهواء إذاعة جبل لبنان. ولمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت تنظم عائلات ضحايا وشهداء انفجار المرفأ تجمعا داخل حرم مرفأ بيروت أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب الذين قضوا في انفجار الرابع من آب 2020 بحضور وزير العدل عادل نصار وحضور وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص اليوم الساعة 10 صباحا على مدخل البوابة رقم 3 لمرفأ بيروت مقابل محطة شارل الحلو. وزير العدل ووزير الإعلام الدكتور بول مرقص رح ننقل مباشرة هالاحتفالية والكلمات التي ستلقى ولقاءكم مع عائلات ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت أمام اللوحة التذكارية. الله يكبر واجبكم الوزيرين عادل نصار ووزير الإعلام المحامي دكتور بول مرقص. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب ميشيل ظاهر نشر على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي صورة لإهراءات المرفأ والمرفأ المدمر، وكتب على هذه الصورة: ما دامت الحقيقة غائبة لن يلتئم جرح الوطن. وعلى منصة إكس وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي كتب النائب ميشيل ظاهر في ذكرى الرابع من آب: في الرابع من آب دقيقة صمت على أرواح من رحلوا وسنوات صمت على عدالة غائبة، لن ننسى ونريد المحاسبة. الإمضاء النائب الأستاذ ميشيل ظاهر. نعم أستاذ ميشيل ظاهر، عدالة غيبة وصمت، لن ننسى ونريد المحاسبة. الله يرحم الشهداء ويحمي لبنان ويحميك ويحمي كل نائب وطني بحب وطنه لبنان، النائب الأستاذ ميشيل ظاهر، ورؤية وطن شعاره وشعارنا. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
3: جوني صباح الخير، يسعد صباحك. بالنسبة للصليب الأحمر، كيف بيوعدوا فخامة الرئيس إنه هن السنة ما بدهم يعملوا حملة؟ قلنا أكثر من أسبوعين ثلاثة منلتقى فيهم، وأكثر شيء بمنطقة سد البوشرية عاملين حواجز للم المصاري وعاملين صناديق. سد البوشرية كذا مرة بهالأسبوع الماضي عاملين حواجز بين سد البوشرية والدكوانة. كيف بيوعدوه؟ عم يكذبوا عليه كمان؟ فوق ما إنه عم يسرقوا عم يكذبوا عليه؟ يعني معلش، لأنه هاي كلمة عم يسرقوا لأنه سرقوا.
0: مش هن اللي سرقوهن، خلينا نظبط الياس، نظبط تعابيرنا. مش هني عم يسرقوا. الصليب الأحمر منحييهن، منحيي فرقهن، منحيي بنوك الدم وبنوك التبرع بالدم بكل المناطق اللبنانية، واللي مندعيكن تكونوا كتار وتتوجهوا وتقولوا بدنا نتبرع بالدم، بس ما بدنا نتبرع لكم بالمال، لنعرف شو مصير المصريات اللي انسرقوا من داخل مركزكن بجامعة AUST ساحة ساسين الأشرفية. هيك بهالطريقة خلينا نظبط الأمور بشكل المناسب. صوتك عالي جبل لبنان. وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار استقبل في مكتبه أمس النائب رازي الحاج، وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد وشؤون إنمائية وخدماتية تتعلق بالمتن الشمالي. وعرض الوزير أحمد الحجار مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري التدابير الأمنية في مطار بيروت الدولي والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والسلامة بما يضمن حسن سير العمل وتسهيل حركة الوافدين والمسافرين. منشوف بصحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثة 4 آب صورة تجمع بين العميد أحمد الحجار وزير الداخلية والبلديات والعميد الركن المغوار البطل فادي كفوري قائد جهاز أمن المطار. أمن المطار بين أيدي أمينة، وتعيين العميد الركن فادي كفوري قائد لجهاز أمن المطار قرار رائع جدا وبمحله، والمطار وأمن المطار ممسوك بيد من حديد، يد القانون اللبناني والشرعية اللبنانية، يد العميد الركن فادي كفوري وضباطه ورتبائه وجنوده بالمطار. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 والمزيد من رسائلكم. المستمع اللي عم يطلبنا بيعمل لنا مستكولات بعت رسالة صوتية، خلينا نسمع.
4: صباح الخير، يعطيكم العافية. معكم سيمون سكيف، خايكم سيمون سكيف، المواطن اللبناني اللي بده يضل بهالبلد، بده يعيش تحت سقف الدولة. أوكي، بتمنى على وزير العالم المحترم يبعت وراي من الوزارة، لأنه عندي كتير معلومات عن كتير شركات مخالفة للقانون وكل شيء. يعني أنا بعد اطلاعي، يعني بعد ما فقدت شغلي بآخر شركة وهيك، فتت على جوجل معلومات ما كانت أعرفها وطلعت عليها وتبينت أنه في كتير يعني شركات مخالفة للقانون. هذا رقم 76 636 723 سيمون سعد الله سكيف. بتمنى يتابعوني ياخذوا برأيي، عندي كتير معلومات. أوكي، مخالفة للقوانين وضرب بعرض الحائط والاتكال على دعم سياسي مدري إيش، يعني ناس ما فرقاني معها إنه عندها ناس حدا مواصلين تقديم الظهر فيه. أوكي، بتمنى على وزير العمل يعين حدا يبعث وراي نزودهم بكل المعلومات. أوكي، إذا بتحبوا أنتوا تحت الهواء زودكم بالمعلومات تواصلوا معي.
0: يلا، هيدي هي، هيدا الشغل الصحيح. مش تطلبنا 3-4 مرات مست كول 70-220-888. ناخذ منك المعلومات واكيد بنوصلك مع المعنيين ومنكافح الفساد بوطننا لبنان. خلينا نتاكد من معلوماتك ومن الاشياء اللي تملكها، تكرم عينك. وميرسي لك وعسائتك باذاعه جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الله يعطيهم العافيه شرطه بلديه مدينه شويفات الساهره وحرس البلديه بشويفات، أوقفوا عدد من المطلوبين وفككوا عصابة لسرقة الدراجات النارية. جهود متواصلة لحفظ الأمن والنظام، وبهالإطار تمكنت شرطة وحرس بلدية مدينة شويفات خلال الأسبوع الماضي من توقيف عدد من المطلوبين في عدد من مناطق وأنحاء شويفات. ضبطوا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة فردية. إذن في عصابة أيضا متخصصة بسرقة الدراجات النارية، ألقوا القبض عليها بعد متابعة ورصد ميداني. جرى تسليم كل الموقوفين والمضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة اللي باشرت تحقيقاتها. في عدد منهم اعترفوا قبل تسليمهم إنه هن من أصحاب السوابق واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة. تؤكد بلدية مدينة شويفات استمرار شرطة وحرس البلدية في أداء واجبهم بالتنسيق مع القوى الأمنية حفاظا على أمن الشويفات وسلامة المواطنين وملاحقة كل من يخل بالأمن أو يعتدي على الممتلكات العامة والخاصة. برافو، فينا نشوفهم أكيد موهلهم وجوههم، ولكن واحد منهم موقوف داخل مكاتب شرطة البلدية قبل تسليمه للقضاء والقوى الأمنية، والتاني على الطريق العام مصورينه أكيد موهلهم وجوههم وحاطين حبوب الكابتاغون والحشيشة والمواد الممنوعة وعجينة الهيروين. فيكن تزوروا صفحة بلدية مدينة شويفات، شويفات مونيسيباليتي، رئيس البلدية نضال ذيب الجردي وشرطة بلدية مدينة شويفات وأعضاء المجلس البلدي. الله يكبر واجبكن بخدمة وطنكن لبنان وبخدمة العدالة والقانون بلبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية، والمزيد والمزيد. وبقيين معكم اليوم استثنائيا لغاية الساعة 12 لمواكبة كل القضايا، والساعة 10 حنكون بنقل مباشر لقاء وزير الإعلام ووزير العدل مع أهالي ضحايا تفجير المرفأ. فخليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولني كفة ورجع كفة طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

صوتك عالي جبل لبنان. تابعين سوا نحن وياكم فترتنا الاستثنائية لليوم بالذكرى السادسة لتفجير مرفق بيروت الظالم. ونحن عنا فقرة شبه يومية لن ننساكم. هالفقرة مستمرة، فكم بالحري بالذكرى السادسة لتفجير الظالم. لن ننساكم يا أهلنا المظلومين، انظلمتوا بتفجير المرفأ ورح تنقلب عليهم وتطلع العدالة ويدفعوا الثمن كل المتواطئين والمتآمرين بتفجير المرفأ، والساكتين الله يقص لسناتهم ويحرقها بنار جهنم. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني، مواقف وطنية عم نتبعها دايما نحن وياه، أموال المودعين

0: البستاني بمحبة وطنك لبنان والمواطنين اللبنانيين اللي ببادلوك المحبة ذاتها. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: يسعد صباحك سيد جوني، صباح الخير. الله يحمي العميد فادي كفوري يا رب. جماعة ما بدهم أمن، ما بدهم مطار يكون الدولة عم تشتغل فيه بالشكل الصحيح. بدهم هن يسيطروا عليه ويمرقوا مصالحهم وتهريباتهم وسلاحهم واللي بدهم إياه، مثله مثل المرفق، مثل أي مرفق حيوي للبنان بدهم يكونوا حاطين إيدهم عليه. وأي واحد شريف بده ينتبه على البلد ويدير باله ويكون عم بيحافظ على أمن البلد هيدا عميل، وأي واحد بده يمشي لهم مصالحهم هيدا مقاوم، هيدا إنسان شريف، هيدا إنسان بيفهم عليهم وبيعمل لهم بيمرق لهم مصالحهم. بس نهايتهم قربت إن شاء الله.
0: من تمك لباب السماء، نهايتهم قربت إن شاء الله. رقم اللي بتهب 887. الله محيي وطنيتك وتضامنك. نلتف مع بعضنا حول الوطن لحتى نكون عم نحمي وطننا لبنان ونجبر بخواطر بعضنا. صوتك عالي جبل لبنان. قائد الجيش العماد المغوار رودولف هيكل تابع الجولات التفقدية وزار قيادة لواء المشاة الأول في ثكنة محمد صغيب في صيدا ولواء المشاة الثامن في السعديات، واطلع على الانتشار العملني ومهمات حفظ الأمن المنفذة في قطاع المسؤولية. شدد قائد الجيش على أهمية الحفاظ على الجهوزية والاستعداد للمزيد من التضحية، وتوجه إلى الجنود والضباط بالقول: نبذل أقصى طاقتنا لأداء واجبنا في ظل الصعوبات الكبيرة. لقد واجه الجيش تحديات جسيمة خلال الفترة الماضية، بخاصة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، وازداد تماسكاً وإيماناً برسالته. وأضاف قائد الجيش: يعلق اللبنانيون آمالهم على الجيش اللبناني ويرون فيه حارس أمنهم بفضل أدائه الحازم والمحترف. وقال قائد الجيش للضباط والرتباء والجنود: طائفتنا لبنان، وإيماننا برسالتنا ثابت لا يتزعزع. ودعا العسكريين إلى عدم التأثر بالشائعات. قائد الجيش العماد المغوار رودولف هيكل، الله يحميك ويحمي جيشنا اللبناني البطل. لنضل عم نطالب بكل حقوقنا وعم نحارب الفساد مع هالعهد الجديد، عهد العماد جوزيف عون، بحماية قوانا الأمنية الشرعية وسلاحنا الشرعي. الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولي والجمارك والدفاع المدني، الله يحمي ليهن. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم، تحية للأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية. الأستاذ عوني الكعكي كتب مقالاً افتتاحياً بعنوان: الحاكم رياض سلامي يحاكم سياسياً. والشيء اللي كنا نحن عم نطرحه ومبارح وكل يوم عم بحكيكم فيه، نفس الموضوع كتب عنه أستاذنا عوني الكعكي. بالفعل كنت دائماً أتساءل، لماذا لا يترك الحاكم رياض سلامي منصبه ويذهب ويعيش حياته، لا سيما أنه ليس بحاجة إلى ما تعطيه إياه الدولة من رواتب. وعلى فكرة كان راتبه لرياض سلامي 60 مليون ليرة، يعني 40 ألف دولار أيام 15-15، يعني 1500 ليرة دولار. يضيف الأستاذ عوني الكعكي: فرياض سلامي كان يعمل في فرنسا في شركة عالمية اسمها ميري لينش، وكان يتقاضى راتبا سنويا قدره مليونين دولار أمريكي مع بونوس يصل إلى حدود مليونين دولار أيضا. إلى آخر المقال.

0: قال: نحن منضم صوتنا لصوتك استاذ عوني الكعكي، نقيب الصحافة اللبنانية وناشر صحيفة الشرق. نصحني كتير ونصحته أنا شخصيا عبر عدد من المستشارين الأصدقاء أنه يا استاذ رياض سلامي، طالما أنك قادر تسافر وتترك لبنان تروك وما ترجع. وفضحهم كلهم لهالأشخاص اللي كانوا عم يعطوك أوامر بالصرف، أنت عم تصرف اللي عم يطلبوه منك أنه ينصرف. كان ممكن تسميهم، تسمي كل الأشخاص اللي هربوا أموالهم بطريقة غير شرعية عبر السويفت يونت، إضافة لقضايا تانية كتيرة أنت مطلع عليها. ليش لحتى تموت هيك مستسلم على فراشك وعم تنتحر؟ قلت لهم طالما أنه بدهم يقتلوني أنا رح أسبقهم ونفذ لهم اللي بدهم إياه. ليه؟ ليه مش هني بيموتوا فقع وبيموتوا خوف منك لو تركت لبنان بالوقت المناسب وعشت بطل بنظر الشعب اللبناني؟ أنتوا عم تكشف كل الفاسدين اللي أعطيوك أوامر بالصرف، أوامر غير محقة، ولكن استمرارك للنهاية معهم أدى إلى تلويثك بشبهة غير نظيفة. يا إذن بصحيفة الشرق اليوم أيضا: ترامب يقول الإيرانيون كذابون. نعم، صوتك عالي جبل لبنان. وفي صحيفة الشرق الصفحة الأولى، الأستاذ ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان الجيش اللبناني، وضوح الرؤية وحدود القدرة. في الأول من آب من كل عام يحتفل لبنان بعيد الجيش اللبناني، هذه المؤسسة الوطنية التي شكلت على الدوام صمام أمان للوطن ورمزا لوحدته. إلا أن هذه المناسبة تحل هذا العام في ظل ظروف هي من الأصعب التي مر بها لبنان في تاريخه الحديث، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية فيما ترزح البلاد تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة، يرافقها انقسام داخلي حاد يلقي بثقله على مختلف مؤسسات الدولة ويزيد من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية. إلى آخر المقال يتحدث الأستاذ ديفيد عيسى عن العماد رودولف هيكل الذي يقود الجيش اللبناني اليوم، وهو قائد عسكري يتمتع بخبرة واسعة ومسيرة حافلة داخل المؤسسة العسكرية، وقد عرف بكفاءته ومناقبيته والتزامه بثوابت الجيش وقيمه الوطنية. نعم سيس ديفيد عيسى، عميد مغوار بطل صار عماد مغوار بطل بقيادة الجيش، وقبله كان في عنا العميد المغوار البطل جوزيف عون اللي صار رئيس للجمهورية اللبنانية. ينهي الأستاذ ديفيد عيسى مقاله: وفي الختام تبقى التحية للجيش اللبناني قيادة وضباطا وعسكريين الذين يواصلون أداء واجبهم في حماية الوطن والدفاع عن أمنه على الحدود وفي الداخل رغم ما يواجهونه من تحديات وظروف استثنائية. إن تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية مسؤولية وطنية مشتركة، فبناء جيش أكثر قوة وجاهزية لا يتحقق بزيادة الأعباء الملقاة على عاتقه، بل بتوفير مقومات النجاح له من دعم سياسي وطني جامع وتسليح وتجهيز وإمكانات مالية ولوجستية تمكن الجيش من أداء مهامه بكفاءة وترسخ دوره في حماية لبنان وصون استقراره. وعندها فقط يصبح من حق الجميع أن يطالب الجيش اللبناني بالمزيد. الأمضاء ديفيد عيسى، الجيش اللبناني، وضوح الرؤية وحدود القدرة، بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 4 آب 2026. فيكن تشتروا صحيفة الشرق تشجيعا لاستمرار صدور الصحف اللبنانية المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 والمزيد من الرسائل من أهالي الشهداء. شكرا لورا كفوري. نسمع سوا رسالتين جديد.
1: بونجور جوني لإلك وللمستمعين يلي منتمنى يكونوا كتار اليوم بعد الظهر، مش كرمالنا بس كرمال هالذكرى المشؤومة يلي ضربت عاصمة الوطن، يلي ضربت وجود أهالي وخربت بيوتهم. من بين التحركات اليوم الساعة 10:30 رح يكون عنا وقفة قدام الإهراءات وأمام أسماء الضحايا والشهداء. رح يكون في سفرة من الدول العالم، وهيدا فويس شو المسج من هيدا الوقفة رح تحكيها المحامية يلي فقدت خيا بالتفجير سيسيل روكوز.
0: كلمة لك سيسيل.
2: مثل ما نحن عم نطالب بالمسيرة نازلين يطالبوا بالعدالة معنا للضحايا الأجانب اللي سقطوا بلبنان، ويكرموا الضحايا ويحطوا لهم ورد على اللوحة الكبيرة اللي بتحمل أسماء كافة الشهداء الأجانب واللبنانيين يعني. وبما معناه كمان سيتان سيبور للعدالة، عم يطلبوا معنا العدالة.
0: نعم، يسعد صباحك المحامية سيسيل روكوز اللي فقدت خيا بانفجار المرفأ. رح نسمع بعد شوي قصة شهيد من آل روكوز، خيا للمحامية سيسيل روكوز اللي حملت قضيته مع كل أهالي الشهداء الأحياء والشهداء اللي انظلموا بتفجير المرفأ وفقدوا حياتهم. صوتك عالي جبل لبنان. بونجورك جوني. اهلا اهلا روجيه شلهوب، سمعنا صوتك العالي وتضامنكم بهالذكرى السنوية السادسة لتفجير مرفق بيروت. مثل ما قلنا فترتنا اليوم استثنائية ومستمرة لغاية الساعة 12 الظهر، إضافة لفترات بعد الظهر أيضا والليلة الساعة 8 المساء رح نكون مع مسرحية جبال الصوان للأخوين رحباني. جبال الصوان الليلة 8 المساء المسرحية الكاملة. صوتك عالي جبل لبنان. تقام في الرابعة من بعد ظهر اليوم مراسم إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد العاملين في مرفأ بيروت الذين قضوا في انفجار الرابع من آب، بدعوة من إدارة واستثمار مرفأ بيروت بحضور وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بمرفأ بيروت المدخل رقم 14 مبنى الإدارة العامة. إذن اليوم الساعة 4 بعد الظهر. كل التضامن، وأكيد إذاعة جبل لبنان مواكبة لهالنهار الطويل، تضامنا ومحبة لأهلنا اللي فقدوا أحبتهم بمرفق بيروت واللي عندهم أحبة بعدهم عم بيعانوا من فقدان نظرهم، من الكوما، من إصابات جسدية بعدها موجودة وفقدوا من خلالها أطراف من أطرافهم. أقل شيء وأقل واجباتنا هالمحبة والتضامن. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 رقم ينتهي بالخمسة 5-1-7. أكيد الشرطة هي ممثلة للدولة والقانون على الأرض وهيبة الدولة، ويلا هيبة الدولة موجودة وعم نستعيدها أكتر وأكتر. مستمعنا الكريم صوتك عالي جبل لبنان. لمناسبة الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت ينظم حزب الكتائب اللبنانية اليوم الساعة 4 بعد الظهر وقفة وفاء للضحايا وتجديد للمطالبة بالحقيقة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب. يتخلل هذه المناسبة كلمة لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيف بيروت. إذن اليوم الساعة 4 بعد الظهر، وإذاعة جبل لبنان مواكبة لكل هالتضامن من مختلف الأطياف اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا وفترتنا مستمرة لغاية الساعة 12 الظهر. صوتك عالي جبل لبنان.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية متخصصة بالتأمين على الحياة والصحة والتأمين على الممتلكات من أخطار الحرب والإرهاب، روك متول إنشورنس. روك متول إنشورنس بتصرفكن ومنحمي قصصكن. لما منكون بأمان وعم نحس بالأمان من خلال شركة لبنانية عالمية موثوقة واقفة حدنا، منكمل حياتنا بشكل طبيعي. ومنشكرهم على وقوفهم حدنا. روك متول إنشورنس، من التأمين على السيارات، موتور السيارة، ممتلكاتكن، بناياتكن، مصانعكن، مؤسساتكن، بتكون مؤمنة ضد أخطار الحرب والإرهاب. روك متول إنشورنس بحراً أيضاً بتأمن على كل الأشياء اللي عم تنقلوها بالبحر وعلى ممتلكاتكن البحرية من سفن ويخوت. روك متول إنشورنس الانتماء بخليكن تشعروا بالأمان، والله يحميكن. 7881 80. روك متول إنشورنس بحمايتكن والله يحميكن. 7881 80. كل التضامن من إدارة وموظفي روك متول إنشورنس مع أهلنا، أهلي الشهداء المظلومين والشهداء الأحياء لتفجير مرفأ بيروت. روك متول إنشورنس شركة من الوطن وللوطن. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
2: صباح النور جوني إلك ولكل المستمعين، لكل لبنان الحاضر هون وبالاغتراب. نحن تعودنا ونعرف بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، فالله يرحم كل الضحايا اللي ماتوا من وراء الناس اللي كانوا السبب. فالله كبير،
1: الله كبير، الله كبير. ويسعد لي صباحك روبير. الله يحميك، يحميكم جميعا، يحمي ولادكم، يحمي محبينكم بلبنان وخارج لبنان، والله يهزم كل شر وكل شرير عنكم وعن ولادكم. امين يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ إذن لما بيجينا شخص مثل رئيس تكتل بعلبك الهرمل بحزب عملاء إيران النائب المدعو حسين الحاج حسن وبيقول أي جيش يأتي لنزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال، عمين عم تلطش يا حبيبي؟ عمين عم تلطش؟ أي جيوش؟ الجيش اللبناني بدو ياخد سلاحكن. بس انتو بعرف تماما انه عمالتكن بتخليكن ما بدكن تسلموا الجيش اللبناني، بتفضلوا انه تتدمر انفاق علي الطاهر ويدمر سلاح والزخيرة ويحترقوا الاشخاص الموجودين جوات الانفاق ولا تسلمون للجيش اللبناني البطل. طب ليه؟ ليه يا حسين الحاج حسن ليه؟ ليش تسليمكم السلاح للجيش اللبناني البطل الشرعي وتسليم أموركم للشرعية اللبنانية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية الرئيس العماد جوزيف عون، هذا منه استسلام، هذا تسليم للوطن، تسليم أموركم، تسليم كل أمنكم وأمانكم للوطن. رجعوا الأمانة للوطن، خلي الجيش اللبناني ياخد الأسلحة والذخيرة من أنفاق علي الطاهر، مش أفضل ما يحترقوا ويتدمر وتحترقوا معهم جوا؟ هيدا الوعي، هيدا الشيء اللي منراهن عليه. وعيكن، وعيكن يا ضالين، وعوه، سلموا أموركن للشرعية اللبنانية، بتسلموا وبيسلم الوطن، وهذا اللي بدنا إياه. ونحن وياكن نكون تحت جناح الشرعية، بيرجع كل شيء مثل ما كان، وبيرجع هالجزء من الطائفة 18 إلى الوطن وإلى كنف الشرعية اللبنانية. قولوا الله. حسين الحاج حسن، وعي ضميرك أنت وكل الأشخاص اللي فوقك واللي تحتك بالمسؤولية. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لألي وقلكن من الياس نجار. بونجور يا الياس، يطول عمرك يا الياس. إذا عندك أي رسالة تضامن بهالذكرى السادسة لتفجير المرفأ أهلا وسهلا. نحن موجودين ومستمرين لغاية الساعة 12 الظهر بالفترة الاستثنائية رغم العطلة الرسمية، عطلة تضامن مع أهلنا بالمرفأ، ونحن تضامنا موجودين على الهواء وفاتحين الهواء لألكن. 03-444-037 ورسالة صوتية.
3: صباح الخير، معك أمه للشهيد نجيب حتي من فوج إطفاق بيروت. أنا بدي أقول شغلة، اليوم من بعد 6 سنين صارت واضحة أنه نحن أهالي الضحايا والشهداء ما رح نسكت، ما رح نتعب، ما رح نقبض ونسكت عن حقنا مثل ما في كتير ناس بيقولوا قدي قبضتوا. صارت هيدي الشغلة واضحة، بس أنا بوعد العالم اللي عم يسألونا وين صار التحقيق، شو بيّن، ما رح يبين شيء. بيقولولنا منحس حالنا أوقات إنه نحنا اللي فجرنا المرفأ ونحنا اللي معلقين التحقيق، بس أنا بدي أوعد العالم اليوم وأوعد ابني قبل كل العالم إنه مثل ما في قاضي بشحطة قلم مضي إنه ينزل باخرة النيترات على البور ويخزنوا النيترات على البور، ومثل ما في رئيس جمهورية عرف بالموضوع قبل ب14 يوم وما تحرك وما عمل شيء وسيتروب طار، قال في قاضي رح يحاسب كل حدا نزل النترات ودفع حقه وفجروا النترات، وكل حدا له خصة بهيدا الموضوع رح يتحاسب، وفي قاضي رح يحاسبهم وإن شاء الله قريبا.
1: أمين. في قاضي رح يحاسبهم، وفي شعب رح يحاسبهم، وفي الله رح يحاسبهم. إلى أين المفر يا متواطئين بتفجير المرفأ ويا صامتين بتفجير المرفأ؟ الله يقص لساناتكم ويحرقها بنار جهنم. كل متواطئ ومستورد ومصدر ومستعمل للنيترات وقاصف للنيترات، الله يصبر قلبك. هيدي مدام ريتا، مدام ريتا حتي، والدة الشهيد نجيب حتي، ما منقدر نزيد على كلامك ولا كلمة إلا أنه نقول الله يصبر قلبك، قلب الأم ريتا حتي اللي دفنت ابنها نجيب حتي ظلما واعتداءا. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم الفترة الاستثنائية المستمرة لغاية الساعة 12 الظهر. مبادراتنا الوطنية اللي عم نتبعها بكل المناطق اللبنانية، ومنها مبادرة رفع العلم اللبناني على سارية بترتفع 22 متر ببلدة زوق مصبح بلدية زوق مصبح ورئيس البلدية إلي توفيق صابر، أعضاء المجلس البلدي، كنا كتار موجودين ورفع العلم على هالسارية. انتو نازلين على بيروت وانتو راجعين من بيروت، لما بتوصلوا على مفرق كسروان، مفرق يسوع الملك، فيكن تشوفوا هالعلم المرفوع بكل فخر. خلينا نتابع نحن وياكن من إذاعة جبل لبنان ريبورتاج عن رفع العلم بزوق مصباح، تقرير تلفزيوني، نسمعه سوا. صوتك عالي جبل لبنان. إذن رفع العلم بزوق مصباح من خلال نشاط البلدية.
4: العلم اللبناني يعلو عند باب كسروان، مشهد وطني وتفاصيله في هذا التقرير.
5: في مشهد وطني حمل رسائل الوحدة والانتماء، أقام المجلس الوطني للعلم اللبناني برئاسة فيليب حنين احتفالاً وطنياً لرفع العلم اللبناني في زوق مصباح. استهل الاحتفال بالنشيد الوطني قبل رفع العلم في تأكيد على وحدة الأرض والشعب والدولة.
6: نرفع اليوم علم لبنان كله، لا علم فئة ولا طائفة ولا حزب. العلم موقف، وهو أن تكون الدولة فوق الزعيم، والوطن فوق الطائفة، والقانون فوق السلاح.
7: نلتقي لنرفع هذا اللواء على مدخل بلدتنا كإعلان متجدد بأن زوق مصبح كانت وستبقى تحت سقف الشرعية.
5: تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع عيد الجيش، وفي ظل التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
1: إذن هالتقرير استمعنا له عن رفع العلم اللبناني بسوق مصباح، تقرير الام تي في. بلدية سوق مصباح، رئيس البلدية إلي توفيق صابر، كل الحضور الكرام اللي كنت أنا من بينهم، تحية لألكن. والعلم موجود كل يوم بتصبح فيه من البيت، من عندي اللي بيطل على الساحة اللي رفع فيها على مدخل أول طلعة يسوع الملك، يشوع ملكو مطار الخلخون، يشوع ملكو مطار الميديورو لبنان. يسوع الملك يحمي وطننا لبنان ويحميكن مستمعي جبل لبنان، ويحمي أرزة لبنان وعلم لبنان. أمين. أرزد لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. عنا عدالة للمرفأ وعدالة بالعديد من القضايا والملفات أكيد، ومنهم أيضا العدالة للأم تي في والعدالة لستوديو فيزيون، لن ننسى. والعدالة لا تنسى، والعدالة أتت وستأتي، أتت تباعا، وسنرى المزيد والمزيد من القرارات والأحكام. العدالة للأم تي في والعدالة لستوديو فيزيون. إذا كان يا حضرت أنت بخيك الصغير بتحبوا تسبقوا العدالة الأرضية وتتفادوا العدالة والمحاسبة الإلهية، بتكونوا عم تتفادوا غضب الأب اللي هو من غضب الرب عليكم. يا حضرت أنت بخيك الصغير، سارعوا لكسب رضا الأب وبوسوا إيده وحطوه على جبينكن. هو اللي أسس وهو اللي بنى وهو اللي عملكن. سارعوا لتفادي غضب الأب اللي هو من غضب الرب عليكن. يا حضرة أنت بخيك الصغير، رجعوا للعيلة. صوتك عالي جبل لبنان. مدام هدى الصغير، أهلا وسهلا فيكي مدام. مش بضرورة أنك تطلبينا، لأنه رح نسمع صوتك. تقولي بليز يا جوني، بليز اسمع صوتي، حابة كل العالم تعرف إحساسي اللي هلأ أنا بعدني حسته. مدام هدى الصغير، يسعد صباحك ورسالتك.
8: بونجور. أنا هدى، أنا بنت بيروت. أستاذنا يسعد صباحك وصباح كل واحد لبناني على صوتك عالي. حابة أحكي شوي هيك عن مرفق بيروت، حابة أحكي على المعاناة اللي تركتنا إياها مرفق بيروت. أنا ربيت ونشأت ببيروت، صدقوني صعب إنه واحد يرجع من شغله تعبان بده يلاقي الراحة والأمان ببيته، فجأة يبلش البيت يهز فيه بطريقة مجنونة وما يعرف شو مصيره وقتها، إذا حيقدر يعيش أو لا. أنا لهلأ بعدني بحس نفس الإحساس، مرقوا 6 سنين لهلأ بحس إنه بيتي عم بهز فيني والإزاز كله عم يتكسر. طيب ليه؟ كرمال مين؟ مرفق للمواد الغذائية مفروض يا أستاذنا يكون سبب بعيشنا، مش درع لوفاتنا. بيروت مش فدا لحدا. وبهالذكرى الأليمة بدي وجه تحية كبيرة لجوزيف عون ولنواب سلام، قل لهم إنه ناطرينكم كنا من زمان، يا ريت عرفناكم من زمان عن جد، لأنه الوطن عم يخلق عائلتكم من أول وجديد، والوطن بده هيك ناس أبطال وأبضايات. بحبكم كتير والله يحميكم، وتحية من قلب قلبي لكل وطني شريف قلبه على هالبلد، والله يرحم يا رب كل الضحايا اللي ماتوا.
1: يطول عمرك مدام هدى الصغير، تضامنك ومحبتك أكيد نفتخر فيهم. صوتك عالي جبل لبنان، متابعين سوا، نحن وياكم. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
9: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام. جبل لبنان
10: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. خلينا نستريح مع أغنية أجنبية من الزمن الجميل، ونحن دايما حدكن يا أهلنا من أهالي شهداء المرفأ والضحايا المظلومين الشهداء الأحياء. أكيد مكملين فترتنا لغاية الساعة 12، الساعة 10 في تجمع وفي لقاء مع وزير الإعلام ووزير العدل، ورح نتابعه مباشرة على الهواء، خليكم معنا. زمن جميل من حن له ميشيل فوغان، une belle histoire.

0: أزمنة جميلة من حنلة. ميشيل فوغان une belle histoire. والقصة الحلوة اللي رح تنكتب هي لما تجي العدالة لتفجير المرفأ، والعدالة لعدة ملفات فساد عم نتابعها عبر إذاعة جبل لبنان. نحن وياكم إيد بإيد يا لبنانية. خلينا نسمع رسالة صوتية، وبهالأثناء منكون عم نحضر الاتصال الأسبوعي مثل كل تلاتة مع زميلنا رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالـ LBCI الأستاذ بسام أبو زيد. رسالة صوتية.
1: صباح الخير خي جوني، صباح الخير المستمعين. أنا خي جوني يوم الانفجار أنا كنت بشتغل بمشفى الرومي بالأشرفية. وصلت الشضية لحد مشفى الروم، في جامعة على المشفى الروم الشضية كانت من صوب البحر. صدقني خي جوني طولها تقريبا متر ونص وعرضها شي 60 سنتي، سماكة الحديد شي 5 سنتي. وصلت الشقفة الشضية قوة الانفجار، وصلت الشضية لعند الجامعة تحت مشفى الروم، نسيت اسمها، بس وقفتها. في كان صحفي فرنسي هيك شاب صغير شعره طويل، صورني أنا وياها واقف حدها، وقفت له إياها بالقوة يعني. صور قداش شضية تقلى طايرة من المرفأ لعند الجامعة. خليت الصحفي الفرنسي صورها، بس ما بعرف يعني إذا عرضها ولا لا الصحف أو مجلات اللي عنده. وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله تكون اخر الاوجاع واخر المصايب اللي عندنا بلبنان. شكرا لجميع المستمعين، يعطيكم العافيه، تضلوا بخير، كل اهلكم بخير.
0: الحمد لله على سلامتك. المستمع اللي كان بالاشرفيه اثناء وقوع الانفجار الظالم. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الثلاثة 4 آب 2026، الذكرى السادسة لتفجير ظالم طال مئات الضحايا المظلومين وألاف الجرحى، شهداء أحياء، ناس فقدت نظرة، ناس فقدت الوعي وفاتت بالكوما من وقتها، ناس فقدت أجزاء من جسمها. تفجير ظالم بكل المعايير. ومثل كل تلاتة بهالوقت الساعة 9 بتوقيت وطننا لبنان نتصل مباشرة بزميلنا رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالـ LBCI بسام أبو زيد. يسعد صباحك.
2: صباح النور لك جوني ولكل المستمعين.
0: يسعد صباحك. رح نحكي باتصالنا مثل العادي بالعديد من المواضيع، نبدأها بالذكرى السادسة لتفجير ظالم طال مئات الأشخاص ضحايا وألاف الأشخاص شهداء أحياء.
2: يعني بالحقيقة هيدي ذكرى أليمة كثير، وذكرى يعني لن تمحى من تاريخ لبنان، من الوجدان اللبناني ومن ضمائر اللبنانيين. وعن جديد بدنا نرجع نعزي أهالي الضحايا، وبدنا نتمنى كمان الشفاء لكل جريح ولكل جريحة بعده عم بيعاني لهلأ، وبدنا كمان نتمنى الشفاء النفسي لكل الذين عانوا من هذا الانفجار. وبعتقد أنه كل اللبنانيين تأثروا بهذا الانفجار الكبير.
0: نعم.
2: أهم شيء أنه تتحقق العدالة، هيدي أهم شغلة، تتحقق العدالة لكل هالضحايا، لكل هالجرحى، لكل هالمتضررين. وبالتالي نشوف القرار الاتهامي قد صدر، ونشوف يلي هن متورطين بهذه القضية عم يحاكموا، ونعرف حقيقة ما حصل، لأنه في كتير روايات تتعلق بهذا الموضوع. وكتير مهم أنه الحقيقة تنعرف، وكتير مهم أنه ما يكون في إفلات من العقاب. نحن تعودنا بلبنان على مسألة الإفلات من العقاب. ناس ترتكب جرائم، خاصة جرائم إلى علاقة طابع سياسي، ناس ترتكب عمليات اغتيال وما حدا بيحاسب حدا، على الرغم من أنه هالناس اللي بترتكب هذه الجرائم بيكونوا معروفين، ولكن ضغط يمارس على الأجهزة الأمنية، يمارس على القضاء، يمنعهم أنه يقوموا بواجباتهم وأنه يحاسبوا هؤلاء الأشخاص. ولذلك كثير مهم شغلتين: معرفة الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب. نحن بس نوصل لهون أنه نعرف حقيقة ما حصل بانفجار مرفق بيروت، نعرف حقيقة ما حصل بكل الاغتيالات، وكل الذين تورطوا بهذه العمليات يقادون أمام المحاكم لمحاكمتهم، ساعتها منقول صار في عنا دولة، صار في عنا بلد، صار في عنا وطن. ساعتها منقول أنه اللبنانيين صاروا محميين من قبل الدولة وبموجب القانون. يعني هون بدي يشير لشغلي كمان، أنه كلنا سمعنا اللي قاله العميد شارل عطا بقضية رمزي عيراني. تعتقد هيدي القضية هي نموذج عن كل نماذج عمليات الاغتيال يلي صارت بلبنان. الدولة والأجهزة الأمنية أكيد بيعرفوا مين بيوقف وراء كل هذه العمليات، وأكيد بيعرفوا حقيقة ما حصل في مرفق بيروت، وبالتالي ما عليهم سوى إعلان ذلك أمام الرأي العام المحلي والدولي. وما عليهم سوى اقتياد المتورطين بكل هذه العمليات أمام القضاء لمحاكمتهم. هيك بترتاح نفوس الضحايا، وهيك الجرحى بيتأملوا أنه تجربات أو تجربة كالتي حصلت في مرفق بيروت لن تتكرر، لأنه نحن ببلد إذا بقينا هيك كل شيء ممكن يتكرر، كل المآسي يلي مرقنا وعم نمرق فيها ممكن تتكرر إذا لم يكن هناك من دولة ومن قانون.
0: أستاذ بسام أبو زيد، ذكرت الشغلة الخطيرة اللي تبعناها، وهي ما ذكره العميد شارل عطا أثناء وجوده ومتابعته للتحقيق بقضية الشهيد رمزي عيراني اللي تيتمت عائلته وحرم من حياته ومن عطائه. الدولة اللبنانية من سنوات ما قبل كانت تدير دينة الطرشة والعين العمية للأسف، مع أنه هن عارفين شو عم بيصير. ليش كانوا عم بيدروها؟ يعني كمان يعني خاضعين للنظام الأمني اللبناني السوري اللي كان متواطئ ضد الوطن؟
2: لأنه صراحة أستاذ جوني الدولة كانت جزء من هذه المنظومة. الدولة كانت بين اثنين، يا أما خائفة يا أما متواطئة. متواطئة لأسباب إلى علاقة بمصالح شخصية بمصالح سياسية، وطبعا كان في خوف لأنه الإنسان بطبيعته بخاف، بس يلي بده يكون بموع المسؤولية ما بده يخاف، بده يتحمل مسؤوليته على الآخر. يعني لازم يكشف الحقيقة حتى لو هيدي الحقيقة بدها تكلفه حياته، لأنه ما بيجوز أنه نحن ببلد تتكرر فيه الجرائم، وخاصة جرائم اغتيال وجريمة مثل انفجار مرفق بيروت نحن نضل ساكتين ومطنشين. هيدا طلوع ومشاركة بالجرائم اللي حصلت،
0: وهيدي شغلة أسوأ. يعني الصمت عن شغلة عرفها أنت، مثل في أشخاص صمتوا عن تخزين النيترات وعن تصدير النيترات لاستعمالها بسوريا أو لاستعمالها ببناء أنفاق بلبنان وتفجيرات عديدة. هالصامتين هيدول متآمرين أكثر من اللي جابوا النيترات من برات لبنان، صح؟
2: يعني أنا بنطر القرار الاتهامي لحتى أشوف كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية، شو صار على المضبوط، كيف وصلت بالفعل هذه النيترات إلى بيروت، هل بالفعل هي وصلت بالصدفة أم كان مقصود إيصالها بهذه الطريقة، من يقف وراء إيصالها إلى بيروت، من اتخذ القرار بوضعها بمرفق بيروت وعدم معالجتها بالطريقة التي يفترض أن تعالج بها، هل هناك بالفعل من استفاد من هذه المواد بحروب بسوريا وبغير سوريا وبلبنان، هل بالفعل انه كان في محاولة للتخلص من هذه المواد وتم منع هذه المحاولة؟ كل هذه الأمور بدها تتوضح، بدها نعرف شو سبب الانفجار. يمكن أنا عندي قناعة أنه سبب الانفجار كان هو عارضي، أنه هو بسبب حريق بالفعل. بعض بيقول لك لا يا خي أنه إسرائيل أو غير إسرائيل هي اللي ضربت الطور وتسببت بهذا الانفجار. خلينا نشوف إذا في شيء من هذا النوع، ولا بالفعل هو فقط الحريق يلي أدى إلى هذا الانفجار.
0: نعم.
2: يعني في كتير إشياء لازم تتوضح للرأي العام، لازم الرأي العام يكون على بينة من كل ما حصل.
0: نعم.
2: نحن قلنا 6 سنين من بعد هذا الانفجار الكبير الذي حصل، لا يجوز أنه بعد ناخد وقت طويل لحتى نعرف الحقيقة. طبعا التحقيقات عرقلت، يعني نحن نتذكر أول محقق عدلي طيروه، وتاني محقق عدلي يمكن كمان طيروه، يمكن القاضي بيطار هو ثالث واحد، ثالث محقق عدلي كمان حاولوا انه يطيروه. هون في عدة اسئلة تطرح، ليش هذا الضغط على القضاة؟ ليش محاولة اقصاء هؤلاء القضاة عن التحقيق بهذا الملف؟ شو السبب؟ اليوم اذا انا بريء وفي ملف بيحاولوا يلبسوني، بالعكس انا بدافع عن حالي وأثبت براءتي، ما بحاول عرقل التحقيق، وبحاول أنه أدب فيه أنه فرجي الرأي العام أنه لا أنا لست متورطا وأنا ما إلي علاقة بهذا الموضوع. بس أنه بتروح الأمور نحو محاولة تعطيل المسار القضائي ونحو محاولة تهديد القضاة، هذا أمر غير مقبول، هذا أمر ما حدا لازم يقبل فيه، ما حدا من اللبنانيين لازم يقبل فيه. نحن اللبنانيين دايما بنق ومنحكي بدنا دولة، بدنا قضاء، بدنا بدنا بدنا بدنا. يا أخي عال، في شوائب بالقضاء، في شوائب بالدولة، ومنا شوائب صغيرة، شوائب كبيرة، بس ولكن على الأقل في أساس لننطلق منه. خلينا نحن نبلش ننطلق من هذا الأساس ونبلش نصلح كلنا سوا. الرأي العام بس يعمل ضغط بيصلح، بس إذا الرأي العام بده يبقى مستقيل من مهامه، وإذا الرأي العام بده يبقى يساير، وإذا الرأي العام بده يبقى يقول كل هيدي القضايا ما بتعنيني لأنه ما بتنسني شخصيا، بده يجي وقت نسك شخصيا. كل شيء عم بيصير بالبلد بمسنا شخصيا، بمسنا إلنا، بمس ولادنا، بمس ولاد ولادنا. ما لازم الواحد يحس حاله مش معنى. نحن معنيين بكل قضية بهذا البلد، وأنا بطلب من كل الناس يكونوا معنيين بكل قضية بهذا البلد. إذا ما كنا معنيين بكل قضية وما رفعنا الصوت، ما حدا رح يرد علينا وما حدا رح يصلح الممارسات الخاطئة.
0: هيدا تنظامن أستاذ بسام أبو زيد بين أطياف المجتمع. ماذا عن المعلومات اللي ترددت مبارح أنه خلال لقاء نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس مع أهالي الضحايا والشهداء الأحياء وبعض الأشخاص الآخرين، أعلن أنه العدالة ستأتي قبل رأس السنة أو حتى ممكن تكون بشهر أيلول أو تشرين؟
2: يعني في كتار عم يحكوا أنه القرار الاتهامي يعني ممكن يطلع بين أيلول وتشرين الأول، إن شاء الله
0: يعني اللي ننتظر ونرى وعم نتابع.
2: صحيح.
0: السيد بسام أبو زيد، كمان من 4 أيام كان عيد الجيش اللبناني البطل، وأنت عيدت على صفحاتك على وسائل التواصل الاجتماعي الجيش لكل ضابط وجندي. هل الجيش هيدا شو كلمتك لقاله عبر إذاعة جبل لبنان؟
2: يعني أول شيء بدي أقول أنه الجيش اللبناني هو القوة العسكرية الوحيدة، طبعا إضافة إلى الأجهزة الأمنية الأخرى، اليوم نحكي عن الجيش، هو القوة العسكرية الوحيدة المخولة حماية لبنان واللبنانيين. كل التجارب السابقة يلي كانت تعتمد على قوى ذاتية لحتى فئات من اللبنانيين تحمي ذاتها أثبتت فشلها، أثبتت أنه الدولة اللبنانية هي الوحيدة يلي قادرة تحمي اللبنانية. طبعا إذا ما بينكر حق أنه عفوا
0: صحيح
2: ما بينكر حق أنه اللبناني عنده مثل ما بيقولوا يعني أحقية الدفاع عن النفس في حال هو كان مهدد. بس ولكن بالآخر تبقى هي الدولة الملاذ الأول والأخير، وبالتالي الجيش اللبناني هو ذراع هذه الدولة الأساسية بالحماية. والحروب الأخيرة أثبتت أنه ما في غير الدولة اللبنانية والجيش اللبناني هو يلي قادر يحمي البلد ويحمي اللبنانيين. ولذلك أنا أول شيء بدعي الناس أنه تؤمن بهذا الموضوع. شو يعني الحماية؟ نحن نرفع شعار، نحن لا ما بدنا الدولة مش قادرة تحمينا. طيب بديل الدولة قدر حماك؟ إذا قدر حماك خبرني كيف
0: دمر
2: يعني لبنان. بقي بأرض، بقيت بأرضك، بقيت ببيتك، قادر ترجع بيتك، قادر ترجع أرضك، قادر تفرض على اللي محتل لك أرضك اليوم أنه يطلع منها؟ إذا قادر تفرض وبالقوة العسكرية تفضل، الميدان موجود مثل ما بيقولوا، وخلينا نشوف هالقوة العسكرية لما بدها توصل. أنا بدي أقول للناس اللي هي بتأيد الحروب، طيب عملنا أول حرب 23 24، عملنا تاني حرب 25 26، هلا ما بعرف كيف يروح على حرب ثالثة كمان. طيب اللي بياخد القرار بالحرب هون بلبنان، طيب بيسأل أو بيعرف وين بدها تاخدوا هذه الحرب التي سيعلنها للمرة الثالثة؟ وين بدها تاخد الناس؟ وين الناس بدها تروح؟ شو رح بيصير فيهم؟ هل بيتخيل قدامه بعد المزيد من القرى والمدن تدمر بالشكل التي أو الذي تدمر فيه بعض القرى والبلدات اليوم؟ يعني ما بيعمل مراجعة، ما بيعمل قراءة ذاتية أو نقد ذاتي للشي اللي صار وللشي اللي بده يصير، إنه مش شايف الصورة قدامه، مش شايف إنه ما في حدا قبلان يحكي إلا مع الدولة اللبنانية لحتى هي تقدر توصل لحل على الرغم من الصعوبات المحيطة بهذا الموضوع. نحن مش عم نواجه دولة مثل ما بقولوا هيك طوباوية، لا، نحن عم نواجه دولة عم بتحط مصلحتها أولا، وعم بتحط مصلحة ناسا أولا، وعم بتحط مصلحة أمنا أولا، كلهم هودي عم بتحطهم بالأولويات عندها، وعم بتواجهنا بهذا الموضوع. نحن لا، بنلاقي مين بقلب لبنان عم بيقوس على الدولة، وعم بيقوس على اللي عم بتقوم فيه، وعم ببيع الناس مثل ما بيقولوا سمك بالبحر، اتكلوا على المفاوضات اللي عم تعملها إيران مع الولايات المتحدة. ايه، شو النتيجة اللي اتحققت من تلك المفاوضات؟ اتكلوا على المفاوضات اللي صايرة بين طهران وواشنطن لحتى إعادة.
0: يبدو أنه انقطع الخط مع الزميل بسام أبو زيد. يلا لحظات نرجع نتصل فيه.

0: استاذ بسام ابو زيد، رغم انقطاع الخط رح يضل صوتك عالي من جبل لبنان.
1: قطع الخط يا خيب، لبنان كل شيء بينقطع،
0: كل شيء بهالبلد بيصير. استاذ بسام، اعتبرت باخر تغريده لك انه اللي عم يفتشوا عن حلول واتفاقات مع محور السلاح والحرب واهمون وعم بيجرونا للعبه اضاعه الوقت والتسويف والمماطله. امتين رح يلاقوا الحقيقه ويخففوا ويوقفوا تدمير وطننا لبنان ويسلموا أمرهم للشرعية اللبنانية؟
1: أستاذ جوني، والله أنا مني ضد أنه العالم تحكي مع بعضها وتتحدث مع بعضها، بس أنا وقت بدي أحكي مع شخص أو بدي أحكي مع جهة بدي يكون في عندي أمل أنه أقدر أتوصل لنتيجة، بس أنا وقت بدي أحكي مع شخص أو مع جهة وما في أمل أنه أوصل إلى أي نتيجة، لأنه هيدا الشخص أو هيدي الجهة متمسكين بمواقفهم وما بدهم يتراجعوا عن مواقفهم، لا بل بالعكس بيروحوا باتجاهات أكثر تطرفاً. طب شو بعمل؟ شو بضل بحاور؟ بضل بحاور للحوار فقط؟ إنه ما في ضل حاور للحوار.
0: شو الحل معهم؟
1: الحل إنه بدك تحاول تقنع الناس يلي يلي يلي هن بينتميوا إلى هذه البيئة إنه ما يحصل سيؤدي إلى دفع المزيد من الأثمان، وأنه الحل مش بهيدي الطريقة، وأنه الحل لن يكون لا بالبندقية ولا بالمدفع ولا بالصاروخ، ما رح يكون بهيدي الطريقة، ما في مجال لحتى نحصل على حقوقنا بهيدي الطريقة. إذا قادرين يخي نوصل على هذه الحقوق بهذه الطريقة وما عم نعملها، منكون لكان كمان عم نغش العالم. إذا قادرين نوصل لحقوقنا بالقوة وعم نتأخر، مش لازم نتأخر، لازم نروح هلأ ونحصل على حقوقنا بالقوة، وإذا مش قادرين نوصل على حقوقنا بالقوة لازم نصارح الناس ونقول لهم مش قادرين نوصل على هذه الحقوق بالقوة. اللي عم تعمله الدولة هو السبيل الوحيد، لو أنه سبيل طويل ومضني ومتعب ويمكن ما يعطينا نتيجة سريعة، بس هذه هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يحقق نتيجة. بس أنه هيك نطلع منقول لا، نحن مش عجبنا شيء، كل اللي عم تعمله الدولة غلط ونحنا اللي عملناه هو الصح. طب ما بدأ شيء خي، حط النتائج قبل بعضهم، انت شو عملت، شو النتائج اللي وصلت لها، والدولة شو عم تعمل، وعلى رغم تواضع بعض النتائج اللي حققتها شو عم بتحقق. انا اذا الدولة بتحقق انسحاب من متر واحد من الارض بعتبره انجاز، بس ما في اعتبر انجاز تدمير بلدة بأمها وأبوها واعتبره انجاز أو اعتبره انتصار.
0: نعم. وهل من هالمنطلق هيدا
1: بدك تقنع الناس بهيدي الصورة؟
0: بس الناس أستاذ بسام أبو زيد اللي بنتواصل معهم من الطائفة 18 والأوادي منهم، حتى أصواتهم ما بيسترجوا يرفعوها عنا، لأنه بيقولوا لك إذا عرفوا أصواتنا بيحاسبونا. وتعرف أنت قبل السحسوح وبعد السحسوح اللي شفناها
1: يا أستاذ جوني، بعرف في صعوبات وبعرف انه الامور منا سهله، بس كمان هيدا المواطن يعني لازم يلاقي وسيله لحتى يوصل صوته، ولازم يلاقي وسيله لحتى يتناقش مع هيدي الجهه بطريقه ما. طيب لايمتى بضل مهجر برات بيته؟ يعني لايمتى بضل مهجر برات ضيعته؟ طيب اليوم مين عم بيساعد هالناس؟ هي الدوله اللبنانيه. يعني مثلا خود زوتر الغربية، زوتر الغربية هلا بده يرجعوا الأهالي عليها،

0: عندي نتيجة واضحة بدي أوصل لها خيي، والله أنا 100% مع اللي عم بيصير، بس إذا ما عندي نتيجة واضحة وما عندي طريق واضح ماشي عليه، طب ليش عم بعمل حالي هيك؟ ليش عم بعمل بناسي هيك؟
1: أستاذ بسام أبو زيد، متفائل اليوم يعني المداولات اللي رح تصير والاجتماعات اللبنانية؟
0: لك أول شيء بدي أقول لك، يعني هلا بعطيك معلومات. أول شيء بدي أقول لك إنه الوفد اللبناني مصمم على إنه يأتي بنتيجة كمان هالمرة.
1: إن شاء الله.
0: النتيجة اللي مصمم إنه يرجع فيها إنه يكون في منطقة تجريبية تانية. وطبعاً في كتير يعني قرى وبلدات محتلة مطروحة لأنها تكون منطقة تجريبية تانية، مثل بنت جبيل، مثل الخيام، زوتر الشرقية، مثل كمان المنصورة وخط الساحل يلي بيوصل إلى البياضة والنقورة. ما بعرف على أي منطقة رح يتم الاتفاق. والشغلة التانية كمان يلي مصمم إنه لبنان يوصل لنتيجة عليها هي مسألة معالجة التحفظات والخروقات عند الحدود البرية، وهيدي لبنان أصر إنه تكون على جدول الأعمال، والأمريكيين فرضوا هذا الموضوع على الإسرائيليين. ومثل ما معروف يعني نحن صار عنا زيادة كمان بأعضاء الوفد اللبناني المفاوض، يعني في عنا الدكتور أنطوان سفير انضم إلى الوفد كخبير بالقانون الدولي، في عنا الدكتور نجيب مسيحي كمان انضم إلى الوفد كخبير بعملية ترسيم الحدود، وهو كان شارك بعملية ترسيم الحدود البحرية. وهون بدي أشير إلى أنه هيدي المفاوضات لن تتطرق إلى ترسيم الحدود البحرية، اتفاق الحدود البحرية لن يتغير. يعني في البعض عم بيروج أنه كيف لبنان رايح يفاوض على الحدود البحرية، لا، الحدود البحرية تم ترسيمها، كان في إشكالية واحدة بعد إلى علاقة بخط التصفيات في الجنوب، هيدا الخط مرسم هونيك كمان، ولكن كان لاعتبارات عسكرية بقية الأمور مثل ما هي حاليا في حال حصل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، هونيك كمان الحدود البحرية رح تكون وفق الاتفاق يلي صار بين لبنان وإسرائيل.
1: نعم.
0: وهذا الاتفاق اللي أعلن عنه يعني بلش فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعلن عنه الرئيس ميشيل عون من أصرب عبدة آخر يوم بولايته. بقى هيدا جو المفاوضات، وحسب ما بعرف أنا كمان أنه في دعم أمريكي كتير قوي للموقف اللبناني، وحتى أنه الأمريكيين زادوا أعضاء الوفد المفاوض لحتى يكون في عندهم أكتر خبراء وأكتر ناس يقدروا يساعدوا بنجاح هذه المفاوضات. أنا بقول لك بس المفاوضات ليست سهلة، مفاوضات صعبة، مفاوضات بدها جهد كتير كبير، ما في نتائج سريعة كبيرة. أنت عم بقول لك عم بتفاوض إسرائيل، إسرائيل يلي هي بتعمل كل شيء لحتى تحافظ على مصالحها، كيف هلا هي معتبرة حالها أنه هي لها اليد الطولة في لبنان؟
1: نعم.
0: وطبعا الضغط الأمريكي موجود، بس كمان الضغط الأمريكي يعني ما في يفرض كل شيء على إسرائيل، ونحن لازم نستغل هذا الضغط قد ما فينا لحتى نقدر نحقق الخطوات يلي لازم نحققها،
1: وإن شاء الله يوعوا إخوتنا بالوطن. أستاذ بسام أبو زيد، حضرتك متوجه اليوم لتقديم برنامجك بإذاعة لبنان الحر، وعندك ضيف اليوم ورح تحكي أكيد بمناسبة
0: ذكرى
1: السادسة، نعم، لأربعة أب. ضيفك ويليام نون حسب ما عرفت.
0: صحيح صحيح صحيح. نعم. بدنا نحكي معه لويليام يعني عن هذه المأساة المستمرة، ونشوف كيف الله بده يهونها على الناس.
1: أمين، إن شاء الله يا رب هيك
0: يا رب
1: نقدر نحصلهم على العدالة ونبشرهم فيها نحن وياك
0: إن شاء الله.
1: أستاذ بسام أبو زيد، نهارك سعيد. من حملك
0: أكيد
1: من حملك سلام لويليام نون
0: وصل
1: ووالده، الله يرحم شهيدهم وشهداء المرفأ وضحايا والشهداء الأحياء اللي بعدهم عم يتعذبوا لهلأ.
0: نعم، الله يرحم كل هالضحايا.
1: يسعد صباحك ونهارك سعيد.
0: شكرا لك جون.
1: شكرا. إذن كنا باتصال مباشر مع الأستاذ بسام أبو زيد، رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالLBCI، واليوم أيضا عبر إذاعة لبنان الحر رح يستضيف ويليام نون، شقيق جو نون من فوج الأبطال اللي دفعت ثمن بعشر شهداء

فوج إطفاء مدينة بيروت. شهيدي معهم زينت الشهداء الأبطال. الله يرحمهم، أبطال استشهدوا ودفعوا حياتهم ثمن ليردوا عن الناس حريق المرفأ. سحر هالبنت الحلوة الممرضة اللي كانت موجودة مع الشباب بفوج إطفاء مدينة بيروت، سحر فارس، الله يصبر أهلك ويصبر أهل كل الأشخاص اللي فقدوا حياتهم صغار وكبار. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: صوتك عالي جبل لبنان، وبفترتنا الاستثنائية اليوم بالذكرى السادسة الأليمة لتفجير مرفق بيروت الظالم اللي ظلم ناس وأخذن حياتهم بالمئات، وظلم ناس وأخذن صحتهم بالألف كمصابين. باقيين معكم للساعة 12 الظهر، ورح نتابع أكيد الساعة 10 بعد شوي لقاء بين أهالي الضحايا وبعض المسؤولين والنقابيين، ومنهم نقيب المحامين اللي نحن على اتصال مباشر معه على الهواء ومنحييه. أستاذ عماد مارتينوس، يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: يطول عمرك.
1: الله يخليك.
0: امبارح كان في لكم لقاء كمان مع أهالي الضحايا وبعض المسؤولين، وتسرب عن اللقاء أنك ذكرت معلومة أو ذكرت معلومة أنه القرار الظني سيصدر بوقت لم يعد ببعيد. خلينا نبلش من هالمعلومة هيدي اللي وصلت.
1: أنا قلت امبارح بأنه المطالعة، مطالعة النائب العام التمييزي، ستصدر قبل 31/12، وطبعا على أمل أنه القرار يتبع المطالعة، كون القرار بيكون عنده أنيعة في القاضي البيطار، وبالتالي عند صدور هذه المطالعة اللي هي بتكون مثل ما بتعرف مطالعة غير إلزامية ولكن استشارية، بيقدر ساعتها أن يصدر قراره. إذن أنا امبارح كنت واضح بأنه بناء لاتصالات وبناء لجلسات مع المدعي عام التمييز، وعد بأنه سيصدر إذا بدك مطالعته قبل 31/12.
0: نعم. نقيب المحامين الأستاذ مارتينوس، حضرتك هلأ متوجه لمرفق بيروت كمان للقاء الأهالي؟
1: نعم. يعني مثل ما بتعرف هذا النهار نحن بالنسبة لنا أليم، وهذا اليوم هو يوم أسود بتاريخ لبنان. بالرابع من آب سقطت كل الأقنعة، وسقطت ثقة اللبنانيين بالدولة اللبنانية، وسقطت ثقة العالم بالنظام اللبناني. بهذا النهار مش بس أبنية هي اللي سقطت، وإنما أقنعة كتير ووجوه صفراء تبين النية تبعولها. وأكيد مش بس بيروت تغيرت معالمها، بس حضارة مثل ما هي وثقافة مثل ما هي تغيرت معالمها.
0: سيز مارتينوس نقيب المحامين، خبرني بأربعة آب من ست سنين وين كنت؟
1: حقيقة أنا كنت عضو مجلس نقابي، وكنت عم برسي بعيد من هون زميل لأنه توفى بمنطقة شري، وإجاني الخبر المشؤوم وقت اللي لبنان كله اعتبروا بأنه صار في انفجارات، لأنه ما في بلد، ما في ضيعة غير من هزل. طبعا كان نهار صعب وعشنا نهار صعب، وبعدنا لليوم عم نعيش، ومثل ما بتعرف أجبرنا على أنه نتأخر أو يتأخر هذا التحقيق 6 سنوات، من والسبب كان هو أداء السلطة وأداء المسؤولين والمتهمين أو الأشخاص اللي في شبهات عليهم، لحد ما وصلنا لهون. بتعرف كثير منيح كيف صارت الأمور وكل سنة شو كان يصير.
0: نعم. أستاذ عماد مارتينوس نقيب المحامين، بالضحايا أو بالشهداء الأحياء أكيد كلنا قرايب وكلنا أهل، عندك قرايب من اللي فقدوا حياتهم أو فقدوا أجزاء من أجسادهم وعم يدفعوا الثمن لحديت هلأ؟
1: طبعاً أنا عشت هذا الموضوع على مزدوج في بضايعتي. طبعاً بأرتبة عندنا 4 ضحايا، أحدهم كان يشتغل بالمرفأ وهو شقيق زميلتنا سيسيل روكوز، وعندنا
0: جوزيف روكوز
1: بالضبط هو شقيقة لزميلتنا، وعندنا من بيت كرم كمان للأسف، يعني وكلهم بيقربوا بعض، وأخوي وأولاد عم وكلهم فقدناهم. والشق الثاني كمان هو بنقابتي، نحن كمان أولياء الدم مثل ما بيقولوا، لأنه بنقابة المحامين كمان فقدنا زملاء لنا وطبعا حدث ولا حرج بما يتعلق بموضوع المكاتب والإصابات بالأعداد كبيرة كانت كتير.
0: دمار والخراب بمقر نقابة المحامين ببيروت.
1: طبعا هذه بالنتيجة الحجر مش مشكلة بيتعود إنما البشر هو المشكلة بالموضوع.
0: ومن هالمنطلق نقيب المحامين أستاذ عماد مارتينوس عينتوا لجنة لمساعدة أهالي الضحايا وصار في لجنة دائمة لمتابعة تفجير المرفأ والقضايا القانونية بنقابة المحامين.
1: نقابة المحامين هي كانت السباقة بهذا الموضوع وتم تشكيل مكتب للادعاء بعهد النائب ملحم خلف وكان هو رئيس هذا المكتب. وطبعا نحن بنقابة المحامين النظام بأنه نقيب المحامين هو بيكون رئيس واليوم أنا رئيس هذا المكتب. هذا المكتب قدر أنه يستقطب أكثر من 1200 متضرر قدموا شكاوى وما جعل نقابة المحامين هي بصلب هذا الملف وما أدى طبعا إلى المحافظة على هذا الملف لأنه مثل ما بتعرف لأنه في ملفات كتير بلبنان خطيرة تم غض الطرف عنها أو كانت فاضية بالمستندات أو كان فيها مستندات مركبة. إنما نحن لا نقابة المحامين تعمل بشكل جدي منذ 2020 منذ أن ادعى المدة عام التمييز في بوقتها على بموجب المادة 17 بورقة الطلب وبتعرف كتير منيح الفترة كيف كانت وبعد ما استدعى الرؤساء والوزراء ولم يمتثلوا وهابل 20 وانتقلنا لل 21 باعتصامات بالأهالي وتدخلات سياسية ورئيس بطار إجا وكمان بلشت قرارات الرد والنقل وما إلى هنالك وكلها كانت نقابة المحامين عم بتشارك بكل جزء وبكل خطوة بهذا الملف إلى أن تعرف شو صار وقت اللي تم مسرحية إخلاءات السبيل وإطلاق السراح والاغتصاب السلطة ويعني أمور كثيرة بتصور كلكم عشتوها ما في زوم إنه أحكيها بالتفصيل ولكن الشيء اللي بدي أنا مثل ما بقولوا كون إيجابي فيه وإنه بشر فيه بأنه منذ تولي عهد الرئيس جوزيف عون تغيرت الأمور وبدأت إلى الأفضل ونحن اليوم مثل ما بتعرف تم ختم هذا التحقيق من قبل الرئيس بطار وتحول للمدعي عام التمييز الذي وعدنا بأنه سوف يصدر المطالعة مطالعته قبل 31/3 وأنا هذا الشيء بشوفه إيجابي 31/12 عفوا وأنا هذا الشيء بشوفه إيجابي جدا لأنه سيؤدي طبعا إلى إصدار قرار الاتهامي ومن ثم بيصير ساعتها المعركة على الأرض بتنفيذ ما جاء في القرار وطبعا قعد كنقيب محامين ونقابة المحامين ستكون في الواجهة الأمامية لخوض هذه المعركة وتطبيق ما جاء في القرار في القرار الاتهامي.
0: نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس كلمتك للبنانيين اللي عم يسمعوك بلبنان وخارج لبنان عبر إذاعة جبل لبنان بهالمناسبة وبمناسبة عيد الجيش وكل المناسبات الوطنية.
1: أول شيء ما لبنان مر بصعوبات كثيرة وقدرنا نتخطاها وبالتالي الإرادة اللبنانية هي فوق كل اعتبار والإرادة الشعب اللبناني بالبقاء هي الأساس. أنا بقول للبنانية بداخل لبنان وبالخارج بأنه يتكاتفوا بأنه يضلون عندهم لبنان أولا ويشتغلوا من أجل لبنان ويعتبروا بأنه مرجعيتهم هي مرجعية لبنانية وبأن الدولة اللبنانية والجيش اللبناني هم المرجع الصالح لإدارة شؤون هذا البلد وللجيش اللبناني طبعا مرق عيد الجيش منذ بواحد آب بقول بأنه هذا الجيش هو جيش الذي يمثل الشرعية ونحن كنا وما زلنا وسوف نستمر بالمطالبة بأن تكون هناك بسط لسلطة الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية ونقابة المحامين ستقوم دائما بالعمل من أجل حماية الدستور وثون الشرعية وتطبيق القوانين.
0: ونحن متمسكون كلبنانيين بعماد القانون اللبناني نقابة المحامين. نقيب المحامين أستاذ عماد مارتينوس، يسعد صباحك.
1: شكرا تفضل. شكرا، الله يخليك.
0: حضرتك متوجه للمرفأ هلا؟
1: نعم، أنا هلا متوجه للمرفأ.
0: نعم.
1: مشان المشاركة مع الأهالي وبعض الجهات الدبلوماسية وبعض الوزراء والمسؤولين بالدولة بهذا الموضوع، للوقوف إلى جانب الضحايا وإلى جانب أهل الضحايا وأهل الشهداء. وأنا امبارح قلت لهم بأنه نحن ما بقى عنا لقب، نحن لقبنا هو أهل الضحايا والشهداء، وهو أهم من كل الألقاب.
0: وأكيد نحن رح نتابع بحال كان لكم كلمات، رح نفتح الهواء مباشرة حوالي الساعة 10. يسعد صباحك.
1: شكرا.
0: تحية لجسم المحاماة اللبناني عبرك نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس. يسعد صباحك. الله يحميك ويحمي وطننا لبنان. إذن كنا مباشرة باتصال مع نقيب المحامين في لبنان الأستاذ عماد مارتينوس. تحية لجسم العدالة المكون من نقابة المحامين والقضاة اللبنانيين، كلنا ثقة فيكن ومكملين نحن وياكن إيد بإيد بمحاربة الفساد والوصول إلى دولة القانون بعهد الرئيس العماد جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان.

ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب نعمت جورج فريم وبهالمناسبة الحزينة كتب على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي: الرابع من آب ليس تاريخا في الذاكرة، بل جرح يتقن العودة كل عام، وساعة توقف عندها قلب وطن. منذ ذلك المساء والأسى لم يغادر الأرواح، لأن الحقيقة لم تخرج إلى النور. ويضيف الأستاذ نعمت جورج فريم: لا يشفى وطن حين تدفن الحقيقة تحت الركام، والعدالة وإن تأخرت، العدالة إن تأخرت تبقى الوعد الذي لا يحق لأحد أن يصادره. الإمضاء النائب نعمت جورج فريم. تحية لوطنيتك وإنسانيتك، نشر على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي صورة للمرفأ المدمر تبدو فيه الإهراءات والدمار والركام. وكتب الأستاذ نعمت جورج فريم: سنذكركم إلى الأبد ولن ننساكم أبدا. Forever remembered, never forgotten. نعمت جورج فريم بكل إنسانيته ووطنيته. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 والمزيد من رسائلكم الصوتية. نسمع سوا.

0: أنا تاريخ ميلادي بخمسة آب، بعيد عادة ليلة أربعة آب. بتذكر بوقت طلع الانفجار ما اطلعت بالكيك، ما كان إلي نفس اطلع فيه، مع أنه ما سقط لنا حدا نحن الحمد لله، بس حسيت أنه كل إنسان سقط جريح أو قتيل بيعنيني. وبعده لهلأ كل سنة كأنه جرح عندي وبينفتح، بتضيق كتير بهيدا النهار وبتوجع مع كل أم ومع كل أخت ومع كل خي ومع كل بي، الله يعينون. أكيد هيدا جرح ما بيختم أبدا عندهم، وخاصة أنه ما أخذوا حق أولادهم بالعدالة. كل سنة بهذا التاريخ بشمئز من المسؤولين من بلبنان يلي بعتبرهم هاربين من العدالة، هاربين من عدالة الأرض بس ما رح يهربوا من عدالة السماء، هاربين من الوجع اللي بعيون الأمات، وهاربين من الحق يلي بعيون الأطفال اللي فقدت أهلها، وهاربين من الإيمان. هودي ما عندهم إيمان، لو عندهم إيمان ما بيقدروا يناموا على مخداتهم. بس بقول أنا لهالمظلومين ميتين وعايشين، لأنه العايشين هن شبه ميتين اللي فقدوا ناس، بقول لهم عدالة السما ما حدا بيقدر يهرب منها. قلكن الله،
1: قلن الله. نعم قلكن الله يا مجرمين، يا ساكتين، يا متواطئين، يا متآمرين. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني الشركة اللبنانية اللي بخدمة الوطن، وبالذكرى السادسة لتفجير مرفق بيروت، متضامنون قلبا وقالبا مع وطننا لبنان. وللحفاظ على مرفق بيروت وتطوير مرفق بيروت، وشماني وقعت اتفاقية مع مرفق بيروت لإطلاق خدمة تحصيل رقمية مخصصة عبر وشماني أبليكيشن، بهدف تسهيل دفع المستحقات والرسوم الصادرة عن مرفق بيروت. التوقيع تم بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفق بيروت السيد مروار النفي، وشريك وعضو مجلس الإدارة في وشماني الأستاذ شهوان الغزال معوض. يسعد صباحك شهوان معوض، أستاذ مروان النفي، تسهيل لشركات الشحن والمتعاملين مع المرفأ بتسديد مدفوعاتهم عبر آيكون خاص بمرفأ بيروت داخل وشماني أبليكيشن، ومن خلال كل فروع وشماني 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية برسوم منخفضة. مرفق بيروت، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، وشماني، اتفاقيات تعاون إيجابية لمصلحة المواطنين اللبنانيين وبخدمة المواطنين اللبنانيين. وشماني. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. متروبوليتان سيكوريتي الشركة المتخصصة من 25 سنة بالأمن والحماية على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي نشروا صورة للمرفأ المدمر بأهراءاته والعنابر المدمرة والمحروقة بالمرفأ، وكتبوا: في ذكرى الرابع من آب الأليمة نستذكر شهداء انفجار مرفأ بيروت ونقف تضامنا مع كل عائلة متألمة، رحم الله الشهداء، حفظ الله بيروت وألهم قلوبنا الصبر والسلوان. إدارة متروبوليتان سيكوريتي وشباب الأمن وصبايا الأمن المتخصصين بمتروبوليتان سيكوريتي مع كل وطنية وإنسانية ومحبة لوطننا لبنان في ذكرى الرابع من آب. الله يكبر وجهكم. أستاذ جهاد العنان مدير عام ومؤسس متروبوليتان سيكوريتي من 25 سنة، كامل الوطنية والمحبة اللي بيتمتع فيها بيوضعها بتصرف المجتمع اللبناني. متروبوليتان سيكوريتي. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع جزء من مسرحية أيام فخر الدين. أيام فخر الدين للأخوين رحباني، مقدمة موسيقية. فخر الدين أحد الزعماء الوطنيين اللي مرقوا بتاريخ لبنان. فخر الدين.

0: عالي جبل لبنان.
1: هيدي العلامة رجع للشط فخر الدين
2: فخر الدين،
1: يا رجعت السيف يا سنين الكبر يا سنين
2: فخر

صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا. والليلة عشية الساعة 8 رح نكون مع مسرحية جبال الصوان للأخوين رحباني كمان تضامنا مع ذكرى المرفأ بالذكرى السادسة الأليمة. صوتك عالي جبل لبنان. ممكن ننتقل بين لحظة والتانية إلى مرفأ بيروت. فترتنا مستمرة لغاية الساعة 12 الظهر. صوتك عالي جبل لبنان ونحن معكم ورفاقكم بالسراء والضراء.

0: المزيد والمزيد من رسائلكم الصوتية والمكتوبة. لورا كفوري بعتت لنا كمان رسالة نسمع.
1: معكم أمين خيو لجو أندون من قطر تجيل المرفأ. صرنا 6 سنين ناطرين. يمكن هلأ شفنا شوية تغيير إنه القرار الاتهامي خلص. ناطرين هلأ بس بلشوا المحاكمات. كانت الدولة العلاقة مع أحزاب السياسية اللي كانت العلاقة بالتفجير، هلأ يمكن الدولة تغيرت، جزء منه صار تحت تراب. هون عم نشوف عدالة إلهية. بنتمنى هالسنة تبلش المحاكمة، نتمنى تبلش المحاكمة ليتحسب كلهم سوا. يعطيكم العافية.
0: الله عافيك يا رب. شكراً لورا على الرسائل المتواصلة. ست سنوات مرت وما زال الألم حياً في قلوب اللبنانيين. نستذكر الضحايا بكل احترام وننحني أمام معاناة الجرحى وعائلاتهم وكل من فقد منزله أو أحباءه في تلك المأساة. نستذكر الضحايا بكل احترام وننحني أمام معاناة الجرحى وعائلاتهم وكل من فقد منزله أو أحباءه في تلك المأساة. إن الاتحاد الوطني للمؤسسات اللبنانية البرازيلية كونفيليبرا تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني وتجدد مطالبتها بالحقيقة والعدالة والمحاسبة. لن تنسى بيروت ولن تنسى دماء الضحايا. العدالة حق والذاكرة أمانة. تحية للاتحاد الوطني للمؤسسات اللبنانية البرازيلية كونفيليبرا وتضامن مع أهالي ضحايا المرفأ والشهداء الأحياء. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى مرفأ بيروت مع الزملاء بالبي سي آي. وقفة تكريمية داخل حرم المرفأ بذكرى 4 آب الأليمة.
2: هذه الوقفة وألفت فيها هي دعوة لممثلي عن السفارات، بعض السفارات اللي هي كان سقط إلى ضحايا مثل أمريكا وفرنسا، أو بعض الدول عفوا اللي كان سقط إلى ضحايا كأمريكا وفرنسا وهولندا، وأيضا بعض البعثات الدبلوماسية اللي هي أيضا متضامنة مع هذا الملف. هناك رسالتين من خلال هذه الدعوات. أولا أنه هذه بتشكل رسالة دعم من المجتمع الدولي لضحايا انفجار المرفأ اللبنانيين، وأيضا مطالبة من قبل المجتمع الدولي وهذه الدول تحديدا بالعدالة لرعاياهم اللي سقطوا في هذا الانفجار. الأهالي موجودين، هنا رح يقيموا الصلاة هون صلاة صامتة، وسيضعون أيضا الأكاليل أمام هذا النصب. بدنا نذكر أنه هذا النصب نفسه اللي كان زاره البابا لون 14 بزيارته الأخيرة إلى لبنان، حيث التقى أيضا أهالي الضحايا وكان استمع إلى همومهم وشكواهم ومطالباتهم، وأيضا رأى الدموع في عيونهم بعد 6 سنوات على هذه الفاجعة. و بالتالي رح يكون في أيضا هون بهيدا المرفأ أكثر من وقفة متنقلة، إن كان عند مدخل مرفأ بيروت لموظفي المرفأ والإهراءات اللي سقطوا بالانفجار، أو عند البوابة رقم 4 اللي يعني دخلنا لها وصولا إلى هذا النصب التذكاري. وأيضا سيحضر بعد قليل نائب المحامين وزير العدل عادل نصار ووزير الإعلام بول مرقص. نحن رح نجرب نحكي مع الأهالي. يعطيك العافية أم أحمد. يعني نحن للأسف بعدنا كل سنة نرجع نسألكم نفس السؤال، بعد عندكم أمل اليوم بعد 6 سنين عندكم بعد أمل بالعدالة؟
3: أكيد عنا أمل، أكيد عنا، مش أمل هيدا حق. نحنا لازم نعرف كيف ماتوا ولادنا، نحنا بدنا نحاسبهم. هل اللي هدول الأسماء المحطوطة هون على البلاط لازم ما تكون محطوطة هون، هون لازم كانوا عايشين. لو ما هالسلطة الفاسدة وهالمجرمين هدول اللي سببوا بتفجير المرفأ ما كانوا شفنا ولادنا محطوطين هيك أرقام على البلاط. نحن بدنا الحقيقة، بدنا الحقيقة كاملة. وهلأ قبل بكرة وعدونا 5 أيام، صاروا 6 سنين، بكفي هالقد، بكفي حزن ووجع هالقد. نحن اليوم غضب، يوم حزن، يوم فقد للغالي. الله ينتقم منهم، الله لا يسامحهم اللي علموني ابني. بدنا نعرف كيف جابت، كيف فاتت النترات. بدنا نعرف مين جابها ولمين اجت ومين فجرها ومين خباها. هيدا كله بدنا نعرفه قبل ما يطلع. نعرف كيف جابت النترات ومين اللي فجرها ومين اللي خزنها. هيدا كله أسئلة عند القضاة. لازم نعرف الحقيقة، لازم نعرف الحقيقة كاملة. كاملة ما بدنا إياها، ما في تسييس ولا حدا بده يتسيس هذا الملف، هذا الملف بده يوصل للنهاية، لازم نعرف كيف ماتوا أولادنا، لازم اليوم قبل بكرة.
2: شكرا لك. يعني مارون، نحن طبعا بنوقف احتراما امام دموع ام احمد اللي ما بتجف دموعها من سنه لسنه. يعني نحن بكل ذكرى بنلتقيها وبكل سنه بيكون هذا الوضع نفسه، الاهالي بدهم يعرفوا مين اللي قتل اولادهم وليش اولادهم صاروا تحت التراب. بدي يعطيك العافيه اولا، الله يرحم الضحايا. الله يسلمك، شكرا. اليوم انتم بعد 6 سنين حاسين انه في امل يعني تغير شيء الاداء بالعمل القضائي بالمسار القضائي لهيدي القضيه والمسار السياسي حتى اذا فينا نقول؟
4: ايه اكيد تغير، وان شاء الله عنا امل بالعداله، بس ان شاء الله تكون قريب كتير لانه قلوبنا ما بقى تتحمل ولا ما بقى تتحمل.
2: محمد لما استشهد وين كان؟
4: كان هون على المرفق. كان موظف هون، كان فورمن على الشحنة. يوم تبع 4 آب على 5:30 دقوا له نزل على الشغل ووصل وكان والع الحريق وطلع الانفجار.
3: هيدا نووي.
4: بدنا العدالة، بدنا العدالة، ما بقى فينا نتحمل أبدا.
2: مارون بس يعني إذا بتسمح لي بدي كمان أحكي مع والدة الياس خوري. الياس خوري اللي هو كان طفل، كان طفل وكان بعده طالب. يعطيك العافية مدام. كنت عم تقولي من شوي عيب الشوم بعد 6 سنين، شو كان قصدك؟
5: إنه بقضية بهيدا الحجم، أول شيء بونجور لإليك ولكل اللي عم يسمعونا. بقضية بهيدا الحجم 6 سنين عاصمة لبنان تفجرت، بعدنا نحن واقفين عم نطالب بالعدالة. هيدا العدالة كان لازم تكون كان اجت وتحققت، لأنه هيدا في كرامة كل لبنان فيها، مش بس نحن، مش بس نحن المنصبين، نصاب كل لبناني. وامتي رح نتعلم يعني نحاسب؟ امتين رح توعى كرامتنا وما نقبل انه ينعمل فينا الاجرام وكل شيء ممكن تفكري فيه ونطوي الصفحة ونمشي ونقوم؟ لا، نحنا ما بقى بدنا، بيقولوا نحنا ريزيلينت، ما بقى بدنا نكون ريزيلينت.
2: هلا تطور الإجابة هو انه انختم التحقيق وأحيل يعني عندي
5: مزبوط، هيدي مرحلة خلصت. انا بتشكر القاضي وبتشكر كل اللي وقفوا حتى وصلنا لهيدي المرحلة. هلا عند المدعي العام القرار يعني تيعطي his comments لحتى تطلع القرار الاتهامي. So هيدي it's a step، يعني نحن هلأ ناطرين the second step، بس هي القرار الاتهامي منه الاخر الطريق. اخر الطريق هي تحقيق العدالة، ونحن هيدا اللي ناطرينه، ولازم كل لبناني يكون عم يسعى لهيدا الشيء.
2: شكرا لك، واكيد الله يرحم الشهداء. نحن مارون رح نتابع هيدي الوقفه ورح نكون ايضا بنقل مباشر لواقعه هذا التكريم، تكريم الضحايا عند النصب التذكاري اللي اقيم لهم بمرفق بيروت.
6: شكرا لك الزميله لارا الهاشم، كنت معنا من
0: اذا يعطيها العافيه لارا الهاشم زميلتنا بالال بي سي اي مباشره من مرفق بيروت، وعم نتابع نحن وياكم من استوديو واحد بإذاعة جبل لبنان. يبدو أنه في تجمع آخر كمان لأهالي الضحايا بمكان آخر.
7: نعم مارون، أنا والزميل روني حواط موجودون في فوج إطفاء بيروت. سأبدأ من هذه المشهدية. منذ بعض الوقت وصل رئيس بلدية بيروت على رأس وفد يعني يتضمن ممثل عن محافظ بيروت وأيضا ممثل عن وزير الداخلية ليشاركوا أهالي ضحايا انفجار مرفق بيروت وتحديدا أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري الذي كانوا أصلا قد شيدوه بعد هذه الحادثة الأليمة في 4 آب من العام 2020. منذ بعض الوقت كان هناك حوار بين يعني والدة نجيب حتي ضحية في انفجار مرفق بيروت، وهو كان عنصر في فوج الإطفاء الذين في ذلك اليوم المشؤوم هرعوا إلى مرفق بيروت لإطفاء الحريق وحصل ما حصل وسقطوا ضحايا إلى جانب 9 من زملائه من فوج إطفاء بيروت، وبين وبين رئيس البلدية، رئيس بلدية بيروت الذي أتى إلى هذا المكان ليشاركهم في هذه الذكرى الأليمة. حابين بس هيك نسمع مباشر نحن والمشاهدين اللي عم بيتابعوا هذه الذكرى بعد 6 سنوات، شو كنت عم بتقولي له وشو جوابك لها بعد مرور 6 سنوات على هذه الذكرى؟ شو رسالتك اليوم؟
8: مثل هيدا النهار، نهار 3 كان من 6 سنين، كان حضرة المحافظ واقف هون عم بيتعرف على الشباب وعم يوعدهم بالتثبيت. نحن بس ما بدنا شيء، بدنا بلدية بيروت وفوج إطفاء بيروت يكونوا معنا ويكونوا حدنا تنحقق العدالة وتنحاسب كل اللي حرمنا من أولادنا. ما بدنا شيء، ونحن هن ما قصروا معنا وعطول واقفين معنا، بس هيدا اللي بدنا إياه. بعد 6 سنين ولو كانوا 60 سنة رح نضل وراهم. بفتكر بعد 6 سنين كل العالم رح أثبتنا لكل العالم إنه نحن ما رح نسكت وما رح نتعب. ومثل ما في قاضي بشحطة قلم مدري إنه ينزلوا نترات على البور ويخزنوها على البور، ورئيس الجمهورية قبل 14 يوم عرف وما عمل شيء، في قاضي رح يحسبهم. يكونوا أكيدين إنه في قاضي رح يحسبهم، رح يتحاسبوا كلهم، كل اللي حرمونا من أولادنا رح يتحاسبوا.
9: شو كنت عم تقولي له للرئيس؟
8: ماشي، هيدي أمور داخلية بالبلدية كنا حابين نتعرف عليه بس ونجتمع فيه بس مش أكتر.
9: رئيس شو ردك؟ رح أجي لعندك والدة أيضاً الضحية بيتر.
10: هلا هو مش أخذ ورد، نحن اليوم زيارة اللي عم نعملها مش بسبب بس تاريخ اليوم بأربع آب، يعني نحن من وقت الانفجار المؤلم بأربع آب من مدتها من وقتها لليوم نحن عايشين كل يوم أربع آب، نحن عايشين كل يوم وجع وألم اللي احنا ببيروت لهالانفجار اللي تعرضنا عليه بالعاصمة بيروت. الله ينتقم من المجرمين، كل واحد كان مسبب بهالانفجار الله ينتقم منهم، اللي سببوه للعاصمة لبيروت، اللي سببوه لأهل بيروت، فقدنا أولادنا، فقدنا أصحابنا، فقدنا رفاقنا أصدقائنا. اليوم الصرخة مش بس اليوم اللي نحن عم نحكي فيها، ما ضروري نحن نحدد أربعة آب لنحكي فيها، نحن كل يوم أربعة آب، نحن كل يوم هذا الانفجار اللي سببه بالعاصمة بيروت واللي كانوا وراء للانفجار مين ما كانوا يكونوا الله ينتقم منهم. اليوم إلا ما يجي نهار وكل أهل بيروت يشوفوا هالمجرمين قدامهم، لأنه اللي سببوه والدمار اللي عملوه بالعاصمة غير مقبول بالعالم كلياته. كل العالم حكي بالانفجار ببيروت وكل العالم قاعد عم تصمم ببيروت، ولذلك نحن اليوم صرختنا مش بس من النهار أربعة أب، نحن بنحكي كل يوم هو أربعة أب، ولازم كل يوم ضحنا عم نتابع هذا الموضوع، لأنه هدول المجرمين نحن اللي سببوا هذا الموضوع ما حنرتاح إلا ما حتى تاخذ العدالة مجريها بأمور الصحية.
9: شكرا رئيس بلدية بيروت، يعني نحن سنرافق أهالي ضحايا انفجار أربعة أب وتحديدا أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت الذين يتوجهون في هذه الأثناء مع رئيس بلدية بيروت الذي أتى على رأس وفد يضم ممثل محافظ بيروت وأيضا ممثل وزير الداخلية وأيضا رئيس فوج إطفاء بيروت إلى جانب عدد من عناصر فوج إطفاء بيروت يتوجهون في هذه الأثناء إلى النصب التذكاري الذي تم تشييده بعد سنة تقريبا من وقوع هذا الانفجار، والذي يكون عادة كمحطة سنوية يقومون بوضع إكليل الزهر عليه، طبعا تخليدا لذكرى الضحايا أولا وأيضا كرسالة أن أهالي الضحايا وأهالي فوج الإطفاء يؤكدون من هذا المكان تحديدا من مركز إطفاء بيروت أنهم مصرون على الوصول إلى الحقيقة. نعود ونذكر أن 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت في ذلك اليوم المشؤوم في 4 من آب من العام 2020 كانوا وبأمر من محافظ بيروت هرعوا إلى مرفأ بيروت طبعا كأي مهمة يقومون بها ضمن عملهم لإطفاء الحريق الذي كان قد اندلع هناك ووقع الانفجار، وللأسف سقطوا جميعهم ضحايا، 10 ضحايا من فوج إطفاء مرفأ بيروت، صورهم معلقة على الجدران هنا على فوج على مركز فوج إطفاء بيروت. إذن يومها كانوا قد خرجوا للقيام بواجبهم كما كانوا قد فعلوا يعني 10 مرات من قبل، لكنهم لم يعودوا، دقائق فقط فصلت بين وصولهم إلى المرفأ وأيضا وقوع الانفجار الذي أودى بحياتهم وحياة أكثر من 200 ضحية وألاف الجرحى في ذلك اليوم. إذن وضع إكليل الزهر على هذا النصب التذكاري وسط طبعا أجواء من الحزن ودموع الأمهات. نستذكر اليوم هؤلاء الضحايا الذين سقطوا في هذا اليوم من عناصر فوج الإطفاء. و واليوم تعود صورهم إلى الواجهة وتعود أسماؤهم إلى هذا المكان الذي كان قد يعني شهد انطلاق مهمتهم الأخيرة. نعود ونذكر أنه من هنا أيضا ستنطلق مساء هذا اليوم عند الرابعة مسيرة من ضمن المسيرات الكثيرة التي ينظمها أهالي الضحايا باتجاه مرفأ بيروت، لتلتقي كل هذه المسيرات عند الساعة 6:06 لحظة وقوع الانفجار عند مرفأ بيروت ليحيوا هذه الذكرى جميعهم، مع تأكيد من الأهالي أن هذه الذكرى لم تصبح مجرد تاريخ، إنما مطلب حقيقي في العدالة ولا يزال حاضر منذ 6 سنوات. إذن نرى ممثل رئيس وزير الداخلية العميد سامي نصيف كان قد ألقى التحية أمام نصب ضحايا انفجار مرفأ بيروت. العميد نصيف إذن ممثل وزير الداخلية إلى جانب حضرة العميد يعني تلقى التحية على نصب الشهداء أو ضحايا انفجار مرفأ بيروت. شو هي الرسالة اللي اليوم تريد أنه توصلها؟
11: أنا اليوم جيت باسم وزير الداخلية لوضع إكليل من الزهر على ضريح شهداء فوج الإطفاء، ولنوقف إجلالا أمام أرواح الشهداء، شهداء فوج الإطفاء يلي قدم وعم بيقدم كتير بعده، ولنتضامن كذلك مع ضحايا الجرحى وكل من فقد شخص عزيز أو فقد ملك له بهذا الانفجار. نحن هيدي الذكرى السادسة بتخلينا نتمسك أكتر وأكتر بتحقيق العدالة يلي بإذن الله رح تتحقق.
9: شكرا لك. خلينا نشوف هذا المشهد. إذن رئيس البلدية والوفد المرافق يقفون في هذه الأثناء أمام النصب التذكاري. دقائق صمت إحياء لذكرى الضحايا. سأنتقل إلى أهالي الضحايا أيضا لنتحدث معهم في هذا اليوم الأليم الذي يعيشونه كل عام. إذن والدة سحر فارس كما اسموها يعني زهرة فوج الإطفاء التي أيضا وقعت ضحية هذا اليوم، شو بتقولي؟ يعني نحن منقلك تنذكر وما تنعاد، الله يرحم جميع الضحايا. شو بتقولي بهذا اليوم بعد مرور 6 سنوات؟
12: شو بدي أقولها بهذا اليوم؟ بقول إن شاء الله نتحقق نوصل للعدالة، بتكون مبينة لكل العالم، لكل اللبنانية، ويعطيهم أيام حلوة لهذا الجيل الجديد. وبعدني ناطرتها أنا، بعد ما تسكر بيبي بعدني بسمع صوتها، بعدني مشتقت لها كتير. لو مرق 6 سنين، لو مرق 70 سنة، هني زيتها، جرح زيته ما بيتغير ولا رح يتغير. هيدي بنتي حبيبة قلبي.
9: معلي يعني ستنا لو فتنا هيك بموضوع شخصي شوي، اليوم صار عندكم سحر صغيرة، صار عندكم جول صغير وسحر الصغيرة، مثل ما يعني لنقول للمشاهدين انه اليوم ماريا يلي هي اختها لسحر وويليام يلي هو خيو لجو ضحايا انفجار المرفأ تجوز وصار عندهم عائلة، وصار عندهم جو الصغير وسحر الصغيرة.
12: صح. انا بقول لهم بيقبروني ان اجوا عهدني ونشوف شفنا غيروا جو البيت كتير وهيدا كتير، بس الله يعطيهم ايام حلوة ويعيشوا ايام احلى من عمهم وخالتهم، ويجيهم أيام حلوة ويضلوا متذكرينهم عطول.
9: شو رح تخبريهم بالمستقبل؟
12: رح أقول لهم إنه كنت خالتهم بطلة وعمهم بطل، راحوا هيك ضحية ناس ما بنعرفهم، بس يكونوا قد وقدود ويحبوهم لآخر دقيقة بعمرهم.
9: شو بتشوفي بهذا المركز لما تجي لهون كل مرة بتجي على فوج إطفاء بيروت؟
12: بهذا المركز إنه بنتي كنت كتير تحب الفوج، كنت تضل إذا كنت نهار عطلة بنتي بالبيت قاعدة تيجي تشق عليهم بالفوج قد ما كنت تحب خدمتها ولا هيدا. شو بدنا نعمل؟ هيك الله كتب.
9: شكرا لك، ومثل ما قلنا تنذكر وما تنعاد، الله يرحم الضحايا. إذن مشاهدينا، هذه هي المشهدية من مركز فوج إطفاء بيروت. كما سبق وذكرنا، يعني بعد قليل سيتوجه أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت إلى مرفأ بيروت لينضموا إلى الجموع الموجودة هناك. وعند الساعة 4 من بعد ظهر هذا اليوم ستنطلق مسيرة من فوج إطفاء بيروت أيضا لتنضم إلى المسيرات الأخرى التي ستأتي من ساحة الشهداء ومن شوارع أخرى في مدينة بيروت، لتلتقي عند الساعة 6:06 لحظة وقوع هذا الانفجار أمام مرفأ بيروت لإحياء هذه الذكرى بعد مرور 6 سنوات. نشاهد في هذه الصور إذن عدد من ضحايا فوج إطفاء بيروت إلى جانب عدد من زملاء ضحايا فوج إطفاء بيروت، هم عناصر يعني من الفوج ورئيس الفوج، يأخذون هذه الصورة التذكارية ويقفون هذه الوقفة احتراما وتخليدا لأرواح الضحايا من فوج إطفاء بيروت الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم. ومع هذه الصورة ينتهي هذا التحرك الأول في مركز فوج إطفاء بيروت. سننتقل بعد قليل إلى جانب أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت إلى المرفأ، مرفأ بيروت، إلى موقع هذا الانفجار، وطبعا نكون معكم برسائل لاحقة طيلة هذا النهار. مارون،
0: إذن يعطيهم العافية زملائنا بالـLBCI اللي عم نتابع نحن وياهم هالنقل المباشر، ونحن موجودين معكم مباشرة على الهواء من استوديو 1 بإذاعة جبل لبنان لحتى نتابع هالمشهدية. صوتك عالي جبل لبنان، مستمرين لغاية الساعة 12، وعندنا كمان مواكبة بعد الظهر، ومساء اليوم الساعة 8 رح نسمع مسرحية جبال الصوان للأخوين رحباني. جبالنا اللبنانية من صوان وصامدة بإذن الله. بريك صغير وبنرجع يا لبنانية، خليكم معنا. صوتك عالي جبل لبنان.

0: جبل لبنان.
1: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا بهاليوم من أيام وطننا لبنان الحزينة، الذكرى السادسة لتفجير مرفق بيروت. ونحن وياكم على السمع 03-444-037. صباح جوني الله يرحمهم ويخذ لهم حقهم، بس للأسف ما عنا دولة ولا قانون. هيدا لبنان الحبيب، لا عنا دولة وعنا قانون حبيب قلبي. ديمارك صار عنا دولة وعنا قانون مع الرئيس العماد جوزيف عون بإذن الله. بدنا نخلص من فترة الدمار لحتى نبلش سوا ناخد حق كل إنسان له حقوق ونكافح الفساد. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ويبقى بوطننا لبنان مؤسسات لبنانية صامدة وبخدمة الوطن، شركة حلال لتأجير السيارات وبيع السيارات، 200 سيارة جديدة وصلوا، سيارات كهربائية وهايبرد موديل 2026 بتصرفكم، هالـ200 سيارة بأسعار رائعة جدا وأسعار خاصة لمستمعي جبل لبنان وللجمعيات المدنية الـNGOs، والبيع نقدا أو بالتقسيط، أكيد بتتفقوا على عملية تقسيط مع شركة حلال لتأجير وبيع السيارات. السيارات متوفرة بمعرض شركة حلال جروب لتأجير السيارات بطلعة المنصورية، وموجود أيضا بمعرضهم بالدكويني. من بعد تقاطع إشارات الهابي بتشوفوا المعرض، 200 سيارة بتصرفكم بأسعار رائعة جدا. أهلا وسهلا فيكم، تواصلوا معهم واتصلوا فيهم. حلال رينتكار، إميل حلال وفريق عمله بيوجهوا تحية للوطن وللمواطنين، وأكيد تضامنا مع هاليوم الوطني حلال رينتكار تتقدم من أهالي الضحايا والشهداء الأحياء بالصلاة لحتى ربنا يبعث العدالة لوطننا لبنان بقضية كبيرة، هي قضية تفجير مرفق بيروت. حلال رينتكار بتصرفكم إيجارا وبيعا للسيارات، 200 سيارة موديل 2026، 03-166-711 و71-166-711. حلال رينتكار وحلال لبيع السيارات. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ وموقف من مواقفه الوطنية اللي عم نتبعها عبر إذاعة جبل لبنان.
1: شو ناطرة الدولة بلبنان ما بتروح باتجاه إنفاذ قراراتها؟ لأنه لبنان سبق فلسطين، حماس، غزة، سبق الحشد الشعبي والحكومة العراقية بقرارين تاريخيين صدروا عن مجلس الوزراء بضرورة ضبط سلاح وسحب سلاح وحصر سلاح. احنا هون بلبنان عم نتفرج على حزب الله، والله منشوف امتين بيطلع عباله، ما رح يطلع عباله. حزب الله عم قلك يا دولة لبنانية طوعا وإرادة لن يسلم سلاحه، انت بدك تعمل الواجب اللي ملقى على عاتقك. شو بيشتغل الجيش؟ شو بتشتغل القوى الأمنية؟ شو بيشتغل

0: تصدق إنه هي دولة وما تخاف، ما حدا بقى يخوفنا لا من حرب أهلية ولا من انقسامات. ورح أقولها، أي موظف، أي عسكري، أي أمني بده يترك المؤسسة اللي بيشتغل فيها إذا كانت الدولة راحت باتجاه تطبيق قراراتها 60 سنة ما بدنا إياه، وبالتالي هيدا أعطوه حجة ليفل، لأنه هيدا ولائه مش للدولة ولا للمؤسسة، هيدا ولائه للحزب اللي بيشتغل فيه، وبالتالي هيدي أحلى خدمة منكون عملناها. أي عسكري، أي أمني، أي قاضي، أي موظف، أي محافظ، شو ما كانت تكون رتبته ومسؤوليته، إذا بده يزعل أو بده ياخد على خاطره أو بده يعمل عملية فرار أو استقالة، خلينا نسهل له هيدي العملية ويفل، لأنه إحنا بدنا ناس ولائهم للعلم اللبناني، للدولة اللبنانية وللجمهورية اللبنانية.
1: إذن بدنا الجمهورية اللبنانية والعلم اللبناني والشرعية اللبنانية. رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ وصوته العالي مثل كل الأصوات الوطنية العالية من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في عنا كارثة ابتداء من اليوم، يعني هلأ بتتزامن مع تغطيتنا، منضل أكيد مفتحين عيوننا على كل شيء. للأسف يبدو أنه نحن أمام أزمة نفايات كبيرة. من خلال توقف مطمر الجديدة مساء اليوم الثلاثة عن استقبال وطمر النفايات، لأنه الدولة اللبنانية ما دفعت المستحقات لشركة استقبال وطمر النفايات. يعني مرة ما بيدفعوا للشركات الناقلة، مرة ما بيدفعوا لشركة التمر واستقبال النفايات. يا سيد الرئيس، شو عم بيصير؟ لا هالفشل بوزارة المالية، قتلوا حالهم إخوتنا الشيعة لحتى رجعوا أخذوا وزارة المالية وعطيتهم إياها سيد الرئيس، مع أنه كنا موعودين بمداورة بالوزارات. فابتداء من الليلة يا لبنانية، يتوقف استقبال النفايات وطمرة بمطمر الجديدي، وبالتالي فشركات رفع النفايات من بيروت والمتن وكسروان، شركة رامكو الله يعطيهم العافية، ما رح ينقلوا النفايات، رح تضل النفايات بأرضها ببيروت وبالمتن وكسروان. تنشوف الدولة إذا بتركض اليوم بعد الظهر رغم العطلة الرسمية، يقولوا لهم خلص بكرة الصبح بندفع لكم، ليرجعوا يفتحوا مطمر الجديدة. فبرسم الشعب اللبناني، فشل بوزارة المالية مستمر موروث من أيام الفشل السابقة، ولكن يؤسفنا أنه هالفشل هيدا بعده موجود بعهد العماد جوزيف عون، وهذا شيء ما بيقبله العماد جوزيف عون. أنا بعرف تماماً أنه هلأ من بعد ما يسمعوا الخبر ويوصل الخبر بيضرب إيده على الطاولة العماد جوزيف عون وبيقول لهم ادفعوا لهم، بيكفي الشعب اللبناني جيدكم الموروث من سنين الفساد من 1990 لحديت من سنة ونص، بيكفينا جيدكم وقلعاتكم الوزارات المجوية. كسر كسر كسر، دولة مسروقة منهوبة عم تقبضوا لآخر بارة. كل مواطن منا بدل ما يدفع سنوياً، هلأ تكون بعلم المواطنين مني وجر، كل إنسان مكلف وعنده رقم TVA كنا ندفع سنوياً عبر شركات وخبر المحاسبة. صار هلأ خبر المحاسبة والشركات اللي مستلمت لنا حساباتنا بدهم ياخدوا منا كل شهر بشهره، وفوق هيدا كله بتكسروا وبتطمروا الناس بالنفايات. يا عيب الشو. صوتك عالي جبل لبنان. نعود لننتقل مباشرة إلى مرفق بيروت والال بي سي اي،
2: دبلوماسي من السفاره الامريكيه الى جانب وزير العدل عادل نصار. معالي الوزير صباح الخير. يعني الجمله دائما بتكررها، انا ما بتدخل بالقضاء، هذا المسار القضائي هو لازم يكون مستقل. اليوم بعد 6 سنين حسينا وكانه في تغير، على الاقل انه القرار الاتهام او اختتم التحقيق القاضي بيطار واحاله على النيابه العامه، ممكن نشوف انه يطلع القرار الاتهامي بوقت قريب؟
3: يعني مثل ما بتعرفي من وقت ما تشكلت هاي الحكومه ما صار في اي مماطله بالملف، بالعكس صار في تسارع بالملف، ان كان بتعاون بين النيابه العامه والمحقق العدلي، ان كان بالاستنابات القضائيه، ان كان بانجاز

0: تحقيقاته إن كان بانتقاله إلى الخارج، وهذه سابقة بلبنان أنه القاضي اللبناني بينتقل إلى الخارج للتحقيق، مش القضاة الأجانب اللي بتجي لملفاتها على لبنان. إن كان كمان انتقال قضاة فرنسيين للاجتماع بالقاضي بيطار لتبادل المعلومات بين بعضهم، وتحول الملف مثل ما حضرتك قلتي إلى النيابة العامة للمطالعة، وهذا إجراء طبيعي ضروري. الإجراء الزامي مضمون المطالعة منا إلزامية إنما لا تلزم المحقق العدلي، إنما الإجراء الزامي أكيد ملف ضخم عم بيشتغلوا بالنيابة العامة بشكل يعني جدي و رصين، وبنفس الوقت بدون أي مماطلة لا يقدروا ينجزوا هذا الملف. أنا يعني راجعتهم أكيد مثل ما حضرتك قلتي في استدعاء القضاء، إنما سألتهم قد إيه هني ينتظروا أنه بده وقت لينجزوا المطالعة تبعيتهم، قالوا لي بعد بدهم بين 60 و90 يوم يعني قبل آخر السنة، ومن بعد هاي بده يطلع القرار النهائي يتحول إلى المحاكمة، المحاكمة بالمجلس العدلي. فهالإجراءات هيدي هلأ عم تستمر على يعني وتيرة قضائية صحيحة، وعلينا ننتظر هلأ القضائي وكلمته في القرار الظني، إنما القرار الظني منه حكم من بعد القرار الظني أو القرار الاتهامي في المحاكمة.
1: بدي أسألك عن المجلس العدلي، نحن على مر السنوات اعتدنا على وثيرة كتير بطيئة بالمحاكمات بالمجلس العدلي، وفي ملفات إلى عشرات السنوات، وأنت بتذكر أول ما جيت حضرتك على وزارة العدل عاد تنظيم الملفات يعني عند المجلس العدلي وعند القضاة اللي هن مكلفين بهذه الملفات. عم نحكي عن جرائم كبيرة اللي أحيت للمجلس العدلي. اليوم أنتوا بتقدروا شيء تسرعوا بوثيرة أو تنقلوا أي يعني يكون عندكم أي إجراءات بهذا المجال؟
0: لا، خليني أقول لك شغلي. أول شيء المجلس العدلي تعطل خلال سنوات، يعني ما تم تشكيله، رجع تشكل من بعد ما تم تشكيل الحكومة الحالية، تم إعادة تشكيل وتكوين مجلس العدلي. المجلس العدلي عم اليوم يعني خلال هالفترة عم بيجتمع أو عم يعمل جلسات مرة بالأسبوع على الأقل، وأصدر مثلا يوم الجمعة القرار بانفجار التليل. العمل تبعه عم بيكون طبعا رصين، ولكن بدون ما يكون في اي تأخير ومماطلة. وبالتالي اللي انت عم تقولي انه كان بالمجلس العدلي في تأخير، لانه ما كان في مجلس عدلي، يعني ما كانوا مألفينه، ما كانوا مشكلينه، مثل ما كان في عدد كبير من المحاكم ما كانت مشكلة. لهالسبب هيدا لما يكون في طلبات رد وطعون وغيرها ما كان في الهيئات لتنظر فيها، مش هناك يحصل العرقلة والتأخير، لأنه كانت هذه مرتبطة بعدم انتظام العمل القضائي. من بعد ما تسموا كل القضاة بكل هالمحاكم والهيئات ما بقى في تأخير، بل صدروا الأحكام أو القرارات المرتبطة بطلبات الرد وغيرها. وما لازم الواحد يعتبر على الإطلاق أنه المجلس العدلي هو رح يأخر، لأنه المجلس العدلي ما بيأخر بحد ذاته. المجلس العدلي لما ما بيتشكل، طب أكيد لما ما بيكون في مجلس عدلي ما بيكون في المسار القضائي الصحيح، إنما كلنا بنعرف قديش الرئيس عبود هو رجل يعني ضامن لاستقلالية القضاء ولحسن عمل القضاء، وهو رئيس المجلس العدلي، ومجلس عدلي مؤلف من كبار قضاة لبنان كلهم يعني عندهم الأدل والقيمة، إن كان من حيث الاستقامة، إن كان من حيث الإدمية، ممكن من حيث الانتاجية وعدم الأخذ بأي ضغوطات مهما كانت هذه الضغوطات. لهالسبب هيدا بعتقد انه لازم كلنا نطمئن انه القضاء رجع عم بياخد مجرى، ما في اي ابطاء او اي مماطلة بالاجراءات منذ ما بلشت التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة، ومن بعد ما تم تعيين وتشكيل كافة الهيئات والمحاكم. وانت بتعرف انه حتى صدر احكام فيما يتعلق بدعوى اعتبرها القضاء كيدية. لهالسبب هيدا ما فينا نقول انه في اي مماطلة عم بتحصل، وحضرتك بتعرف هالشيء.
1: شكرا لك معالي الوزير مارون. بس اسمح لي بدي احكي كلمه مع الوزير بول مرقص، لانه الوزير بول مرقص يعني كنت اتطرق لموضوع له علاقه بما تفضل وتحدث عنه رئيس الحكومه نواف سلام بما خص التحقيقات. بونجور مسيو لامباسادور، بونجور معاليك. بدي اسالك انا، يعني كنت عم تحكي من شوي عن انه وزير او رئيس الحكومه امبارح باجتماع وزاره تطرق الى موضوع تحقيقات المرفأ، شو فيك تخبرنا عن هذا الموضوع وهل باتت الحقيقه قريبه؟
2: مثل ما بتعرف انه كل يوم تمام احنا عنا الاجتماع الوزاري برئاسه دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، لكن كان في حيز خاص متعلق بهذه الذكرى الاليمه، واشار دوله الرئيس بوضوح الى انه بخلال اشهر معدوده كحد اقصى سيصدر القرار الاتهامي. طبعا يقول ذلك لكن دون تدخل بشؤون القضاء، هلا عم تعرف اخشي السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه فيها منفصل بالسلطات، لكن ايضا هنالك ضروره لكشف العداله، لكشف الحقيقه وتحقيق العداله كما سبق وصرح فخامه الرئيس ايضا. والسبب انه هنالك اليوم وضوح في الرؤيه وهنالك وقت يعني مرتقب، انه لم يعد هنالك في هذا العهد ومع ولاية هذه الحكومة لم يعد هنالك عراقيل كما في السابق في سير عمل القضاء وفي التحقيقات القضائية، وهذا اللي أشار له تحديدا دولة الرئيس.
1: معالي الوزير، حالتك قبل ما تكون وزير حالتك محامي، هل يجوز القول أنه هيدا الملف مسيس وهيدا الملف يعني في استنسابية بالتحقيقات حتى قبل نهاية هيدا التحقيق، ولا هيدا بيكون بحد ذاته تدخل بعمل القضاء؟
2: هذا كلام مردود ومرفوض، هذا كلام ما بيشبه العهد الحالي، الحكومة الحالية ما بيشبه الشغل والانتظارات والطموحات اللي ناطرين الناس ومعلين أمالهم عليها. هذا موضوع ما بيقبل أي تدخل ومش مسموح ولا منسلم أبدا بهالكلام.
1: شكرا لك معاليك. بدي مارون كمان شير إلى أنه الوزيرة حنين السيد هي موجودة وهي من أحد ضحايا، ووالدتها كمان هي من أحد ضحايا انفجار المرفأ. بدنا بس نسأل السفير البابوي بابلو بورجيا اللي هو عم بيواكب أهالي الضحايا اليوم، مسيو لامباسادور، est-ce que vous avez encore aujourd'hui de l'espoir après 6 ans de voir la vérité accomplie?
3: On doit avoir l'espoir. On doit avoir l'espoir et on doit aussi demander avec force que la lumière soit faite sur cette tragédie, parce que les familles méritent ça, méritent connaître la vérité, et aussi tous les citoyens, tous les Libanais ont le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est un moment de proximité, d'hommage à les victimes aujourd'hui, et c'est aussi un moment de proximité pour les familles.
1: Vous dites ça aussi au nom du pape Léon?
3: Oui, bien sûr. Le pape Léon a visité ce lieu et le pape François a reçu les familles. Et toujours, on a montré la proximité du Saint-Siège. Parce que là où il y a la souffrance, là où il y a la douleur, où il y a la mort, il faut être présent, il faut donner le soutien, il faut être proche.
1: مرسي بيان مارون. بس هون بدنا نذكر انه السفير البابوي يعني هو دائما عم بيرافق اللبنانيين بكل المحن وبكل الظروف الصعبه، هو كان الى جانب المسيحيين والقرى المسيحيه بالجنوب، قرى الشريط وكل القرى اللي هي كانت محاصره ان كان بشكل مباشر او وقع تحت النار. وايضا البابا لون الرابع عشر التقى اهالي شهداء المرفأ او اهالي ضحايا المرفأ العام الماضي بزيارته الاخيره الى لبنان، وكان ايضا صلى معهم. وفي هذه الاثناء ايضا اليوم السفير البابوي هو يشارك بهذه الصلاة أمام النصب التذكاري من مرفأ بيروت باسمه وباسم البابا لون الرابع عشر.
4: لك الزميلة لارا الهاشم على هذه الرسالة من مرفأ بيروت، وبطبيعة الحال سنكون طيلة هذا اليوم.
5: يعطيهم ألف عافية زملائنا بالبي سي آي، ونحن وياكم متابعين سوا التغطية المباشرة من استوديو واحد بإذاعة جبل لبنان وعبر البي سي آي. صوتك عالي جبل لبنان، وبيبقى في مظلوميات تانية عم بتصير بوطننا لبنان، مثل مظلومية المرفأ، مظلومية لمسؤول سابق بأوجيرو تعرض للظلم من القضاء وهم من المجتمع اللبناني، لأنه لما دعا عليهم بإدارة أوجيرو اللي صرفوه نوعا ما بشكل تعسفي اعتبروا، راحت القصة سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، كان الدولار 1500 ليرة قام قبض تعويضه على دولار 89,000 ليرة. خلينا نسمع صرخة جديدة لها المسؤول السابق بأوجيرو.
6: استاذ جوني صباح الخير وتحياتي لإلك وللإذاعة المرموقة أرمال. بس بدي أقول لك شغلي، كنت عم تحكي عن العلم اللي انرفع بزوق من كام يوم وشي حلو وشي بيكبر القلب وهت مثيل للقديسين الضخمة اللي عم تنرفع هون وهون، كله هذا كتير منيح، بس بالنهاية في شعب رح يبقى بلبنان؟ في شعب رح يبقى بلبنان بعد هالهجرة الكاسحة اللي عم تجتاح لبنان وعم بتصفي بأستراليا بكندا بالمكسيك بالأرجنتين بأمريكا بفرنسا؟ هيدي اللي بتحز بالنفس، انه عم بعمروا وعم بيرفعوا اعلام لبنانية، بس وين الشعب؟ الشعب كله عم بفل، الشعب كله عم بفل، ما في عائلة عندها ما عندها شخص او شخصين او ثلاثة يحن برا، عائلات باكملها موجودة بكندا بنعرفها. يا الله الله يساعد هالوطن.
5: اي والله الله يساعد هالوطن. وهيدي صرخة من شخص خدم بأوجيرو سنوات طويلة من وقت ما كانت راديو أوريان، تصوروا من سنوات عديدة ومديدة، وبالآخر لما اجا بده يتقاعد ويرتاح ظلموه بالتعويض، وياريته قبل فيه لأنه راح دعا عليهم بالقضاء اللبناني وراحت سنين، وتحول الدولار من 1500 ليرة ل 89,000 ليرة. فيا ريته، يعني ما بنقول يا ريت قبض بوقتها المبلغ اللي قبضه، كان على الأقل قد المبلغ اللي هلا بده يقبضه على شيء 50 مرة. هو رفض، اعتبر انه مظلوم ورفض المبلغ اللي بده يقبضه كتعويض، وادعى بالقضاء اللبناني البطيء للأسف. مظلومياتكم وأصواتكم العالية من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صدر عن المفوضية، مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، البيان الآتي: تحل الذكرى 25 للمصالحة الكبرى التي أرساها البطريرك مار نصر الله بطرس صفير والرئيس وليد جملاط في 3 آب من عام 2001، فيما يواجه لبنان تحديات مصيرية تهدد أبنائه ووحدة أراضيه. وفي المناسبة يؤكد الحزب التقدمي الاشتراكي ضرورة التمسك بالحوار والمصالحة نهجا ثابتا لحماية لبنان الكبير وصون العيش المشترك والحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة الأخطار. انتهى البيان الصادر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي. 25 سنة على مصالحة الجبل، مهما كبرت التضحيات من أجل السلم والحوار تبقى رخيصة أمام مغامرة العنف والدم والحرب. تحية لروحك المثلث الرحمات البطريرك مار نصر الله بطرس إصفير. فطرياركم يقرو مار نصر الله فطرس إصفير. موريوم برخوخ ومقدشوخ ومقدش نفشوخ يشوع ومريم يلدات يشوع. إذن نتمسك أكيد كوطنيين بهالمصالحة الكبرى اللي أرساها البطرك مار نصر الله بطرس صفير والرئيس وليد جملاط. الله يبعث السلم والخير لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بهاللحظات تجمع داخل حرم مرفأ بيروت أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء ضحايا وشهداء الرابع من آب تفجير المرفأ. الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جنته. صوتك عالي جبل لبنان. طوني فريحة كتب لي صباح الخير يا جوني، برافو على هالدولة، زبالة وشوب وأمراض. نعم طوني يسعد صباحك وصباح المستمعين اللي انضموا لنا هلأ. والمعلومات الخاصة لإذاعة جبل لبنان، يبدو أنه الدولة اللبنانية وزارة المالية امتنعوا عن دفع مستحقات الشخص المسؤول عن استقبال النفايات بالمطمر في شركة متعهدة لاستقبال النفايات ورصفة وطمرة بالمرفأ، في شركة رامكو المتعهدة النقل، شركة بتنقل من بيروت الكبرى، من بيروت الإدارية ومن كسروان ومن المتن، والشركة الثانية هي اللي عند المطمر مستمين المطمر، توصل شاحنات رامكو بتفضي وهن بيتولوا رصفهم و يعني عملية ترتيب المطمر. فمن هالمنطلق الشركة المسؤولة عن مطمر الجديدة رح تتوقف ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء عن استقبال النفايات، وبالتالي رامكو ستتوقف عن جمع النفايات من شوارع بيروت الإدارية والمتن وكسروان، وبالتالي رح نرجع نشوف أطنان من النفايات بسبب تلكؤ الدولة اللبنانية. ساعة ما بيدفعوا لرامكو، ساعة ما بيدفعوا للمتعهد، والله يساعدنا على هالوزارة المالية الموروثة بفشلها وبعدها موجودة بفشل. هلأ سيد الرئيس النفايات رح تطمرنا، فإذا بتعمل معروف تدخل بالموضوع خليهم يدفعوا له وزارة المال الفاشلة اللي رجعت سلمتها لأخوتنا بالطائفة 18، يا بدهم إياها ياخدوها، بس يدفعوا اللي عليهم. مش بس بدنا ندفع للاستشفاء والأشخاص اللي سقطوا نتيجة حرب ودمار وخراب وبيوت جاهزة نشتريها، في عنا متوجبات تانية لوزارة المال، مش بس متوجبات تجاه الأشخاص العملاء لإيران اللي دمروا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أن وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. اليوم المقال بعنوان المحاسبة الشاملة، مقال وصيد اليوم من جنة الشرق إلى أنفاق الموت. مقالين بقلم السيدة إلهام سعيد فريحة بنت كبيرنا وأستاذ الكل سعيد فريحة، الذي كان قلمه يجرح ولكن لا يسيل الدماء. إلهام بنت سعيد فريحة، خير خلف لخير سلف، وقلمها قلم السيدة إلهام سعيد فريحة قلمها يجرح ولكن دون أن يسيل الدماء. المحاسبة الشاملة. اليوم الرابع من آب ذكرى تفجير مدينة وإعدام أبنائها بدم بارد. اليوم وبعد 6 سنوات على الانفجار الزلزال تمارس الطقوس نفسها، ويجتمع أهل الضحايا وأصدقائهم للصلاة والبكاء والحزن كما للغضب كما للسؤال، أين أصبحت العدالة وأين أصبحت المحاسبة في بلد تضيع الحقائق فيه ويتم تحويل أنظار الرأي العام واهتمامات الناس؟ تضيع العدالة وتصبح المطالبة بالمعرفة جريمة لا تغتفر. والسؤال هنا، ما دام مدعي عام التمييز الجديد الذي استقوى على حاكم المصرف المركزي السابق وأدخله سجن رومي من دون أن يدخل كل من يتحملون مسؤولية الانهيار المالي، نسأل ما دام قويا لماذا لم يتخذ أي قرار لغاية اليوم في ملف انفجار المرفأ بعد أن قام القاضي طارق البطار بتسليم الملف مع القرار الظني إلى المدعي العام السابق جمال الحجار، عرفتوا اللي بنيم نيم ملف النافعة ونيم كل ملفات الفساد وفل على بيته وكله نايمين بالجوارير، وللأسف تركوا رئيس الجمهورية من بعد ما قال لي أنه 6 أشهر القاضي اللي ما بيشتغل فللوا على بيته، فل على بيته جمال الحجار وهو منيم ملف النافعة وملف القرار الظني بقرار المرفأ، والذي بدوره فضل أن لا يبدي، يعني جمال الحجار فضل أن لا يبدي مطالعة فيه قبل أيام من نهاية ولايته. تضيف إلهام سعيد فريحة، واليوم وبعد أشهر على تسلم المدعي العام الجديد مهامه ومن ضمنها ملف المرفأ، لماذا لم يبدي مطالعة فيه؟ هل الوقت غير ملائم لمزيد من فصول التوتر في البلاد، خصوصا كما يقال أن هناك حوالي 70 شخص مدعى عليهم، مطلوب إصدار مذكرات توقيف بحقهم، بينهم عسكريون وقضاة ومدنيون وسياسيون. تضيف إلهام سعيد فريحة، أين العدالة؟ وماذا نقول لأهل الضحايا؟ هل نقول لهم أننا نخبئ قرارا ظنيا لأن هناك ناس بسمنة وناس بزيت، والمعنى بقلب الشاعر من تخمة السمنة تخمة السمنة ونقص الزيت، وما الذي يضمن أن نصدق هذا القرار الظني ومندرجاته طالما أن هناك تعتيما عليه؟ ومن قال أنه لم يتم شطب أسماء وتغييب أسماء خدمة للأمن القومي؟ تنهي إلهام سعيد فريحة، المحاسبة إما تكون شاملة وعادلة وإما لا يجب أن تكون، وقد سبق أن كتبنا هنا أننا لا نغطي على حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامي، ولكن هل يعقل أن المسؤولين الحقيقيين في بعض الملفات القضائية المعني بها رياض سلامي تم تحييدهم عن الملف بقرار سياسي، فيما القربان الوحيد لغاية الآن على مذبح الانهيار المالي كان رياض سلامي؟ أين البقية؟ ألا يستحقون ريتز كارلتون جديد في مكان ما في لبنان وليضم الجميع ولا محرمات ولا تابوهات؟ المحاسبة الشاملة بقلم السيدة إلهام سعيد فريحة، الذي يجرح ولا يسيل الدماء. إلهام بنت سعيد فريحة، هالإنسان اللي علمنا عالم الصحافي وأسس دار الصياد وكل الصحف والمجلات والملاحق العسكرية والمدنية والثقافية والفنية اللي كانت تصدر، والشبكة الشهيرة، سعيد فريحة الذي كان يوصف أن قلمه ويصف نفسه، يقول سعيد فريحة: قلمي يجرح لكنه لا يسيل الدماء. وها هي إلهام سعيد فريحة، خير خلف لا خير سلف، بيا اللي كان يعيط له إلهامي، إلهام سعيد فريحة والقلم الذي جرح ولا يسيل الدماء. المحاسبة الشاملة. وهنا تتحدث السيدة إلهام سعيد فريحة، ألا يستحقون ريتز؟ تتذكروا بالمملكة العربية السعودية، مملكة الخير، الريتز كارلتون اللي قام ولي العهد بنقل كل الأشخاص من أمراء وغيرهم اللي في شبهات ومعلومات عن حصولهم على أموال من الشعب السعودي، حطهم بفندق الريتز كارلتون بالسعودية وقال لهم هيدا حبس 5 نجوم ما حدا بيطلع منه إلا ما يرد المصاري لخزينة وشعب المملكة العربية السعودية. وبالفعل هيك صار. وهون في أحد الأمراء الكبار، أمير كبير كبير كبير وابن ولي عهد كبير، رفض وكان آخر واحد طلع من الريتز كارلتون، لأنه عرف حاله أنه رح يروح مؤبد بالريتز بالسعودية. نرجع للسؤال اللي طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة، ألا يستحقون ريتز كارلتون جديدا في مكان ما في لبنان ويضم الجميع ولا محرمات ولا تابوهات؟ القلم الذي يجرح ولا يسيل الدماء، قلم إلهام سعيد فريحة. وصيد اليوم من جنة الشرق إلى أنفاق الموت، الحلقة الأولى. تناوب على حكم لبنان رجال كثيرون وتغيرت الحكومات والعهود، لكن الوطن ظل يدفع الثمن. فوق الأرض انطفأت الكهرباء وشحت المياه وهاجر الشباب بحثا عن مستقبل، وتحت الأرض كثرت الأنفاق والدهاليز وامتدت في أكثر من مكان حتى أصبحت رمزاً لواقع عاشه اللبنانيون وسط أسئلة لا تنتهي: كيف قامت؟ ومن سمح؟ ومن راقب؟ ومن سكت؟ أسئلة يرددها الناس منذ سنوات وينتظرون لها أجوبة واضحة. من جنة الشرق إلى أنفاق الموت، صيدوا اليوم، الحلقة الأولى. إلهام سعيد فريحة، يسعد صباحك مدام إلهام، ودايما بنختار لك هالأغاني اللي بتلبق للشي اللي كتبتيه. اليوم رح نهدي للبنانيين ونهديكي باسكال صقر تغني لياسر رحباني من قلب الدمار. اليوم الرابع من آب، ذكرى تفجير مدينة وأعدام أبنائها بدم بارد. هذا ما بدأت به إلهام سعيد فريحة مقالها اليوم. أين أصبحت العدالة؟ وأين أصبحت المحاسبة؟ سؤال نطرحه جميعاً وطرحته إلهام سعيد فريحة. صوتك عالي جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. إذاعة الوطن. صباح الخير يا أهل الضحايا والشهداء الأحياء والأموات المظلومين.

0: نحن سوا رح نبقى يا وطني لبنان، يا وطني الحبيب لبنان، مع شعب لبنان وجيش لبنان والشرعية اللبنانية. باسكال صقر غنت كلمات وألحان الموسيقار الياسر رحباني، ومقال السيدة إلهام سعيد فريحة عن المحاسبة الشاملة وصيد اليوم من جنة الشرق إلى أنفاق الموت. خلتنا نهديكن من قلب الدمار يا وطني، بدنا من كل بد. وهلأ رجعت فتحت الجرح السيدة إلهام سعيد فريحة دون أن تسيل الدماء. أين البقية؟ كل الفاسدين بلبنان ألا يستحقون ريتز كارلتون مثل ما صار بالمملكة العربية السعودية؟ حتى مدام إلهام سعيد فريحة صارت بسوريا شيراتون، كمان الرئيس السوري السابق المخلوع جمعهم لا كبار الفاسدين اللي في معلومات عنهم وعن اختلاس أموال السوريين. هلا هو ممكن يكون مش أحسن منهم، بس صارت عنده بسوريا كمان، جمعهم بالشيراتون بسوريا وقال لهم كل واحد منكم عنده مبلغ معين بده يرده، وقال له بعدين من الشيراتون بيروح على الفرامة بحبس صيدنية، ما بعرف وين في فرامات بشرية ومكابس بشرية. فكلهم كمان رجعوا الأموال للشعب السوري آنذاك، يمكن أخذهم هو، بس إنه بالنهاية صارت. ألا يستحقون بالمملكة العربية السعودية مملكة الخير ريتز كارلتون الفاسدين عنا بلبنان؟ قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 والمزيد والمزيد من رسائلكم الصوتية والمكتوبة. رسالة صوتية: صباح الخير، أحد أبطال اللي كان بفوج إطفاء مدينة بيروت جورج.
1: يسعد لي صباحك يا أبو الشباب وصباح إذاعة الحلوين. اليوم عن جد لبنان حزين، بعد كل السنين من انفجار المرفأ مكانك روح. انفجار بهذا الحجم حق شعب لبناني كله يعرف مين عرقل التحقيق، وبندعي فخامة الرئيس، وهيدي صرخة لفخامة الرئيس، يعني حط ايدك يا فخامة الرئيس على ملف القضاء اللبناني مثل ما حطيت ايدك على مطار بيروت، لانه عن جد صار الوقت يا فخامة الرئيس. الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، والله يقويك يا ابو الشباب. وبرجع بعيدة صرخة لفخامة الرئيس، لانه بدون قضاء اللبناني ما في حقيقة وما حنوصل لنتيجة. والله يرحم الشهداء.
0: امين. سعد لي صباحك جورج عواد الرتيب، سابقا بفوج اطفاء مدينة بيروت واللي فرقت معه مثل ما بيقولوا على شعره، كان مفروض يكون مع رفقاته ولكن سائبت بنهارة، كان عنده اجازة أو تبادل الإجازات مع أشخاص تانيين وما حدا كان عارف شو المصير. جورج عواد يسعد صباحك وتحية لفوج إطفاء مدينة بيروت وشهداء العشرة سحر ورفقة التسعة الأبطال. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير سيس جوني، أنا بدبي، بس إذا بتقدر تعلن أنه الليلة بكنيسة القديسة مريم في دبي والإمارات سيقام قداس وساعة سجود الساعة 9 المساء، يعني 8 المساء بتوقيت بيروت، على نية ضحايا تفجير مرفأ بيروت وعلى نية السلام للبنان. وأكيد رح كون حاضر، وأنا ببعث لك بعدين الصور والفيديو. تسلم دياتك. نعم، بعتهم على 70-220-888 كمان وهون على الهواء حتى نخدهم بكرة بالصورة الصوتية والصلوات. بانتظار العدالة في لبنان ما قلنا إلا نصلي لحتى تزول الظروف اللي منعت القضاء من النطق بالحقيقة لغاية اليوم. أنا اسمي بيير بولوس الجميل، شقيق ضحية تفجير مرفأ بيروت المهندس جاك بولوس الجميل، يلي مات ببيته هو وعم بيصور الحريق بالمرفأ، مات قدام مرته وولاده ميشيل وريتا جاك الجميل. يا الله يا الله يا بيير، كمان هيدا حرقة كبيرة، شخص يموت قدام ولاده عم بيصور، مفكر انه حريق عادي يعني، انه وعم بيوثق شغلة بكاميرته، مش عارف كان انه عم بيوثق موته واستشهاده ظلما. الله يرحمك المهندس جاك بولوس الجميل. ويطول عمر مرته ولاده المحروقين، الله يصبر قلبهم وقلب كل أهالي الشهداء الأحياء والشهداء اللي ارتقوا. المسيح قام، حقا قام، إنا لله وإنا إليه راجعون. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بخدمة الوطن، وهي من الوطن وللوطن ومن أبناء الوطن. فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل أنهار الموت باتجاه جوني، بخدمتكن وموجودين دايما لخدمة المجتمع اللبناني من 8 الصبح للعشاء المساء. أهلا وسهلا فيكن بعنوان من عناوين التوفير والثقة بمحلة إدارة فهد جوني وفهد سوبر فاليو زل، دكتور نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان وفريق عمله، بيتقدموا بأحر التعازي للسنة السادسة على التوالي أهالي ضحايا وشهداء الأحياء بانفجار مرفق بيروت بالذكرى السادسة. واجبنا كلنا سوا نكون حد بعضنا متضامنين لحتى نحصل على الحقيقة، لأنه كل واحد منا، من الدكتور نبيل فهد لكل ستاف بفهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عندهم أقرباء كان موجودين، أقرباء إما جرحوا وإما استشهدوا بانفجار المرفأ من 6 سنين. يكبر وجبكن. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا لليوم، ومستمرين معكم لغاية الساعة 12. عبد القادر يسعد صباحك ورسالة صوتية بنسمع.
2: بونجورك، كيفك؟ منيح؟ تمام حبيبي، الله يسعد صباحك معلمنا. سؤال بس، أنا بدي أفهم كيف شوفيرات التاكسي عم يشتغلوا مع السواح. يعني ابن البلد بده يطلع راكب ب 300 والأجنبي بده يطلع ب 150، كيف هاي؟ بس حدا يفهمني شوفيري هاي كيف عم يشتغلوا هيك. وبالنسبة لانفجار المرفأ، الحمد لله نشكر الله ضلينا طيبين، والله يعوض عن الناس، والله يرحم اللي راح، والحمد لله هالقد بدنا نقول.
0: يا عبد القادر يسعد صباحك، اولا كنت بفضل كمان شوي توطي الصوت على الاخر اكثر، هاي اولا تيطلع صوتك عالي ونظيف وواضح. ثانيا الحمد لله على سلامتك، اشخاص اللي نجوا من انفجار المرفأ. بعدين بالنسبه للي بده يطلع، يعني هيدي قصه إرادته للإنسان، يعني إذا كانه رخيص لهالدرجة ما بعرف شو بدنا نقول له ساعتها. صوتك عالي جبل لبنان، وننتقل إلى الـ BCI والأصل الجمهوري.
3: أنت وضيفك والمشاهدين، يعني طبعا بعد قلب ساعة بتبلش هذه الجولة من المفاوضات. طبعا ما رح كرر اللي قاله زميلي توني مراد، ولكن اليوم بقصر بعبدة ما في نشاط لرئيس الجمهورية النشاط اليومي، لأنه الرئيس كما جرت العادة منذ الجولة الأولى للمفاوضات من واشنطن وصولا إلى روما يتابع مجريات هذه الجولة من المفاوضات، طبعا من خلال الاتصال اللي بيصير بينه وبين الوفد اللي يشارك في هذه المفاوضات. اليوم الوفد هو سياسي وعسكري. الأولوية أو أولوية الأولويات فينا نقول هي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، تحديداً وقف أعمال التجريف والتفخيخ والتفجير على مستوى القرى، يعني بشكل مستمر ومن دون رادع للجانب الإسرائيلي. ولبنان يصر على أن يتوقف هذا الأمر أقله احتراماً للاتفاق الإطار اللي أعلن عنه ب 26 حزيران الماضي، وبالتالي تستمر هذه المفاوضات. طبعاً لبنان أيضاً يسعى إلى أمر آخر، إلى توسيع موضوع المناطق التجريبية. حكي عن بنت جبال وعن الخيام لرمزية المنطقتين طبعاً، واللي استراتيجيتهم واللي كبرهم واللي أهميتهم في قلب الجنوب، ولكن بالنسبة إلى الجانب اللبناني الأساس هو بتوسيع هذه المناطق التجريبية لدخول الجيش إليها ولتمهيد عودة أهالي هذه المناطق إليها. ما بنعرف كيف بدها تنتهي هذه المفاوضات بالاتفاق على أي مناطق تجريبية وأي مساحة من هذه المناطق التجريبية، ولكن لبنان يريد فعلا أن تتسع هذه المروحة. وكمان بحسب معرفنا أنه الوفد العسكري حامل معه خرائط ووثائق يعني توثق للمهام اللي نفذها الجيش اللبناني بزوطر الغربية بعد ما أصبحت خارج السيطرة الإسرائيلية، سيطرة النيران والتوغل الإسرائيلي اللي كان ينفذ بزوطر الغربية، وعودة الجيش وتنظيفها وبدء عودة الحياة إليها تدريجيا من قبل عودة الأهالي طبعا عندما تتهيأ الظروف لهذه العودة. موضوع الترسيم كما سبق وذكر زميلي توني ليس مطروحا على مستوى البحر ولكن على مستوى تثبيت الحدود البرية، ونعرف نحن يعني حدودنا الدولية متعارف عليها منذ العام 49، ولكن تثبيت هذه الحدود وبعد الاعتداءات اللي عمرها عقود تحديدا بعد 2006 من قبل الجانب الإسرائيلي طبعا هو من ضمن عدة الشغل بحوزة الجانب اللبناني والوفد اللبناني اللي اليوم هو برئاسة السفير سيمون كرام والسفيرة اللبنانية بواشنطن ورئيس الوفد العسكري العميد جورج رزق الله مدير العمليات بالجيش اللبناني والمستشار القانوني أنطوان صفير، وسيكون معهم أو هو ضمن الوفد الخبير بأعمال المسح نجيب مسيحي. وكما سبق وذكرت يعني عند الساعة 12 بتوقيتنا يعني 11 بتوقيت روما تنطلق هذه المفاوضات، وطبعا نحن بنرجع يعني نعطيكم أي جديد من بعد ما نطلع على ما يتم إبلاغه لرئيس الجمهورية من قبل الوفد عندما يحصل تواصل بين الوفد وبين الرئيس في بعبدة. مارون
4: شكرا لك الزميلة ندى أندراوس من القصر الجمهوري.
0: يسعد صباحك ندى أندراوس عزيز زميلتنا، الله يعطيك العافية. تحياتنا عبرك للسيد الرئيس العماد جوزيف عون وفريق عمله. إذن كمان عم نتابع كل القضايا المتعلقة بوطننا لبنان والمحاولات التي تجري والسعي الحثيث لتقليص وطننا لبنان من فئة ضالة، فئة من الضالين اللي عم يدمروا وطننا لبنان. إن شاء الله يرجعوا لرشدون بعلي الطاهر ويسلموها للجيش اللبناني ويسلموا الزخيرة ويسلموا نفسهم. هيدا منه استسلام، هيدي شجاعة إنكم تسلموا نفسكم للشرعية اللبنانية وتتفادوا الحريق والدمار. خلي يحصل على هالزخيرة والأسلحة الجيش اللبناني وإنتوا بينقلكم بسياراته وآلياته لمكان تاني ومن هونيك الله يدبركن. بس هالتعنت هيدا ما بيجوز أبدا لأنه عم يدمر وطننا لبنان وبيدمركن. يا متعنتين يا ضالين، إن شاء الله نحتفل هيك قريبا. كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، إن كان نعيم قاسم باشا الجزار أو غيره منشيل ساعتها هالرتبة عنك. جزار، جزار الوطن، انت واللي قبلك واللي بعدك جزارين الوطن. بحروب فاشلة دمرت وطننا لبنان للأسف. سلموا أمركم للشرعية، بتسلموا وبتسلموا الوطن وتسلموا لي يا حبيباتي. صوتك عالي جبل لبنان. وكم نحن بحاجة إلى الروح الرياضية وطننا لبنان. جمعية بيروت ماراثون عقدوا اجتماع تحضيري لمعاودة إطلاق البرنامج التدريبي للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان وللشخصيات الرسمية في مجال رياضة الركض، خصوصاً المشاركة بسباق سبينس ماراثون بيروت الأحد 29 تشرين الثاني 2026. الاجتماع حضروه السفير الأسترالي في لبنان توم ويلسون، السفير الهولندي فرانك مولن، السفير الكندي Good morning your excellency Greg Galligan، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط. شارك بهالاجتماع عبر تقنية زوم كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ووزير السياحة السابق وليد نصار، إضافة إلى رئيسة جمعية بيروت ماراثون ميل خليل والمدير التنفيذي سامر مكارم ومتسلق الجبال الرياضي مكسيم شعية. السيدة ميل خليل شكرت الموجودين على تطبيق زوم على تلبية الدعوة لهالاجتماع لمناقشة إعادة إطلاق البرنامج التدريبي للبعثات الدبلوماسية في لبنان، نشاط كان معتمد بسنوات ماضية توقف لأسباب أمنية، واليوم بات بالإمكان عودة هذا البرنامج نظراً لأهميته في تعزيز مناخات الاستقرار والسلم الأهلي. السفراء والوزراء نوهوا بهالفكرة وأجمعوا أن الحدث الماراثوني السنوي هو بمثابة رسالة محبة وبأن الرياضة تجمع وتوحد. رح يشاركوا بهالبرنامج التدريبي لمسافات مختلفة. مكسيم شعيا قدم شرحاً عن البرنامج من خلال تجربته كمشرف عام في النسخ السابقة، وأوضح بأن الهدف هو للمشاركة في ماراثون بيروت وتعزيز القدرات الصحية والبدنية والثقة بلبنان من خلال المشاركة الدولية. تمارين لأصول رياضة الركض، إرشادات حول التغذية الصحية، نصائح للوقاية من الإصابات. برافو. إذن بيروت ماراثون تستأنف البرنامج التدريبي. الله يعطيكم العافية مدام مايل خليل وفريق عملك، وكلنا انتظار وشوق للمشاركة ونكون كلنا موجودين بسبينس ماراثون بيروت ب 29 تشرين الثاني 2026 وسباقات تانية كمان. في عنا سباق وراح أحضر المؤتمر الصحافي ببرومانا، بلدية برومانا وبيروت ماراثون والعديد من النشاطات بتتابعوها دايما عبر إذاعة جبل لبنان، وبتتابعوا أيضا بيروت ماراثون دوت أورج كل نشاطاتهم. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة وأم هادي.
5: يسعد صباحك جوني وصباح كل المستمعين المتألمين والمجروحين، وصباح كل اللي خسرناهن يلي إن شاء الله تكون روحهم بالسماء مرتاحة، على أمل نوصل لحقيقة بهمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الله يحميه، وإن شاء الله بنوصل للحقيقة وبتبرد كل القلوب ونهارك حلو يا جوني.
0: يسعد صباحك يا أم هادي، وتحية لوطنيتك وتضامنك ومحبتك. صوتك عالي جبل لبنان. على موقع وصفحة بكفيكن فراس القاضي ومارينا أزي وصفحة بكفيكن، خلينا نسمع سوا هالسيجمنت.

4 آب 2020، بلحظات ضوى واحد من أكبر الانفجارات غير النووية بالعالم. أكثر من 220 شخص فقدوا حياتهم وأكثر من 6500 جريح. أحياء كاملة تدمرت وخسائر قدرت بمليارات الدولارات. لكن من بعد ما انطفى دخان الانفجار بلش ملف ما زال حتى اليوم من أكثر الملفات القضائية تعقيداً بتاريخ لبنان. بعد أيام من الانفجار نزل آلاف اللبنانيين للشارع، استقالت حكومة حسان دياب وارتفعت المطالب بالمحاسبة، فيما دخل الملف أيضاً على خط الاهتمام الدولي مع زيارات لمسؤولين ووفود أجنبية ودعوات لتحقيق فعال وإصلاحات قضائية وإدارية تضمن الوصول للحقيقة. قضائياً تولى القاضي فادي صوان التحقيق العدلي، وادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال أنذاك حسان دياب وعلى الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويونس فينيانوس. لكن بعد قبول طلب نقل الدعوة أبعد صوان عن الملف وتسلمه القاضي طارق البيطار بشباط 2021. مع البيطار توسعت دائرة الادعاءات والاستدعاءات وشملت مسؤولين أمنيين وإداريين وسياسيين. بالمقابل قدمت بحقه دعاوى رد ومخاصمة وطلبات كفيد، ما أدى لتعليق التحقيق عدة مرات وسط سجال قانوني حول صلاحيات المحقق العدلي حدود اختصاصه. وبموازاة المسار القضائي برز الخلاف السياسي بشكل واضح بين التلحيم والصاروخ. حزب الله يلي العيون كانت مفتحة عليه بقي يبرر وينفي، وأعلن أكثر من مرة اعتراضه على أداء القاضي طارق البيطار، واعتبر أنه التحقيق مليء بالاستنسابية والتسييس، وطالب بتنحيته وتعيين محقق عدلي آخر. وهون السؤال، ليه ضل يطالب بكف يد المحقق العدلي؟ ولي مسؤول فيه بده يروح على قصر العدل ليقبع القاضي طارق البيطار ويهدده، ولما انرفض طلبه خض الشارع. وهون عم نحكي عن الثنائي يلي وصلت لاشتباكات مسلحة ودامية بين مسلحين منهم ومسلحين من عين الرمانة، كلها أسئلة عالقة براسنا وبعد ما عنا إجابات عليها، بالرغم من أنه ما في ولا مستدعى كان تابع للحزب. أو يكون شو السبب أو شو سبب كل هالتصرفات؟ بالمقابل طرحت تساؤلات من جهات قانونية وسياسية وأهالي الضحايا حول معايير الاستدعاءات. معقول الحزب كان معه حق أنه القضاء عم يشتغل باستنسابية؟ لأن رئيس الجمهورية آنذاك ميشيل عون قال كنت أعلم بوجود الناترات وما تم استدعائه للقضاء. واللافت أكتر أنه رئاسة الجمهورية قالت ببيان رسمي أنه ميشيل عون تبلغ بوجود نترات الأمونيوم بتاريخ 21 تموز 2020، وطلب فورا متابعة الملف عبر المجلس الأعلى للدفاع. هون بتبلش الإشكالية، إذا هيدي كانت أول مرة بيوصل فيها التقرير لرئيس الجمهورية، فكيف بقيت الشحنة موجودة من سنة 2013 من دون ما توصل لرئاسة الدولة إلا بعد 7 سنوات؟ وإذا الرئيس تحرك فورا لما تبلغ، فهل كان بيكفي إحالة الملف للمجلس الأعلى للدفاع، أو أنه خطورة هالمواد كانت بتفرض متابعة مباشرة وقرار قطعي لحين إزالة الخطر؟ وهون ما مننسى أنه رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون كان قائد جيش، أي عنده خبرة عسكرية بتخلي يعرف خطورة هالمواد. هاي أسئلة بقيت مطروحة مثل سؤال تاني، إذا معيار التحقيق هو العلم بالوقائع والمسؤولية الوظيفية، كيف تحددت معايير الاستدعاءات؟ وهل طبقت على الجميع بالطريقة نفسها؟ لليوم بعد ما في جواب قضائي نهائي حسم هيدا الجدل. وبين كل هيدي التطورات بقي السؤال الأهم عند أهالي الضحايا، وين صارت الحقيقة؟ لأن بالنسبة لإلهم القضية مش مجرد ملف بقصر العدل ولا خبر بنشا، بل انتظار مستمر لمعرفة كيف وقعت الكارثة ومين بيتحمل المسؤوليات القانونية عنا. واليوم وبعد 6 سنوات ما صدر القرار الظني النهائي بعد، وما بدأت المحاكمة، وبين تعقيدات القانون والتجاذبات السياسية وكثرة الطعون والإجراءات بقي ملف تفجير مرفق بيروت مفتوح، وبقيت الحقيقة الكاملة بالنسبة لكثيرين هدفاً لم ينجز بعد. بخلف الملفات نحن ما منصدر أحكام وما منبني استنتاجات، منفتح الملف، منراجع الوقائع، منطرح الأسئلة، ومنترك للمشاهد وللوقائع القضائية رسم الصورة كاملة. نلتقي بحلقة جديدة من خلف الملفات.

0: في بلدة حصرون قضاء بشري. للسنة الثامنة على التوالي بدعوة من لجنة المرأة في بلدية حصرون تخلل هالافتتاح كلمة رئيس بلدية حصرون المهندس جيرار السمعاني، شدد فيها على أنه أهمية المهرجان هي تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بحصرون والمنطقة المجاورة. المهرجان بيستقطب سنوياً عدد كبير من الزوار والسواح، بيساهم هالشي بتعزيز الحركة الاقتصادية بضايعة حلوة كتير صامدة هي بلدة حصرون قضاء بشري. الأهلة متجذرين فيها، وأكيد لازم نشارك بكل مهرجانات المناطق اللبنانية تشجيعاً لاستمرار صمود أهلنا بكل المناطق خاصة البعيدة. ألقت رئيسة لجنة المرأة في بلدية حصرون السيدة رنا السمعاني كلمة عرضت خلالها برنامج المهرجان لهذه السنة، نشاطات ومبادرات لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بحصرون كوجهة سياحية وثقافية. إذن مهرجان الزهور بحصرون محطة سنوية مميزة للسنة الثامنة على التوالي. هالشي بيعكس دور المجتمع المحلي والبلدية ولجنة المرأة في دعم السياحة والاقتصاد المحلي وتعزيز ارتباط أبناء البلدة بأرضهم وتراثهم. الله بحيي صمودكم بهالجبال الحلوة بقضاء بشري. بلدية حصرون برئاسة المهندس جيرار السمعاني، يعطيكم ألف عافية. النائب ستريدة جعجع، شكراً لدعمك لهالمهرجان ولكل المهرجانات بقضاء بشري بكل لبنان، وأكيد تحية كتير كبيرة لرئيس اتحاد بلديات قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف، اللي هو أيضاً رئيس بلدية بعكفرة مسقط رأس القديس شربل. وكل النشاطات بقضاء بشري وبكل لبنان تسمعون عبر إذاعة جبل لبنان، إذاعة الأرز اللبنانية، وكل النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية والوطنية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ انتبهوا يا لبنانية، في عملة مزورة، موجة جديدة من العملات فئة 100 دولار. انتبهوا منيح، لأنه هالعملة المزورة مزورة بشكل دقيق جدا جدا جدا. يعني أكثر التجار خبرة بالسوق عم بيضيعوا وعم يقبضوها. هالأوراق النقدية المزورة بتحمل حاليا تاريخ العام 2021، انتبهوا، فئات 100 دولار إصدار 2021. يعني أوقات عم تمرق على أجهزة كشف العملات المزورة القديمة اللي مش معملها أبديت، بس الأجهزة الحديثة الموجودة عند الصرافين، ومنهم الصراف الصديق الياس سرور النقيب بنقابة الصرافين، الياس سرور والشباب اللي عندهم تطوير دايم والشركات اللي عندها تطوير دايم لكشف العملات المزورة. إذن انتبهوا، إصدار 2021، حاولوا أنكم ما تقبضوها بالوقت الحاضر، وإذا مضطرين تقبضوها خلوا يكون عندكم مكانات معملة أبديت أو عند الصرافين الموثوقين مثل النقيب الياس سرور بمنطقة الدورة. صوتك عالي جبل لبنان. شقيقة أحد ضحايا الشهداء بتفجير المرفأ تروي ماذا حصل. سيسيل روكوز المحامية اللي خيا استشهد مع عشرات الأشخاص بتفجير المرفأ تروي هذا الأمر الفظيع.
1: نحن منعرف أنه طار من عصف النيترات ولبد راسه وإجره تكسرت. جوزيف بيشتغل بعيد عن الإهراء، عن العمل.

0: رقم 12. سو جوزيف طاير. صحيح نحن ما شفناه، جورج خيي ما خلينا نشوف الجتة لقيناها وكل شيء، وهذا الشيء بيعمل حرقة بقلب الأهل إنك أنت ما تشوفي الضحية. يعني ما ودعت هذه النظرة الأخيرة، ما ودعت خيك، هذه حرقة. لو ما في عالم فعلا خزنوا بهذه الطريقة ما كان صار هيك، لو شو ما كان اللي صار بأربعة أب، هو العالم بدهم يتحاسبوا، بده يتعود كل موظف مسؤول عن حياة وأمن العالم ياخذ هالمسؤولية بشكل جدي، مش هيك بخزنوا لنا قنبلة نووية بقلب البور وروحوا موتوا.
1: المحامية سيسيل روكوز شقيقة الشهيد جوزيف روكوز، أحد الضحايا المظلومين بانفجار المرفأ. ونحن والماتر سيسيل روكوز وكل المحبين متابعين القضية قانونياً ووطنياً، ولن يموت حق وراءه مطالب ماتر سيسيل روكوز وأهلك وكل الأهالي المحبين اللي نحن ويهن إيد بإيد للوصول إلى الحقيقة المطلقة بدون أي تأجيل لقضية المرفأ. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان. أكيد نحن منحزن، منفرح، منتضامن، ومنضل نقول لجماعة ثقافة الموت بوطننا لبنان اللي زرعوا الموت بمثل هاليوم من 6 سنين، منقول لهم بدنا نعيش وبدنا نآمن بثقافة الحياة، وبده يكون عنا مهرجانات بكل المناطق اللبنانية ومشاركات وثقافة، ثقافة الحياة والفن الراقي. زميل موسى موسى ومهرجان بلدة لبيت.
2: صباح الخير جوني لك ولكل المستمعين أزاع جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم بدي أحكي عن مهرجان لبيت واللي تضمن فقرة مميزة وملفتة. طبعا المهرجان تضمن يعني عدة فقرات رياضية تراثية فنية بيئية ثقافية، وعمل طبعا عمل يعني تواصل بين البيات والقرى المجاورة، وهو حمل عنوان أنا بتحدى حالي. كان تحدي حلو بالرياضة والتراث والتفاعل الاجتماعي بين كل هلا. طبعا نحن رئيس البلدية ميشيل عبده ما قبل يطلع معنا، وهو طبعا حرب حول، بس نحن أنا أخذت فقرة حلو في عنا بنت صبية من ضمن الألعاب التراثية اللي نحن بنعملها بالقرى وبالريف العكاري واللبناني إجمالا، واللي هي رفع الجرن بإيد وحدة أو بإيدتين، والمحدلة اللي كانت نحن نحطها بالساحة عنا نحن كضيعة كبيرة، كمان عنا نفس التراث تقريبا. كان في جرن بالساحة تحت زلزلختي، وهي زلزلختي معمر رجل الشباب الشلو كذا، فبنت مرقة على العين تملي وهيك، كان اسمها لطيفي، لطيفي عبدو بس مش من البيت من غير المنطقة. فأجت لطيفي وحملت الجرن هني مو مرة تنتين ثلاثة، هي 7 مرات تلعب فيه مثل البسكوتي بإيدها يعني. فبالبيت هيك صار، طلعت عنا تلميذة شطورة وهي رياضية بتلعب باسكت بول اسمها ماري جوزي زهر، فماري زهر طلعت معنا على الإذاعة، وهلأ هي بتخبرنا كيف الأمور. هي صارت معها بطريقة عفوية، هي مشاركة بطريقة لعبة الباسكت، وفي المحدلة والجرن وخلافه. فوالله شباب عم يحملوا المحدلة، اجت ماري حملت المحدلة وعلتها ونزلتها وطلعت الأولى برفع المحدلة يعني، ورجعت مسكت الجرن كذا إلى آخره. فخجلا منها أنه طلعت المرتبة الثانية، ولا يمكن أنا بعتقد كانت هي قدرت تطلع المرتبة الأولى بالهيك. وطبعاً في صبايا شلشن قوي بيكونوا هني يعني ربنا عطيهن عصب قوي. فهلأ بدنا نستمع نحن وياكم مستمعينا الكرام لماري، ماري جوزي زهر. طبعاً هي صبية حلوة من الأبيات وتلميذي شاطرة، بتحكي كيف رفعت المحدلة وكيف رفعت الجرن بهالرسالة من عكار.
3: صباح الخير سيد موسى إلك ولزميلك جوني، لكل المستمعين بإذاعة جبل لبنان. أنا ماري جوزيه زهر، عمري 16 سنة من القبيات. شاركت بهذا المهرجان الرياضي اللي صار بضيعتي، وأنا شاركت بشكل عفوي وشجعوني رفقاتي لحمل الجرن اللي كان وزنه 15 كيلو والمحدلة اللي كان وزنه 25 كيلو. طلعت مرتبة أولى بحمل المحدلة ومرتبة تانية بحمل الجرن. كانت تجربة حلوة لألي لأن أول مرة بشارك فيها، وكمان بلعب باسكت بول بأكاديمية القبيات.
1: برافو، شطورة وأبضاية، بنت القبيات وبنت كل لبنان. شكرا زميلنا موسى موسى على هالإضاءات من شمال لبنان، لأنه جبل لبنان إذاعة لكل لبنان، شمالا جنوبا بقاعا وجبلا، إذاعة كل اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. إذن نترقب اليوم شو رح يصير، هل تعود النفايات للتراكم بوطننا لبنان ابتداء من الليلة؟ لأنه الشركة المشغلة لمطمر الجديدة ما تلقت المستحقات لحتى تدفع مصاريفها، مشان هيك ابتداء من الليلة ليلة الثلاثاء تتوقف الشركة عن استقبال كاميونات وشاحنات شركة رامكو المكلفة نقل النفايات للمطمر من بيروت الإدارية المتن وكسروان. الليل يتوقف رفع النفايات ونقلها إلى مطمر الجديدة، وبترجع النفايات بتتراكم بشوارعنا للأسف. للأسف يا دولتنا الفاسدة اللي ورتك العماد جوزيف عون، للأسف ظلم وزور سيد الرئيس، ضرب له على ايده لوزير الماليه لانه هيئته بيصرف على الدمار واعاده شراء بيوت جاهزه، مش نحن دمرناها، فريقه اللي دمرها للاسف بجهله وبتعنته وبعدم خضوعه للشرعيه، بيدرفوا كل المصريات اللي بيطلعون منا على الاشياء اللي بتخصهم، ومن الاخر والاشياء اللي بتخص الشعب اللبناني على مهله، يطمرنا بطقطنان من النفايات. معليش يا وزير المال، مش هيك؟ هيك معليش، يا تحمل مسؤوليتك. صوتك عالي جبل لبنان. الليله الساعه 8:30 المساء، الطرب الاصيل على مسرح المدينة بشارع الحمراء ببيروت، جوقة شيوخ الطرب للقدود الحلبية اليوم الثلاثاء 4 آب 2026 8:30 المساء. للحجز مكتبة أنطوان أو الليلة فيكن تحجزوا على شباك المسرح. شيوخ الطرب قدود حلبية، وثقافة الحياة والفن الراقي والموسيقى الراقية والغناء الراقي، مسرح المدينة، وهيدي ثقافتنا وهيدا نحن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ويبقى عمل الخير، وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا، وعمل الخير برابطة كاريتاس لبنان تجسد من خلال المساعدات للترميم بملايين الدولارات اللي قدمتها كاريتاس لبنان لترميم البيوت، بيوت المواطنين اللي هن بحاجة، ودمرت بيوتهم بانفجار المرفأ من 6 سنين. كاريتاس لبنان، وأنا ذاك كان رئيس الرابطة، الله يعطيه ألف عافية، الأب ميشيل عبود الكرملي، تولي ترميم مئات الشقق والمباني بالأشرفية وجوارها، الله يكبر وجبكن. الأب ميشيل عبود الكرملي، تسلم دياتكن يا كاريتاس لبنان. غيمة وما رأيت، ما شاء الله تنجلي عن الحقيقة والعدالة بانفجار المرفأ اللي وقع من 6 سنين، ومكملين نحنا وكاريتاس لبنان ورئيس رابطة كاريتاس لبنان حاليا الأب سمير الغاوي. الله يعطيك العافية بخدمة وطننا لبنان. الأب سمير الغاوي عم يتوجه للجنوب بشكل أسبوعي وأكثر من مرة بالأسبوع مع السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا، لا تفقد الضيع المسيحية الصامدة بجنوب لبنان وتزويد بمستلزمات البقاء والصمود. كاريتاس لبنان، موريون باريخون، كاريتاس لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع راجح، وكيف بدنا نخلص لبنان؟ بثلاث خطوات. نعم، يمكن إنقاذ لبنان في 3 خطوات. أولاً الوساطة. يكمن سبب الفشل حتى الآن في غياب الوسيط المحايد بين الأطراف المتنافسة، إذ لا يجوز أن يكون الخصوم هم أنفسهم الحكم، ومن هنا تبرز الحاجة إلى جهة مستقلة وموثوقة تتولى تقريب وجهات النظر وقيادة الحوار نحو حلول عادلة ومتوازنة لما فيه مصلحة الجميع. ثانياً البرامج التثقيفية، المطلوب إصدار مرسوم يلزم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ببث برامج تثقيفية وطنية أسبوعية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الثقافة الوطنية ونشر قيم الحوار واحترام القانون. ثالثاً وأخيراً، وهيدا أهم بند كمان من البنود، مكافحة الفساد. يقترح راجح وفريق العمل من اللوبي لتخليص لبنان، لا يمكن لأي دولة أن تنهض من دون مكافحة الفساد، ولذلك يتوجب على الدولة تعزيز دور التفتيش المركزي ودعم الأجهزة الأمنية المختصة وإحياء وتفعيل مبدأ من أين لك هذا لضمان الشفافية وترسيخ سيادة القانون. راجح، المواطن اللبناني اللي عم يتحمل مسؤولية مع لابي عم يتشكل لخلاص وطننا لبنان. الله يكبر واجبك راجح وكل فريق العمل الموجود معك، وصوتكم العالي من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. المزيد من الرسائل اللي عم نتلقيهن من أهالي ضحايا والشهداء الأحياء لتفجير المرفأ. لورا كفوري، شو بعتت لنا هلا؟
4: موجود جوني، ما كنت على السماع لأنه كان بدي خبرك أكثر من 20 سفير دولة موجودين معنا مع الأهالي لدعمهم ودعم القضية قدام إهراءات المرفأ، وكان مشهد كتير مؤثر، تلاقي الدنيا كلها واقفة حدك. ميرسي.
1: يسعد أوقاتك. أكيد الدنيا كلها واقفة حدكن يا أهلنا الموجوعين من 6 سنين بتفجير المرفأ، فقدتوا أحبة بالمئات وعندكن جرحى وشهداء أحياء قدامكن عم يتوجعوا بالألف. أقل واجباتنا أنه نكون حدكم وفقرة لن ننساكم من إذاعة جبل لبنان المخصصة لأنكم من سنوات ومستمرين لحتى تصدر العدالة ويصدر الحكم العادل بوطننا لبنان بقضية تفجير مرفأ بيروت. صوتك عالي جبل لبنان. آل نون اللي خسروا شاب مثل القمر، مثل كل القمار اللي خسرناهن من فوج إطفاء مدينة بيروت، والمواطنين زينة نون ورسالة صوتية.
5: بونجور، يعطيك ألف عافية.
4: انت من 6 سنين لهلا ما وقفت تحكي عن الانفجار، مش بس بأربع ايام بتحكي. انا زينة ام الجنون، بس بدي اقول شغلة انه نحنا رح نكفي للاخر، لو اضطرينا نرجع ننزل على الطرقات ونتبهدل مثل قبل رح نكمل وما رح نزهق تنشوف يلي حرمونا اولادنا محبسين كلهم بالحبس. يعطيك الف عافية.
1: الله يعافيكي ويصبر قلبك، قلب الام الحنون على ابنها زينة نون، كل المحبة والتضامن انت وكل الأهل وخاصة الأمهات والأخوات. صوتكم العالي من إذاعة جبل لبنان، ولن يقفل أي ملف على زغل، ومنسكت عنه نحن وياكم، لن ننساكم. هالفقرة هيدي من إذاعة جبل لبنان المخصصة لألكن، لمحبتكن، للتضامن معكن. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لبيير الجميل، يا هلا يا هلا يا بيير. يلا بعتلنا شو عندك اشياء على الهواء وتحت الهواء. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان. الله يحميلنا قوانا الأمنية الشرعية ومنهم الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير منذ قليل في مكتبه في المديرية العامة للأمن العام وفدا من بلدية مدينة شويفات برئاسة رئيس البلدية نضال ذيب الجردي ونائب رئيس البلدية فادي كرم، إضافة إلى عضو المجلس البلدي فيها هيثم الخشن. بحث اللواء حسن شقير معهم الأوضاع العامة لاسيما في مدينة شويفات وسبل التنسيق بين البلدية والمديرية العامة للأمن العام. رئيس بلدية شويفات نضال الجردي نوه بدور المديرية العامة للأمن العام بحفظ الأمن والاستقرار والعمل على خدمة المقيمين والمواطنين في شويفات على أكمل وجه. تحية للمسؤولين عن مركز الأمن العام ببلدة شويفات اللي عم بيقوموا بواجباتهم أكيد، والله يكبر وجبهم بخدمة المواطنين من أهلنا بشويفات والمقيمين والزوار اللي بيجوا بيتابعوا معاملاتهم بمركز الأمن العام بشويفات. اللواء حسن شقير يعطيك ألف عافية بخدمة أرزة لبنان ووطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

0: المزيد والمزيد من رسائلكم الصوتية.
1: بس جوني يعطيك ألف عافية، يعطيك ألف ألف عافية، وأكيد يعني نحن من محبينك ومن مستمعينك ومن متابعينك، وين ما تروح من محطة لمحطة يا خي. الله يهدي البال ويمشي الحال، والله يرحم جميع اللي ماتوا، عن جد شي بزعل. وكتر خيرك فاتح هوا، يعني انت اللي ما بيعرف شو تكلفتها هيدي، وانت زلمة بكل معنى الكلمة يا أستاذ جوني. الله يقويك ويحميك.
0: تسلم يا حبيب القلب. الرقم اللي بنتهي ب769، شكرا لمحبتك ولتقديرك، ونحن ما بدنا إلا رضا الله ورضا الوطن علينا. إذاعة جبل لبنان على الهواء وتحت الهواء بتصرفكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. جبل لبنان أبليكيشن فيكم تتابعوها، داونلود جبل لبنان أبليكيشن وتابعوا كل الأخبار على مدار الساعة. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نشوف كمان لورا كفوري عم تبعت لنا رسائل متلاحقة. مين هلأ رح يسمعنا صوته العالي من جبل لبنان من أهلنا الأحبة؟
2: جوني بدي نوه بشغلي، بس وصلنا على المرفق على البور، عناصر الجيش اللبناني كانوا باستقبالنا، وبما أنه في مشي تحت الشمس حطوا لنا سيارات، لأن ممنوع نفوت السيارات لجوا، حطوا لنا سيارات ووصلونا محل ما التجمع، وكانوا معنا كل الوقت. وبالآخر نحن وفالين كمان رجعونا بالسيارات، وكانوا ناطريننا بأناني مي باردة، وكانوا حدنا كل الوقت. بدي نوه وقل لهم الله يعطيهم ألف عافية، والله يحميهم تيضلوا حاميين لبنان، لأنه ما قلنا غيرهم.
0: أمين أمين. من تمك لباب السماء لورا كفوري، والمشاركين والمشاركات من أهالي الشهداء الأحياء والضحايا المظلومين لتفجير المرفأ. هوينا فتحناه من الساعة 7، ورغم العطلة الرسمية نحن موجودين معكم. صوتك عالي جبل لبنان. الجيش اللبناني البطل كل يوم عيده، وكل يوم من عايده، وكل يوم منصلي له، كل لحظة منصلي لجيشنا اللبناني البطل. الله يحميكن. تحية إلى رئيس الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني العميد الإداري داني البشراوي. خلينا نسمع سوا دقيقة ونص ريبورتاج عن هالموضوع.
3: موازنة تبع الطبابة اللي بتجي عبر وزارة الدفاع من ضمن موازنة قيادة الجيش، نحن عم نخليها تكون كافية بحسن إدارة الأموال اللي عم نحصل عليها، وبحسن تعاون الأطباء والكادر الطبي والكادر الإداري بالطبابة العسكرية، ومستشفيات عم بيكونوا كمان معنا ملاح، المستشفيات المدنية عم نتعاون نحن وياهن، عم give and take يعني مثل ما بيقولوا. الأسعار مقبولة، عم تقدر الموازنة تقدينا، بالاستشفاء مقبولة، بيصير في عجز بسيط من عوض سنة اللي بعدها، ما في مشكلة بهذا الموضوع حاليا. أكيد نتمنى نرجع للأرقام اللي نحن بدنا إياها اللي هي أعلى بكتير من اللي أخدينا هلا، يعني بدنا تقريبا 40% زيادة عن اللي عم ناخده. تقريبا نحن شي سنة حوالي 200 مليون دولار بين استشفاء بالخارج، بين دواء، بين مواد مخبرية، بين كلفة تشغيل المستشفى العسكري وطبابات المناطق، هي لازم تكون حوالي 330-340. عم نوفر يعني، يمكن في نحن بدل ما نريح المستفيد شوي عم نعذبه تنجيبه لهون تنوفر لبرا، لحتى تقدر تقدينا الموازنة تنقدر نحكمهم كما يجب. نحن الطبابة العسكرية بتسفر بتعالج برات لبنان، بتحكم بالأيوبي، كل حالة بدها أيوبي، عم نحكي أفضل جامعات بلبنان، المستشفيات الجامعية الأخرى ببيروت. سو لا، الأمور مقبولة جدا، الرعاية موجودة من قبل القيادة، أكيد تنكون بوضع أفضل وأفضل، ما نخلي المستفيد يتعذب أبدا ويحصل على الخدمة بطريقة كتير سلسة. أكيد بدك موازنة شوي زيادة، بدنا 40% اللي ناقصين.
0: يسعد صباحك. تحية من القلب لرئيس الطبابة العسكرية بالجيش اللبناني البطل العميد الإداري داني البشراوي. الله يكبر واجبك. وهون بدنا نوجه لك تحية من القلب، وتسلم دياتكن الطبابة العسكرية لأنه مبارح وأول مبارح من بعد ما وجهنا النداء لجمع تبرعات عبر وش موني لساكو الشهيد الحي اللي فقد عينه وبده عملية لحتى ما يخسر العين التانية ما يخسر نظره نهائيا، كانوا عم بيقولوا له بالطبابة العسكرية إنه في إشياء نحن ما منغطيها مفروض تغطيها برات المستشفى العسكري، ولكن من بعد ما سمعوا نداءه عبر إذاعة جبل لبنان لساكو الشهيد البطل الحي بالجيش اللبناني اتصلوا فيه من الطبابة العسكرية ومن اللحم الحي مثل ما قال العميد الإداري رئيس الطبابة العسكرية داني البشراوي، من اللحم الحي رجعوا دبروا له المبلغ ورح يعمل العملية، طمنوا بالكن ساكو رح يعمل عمليته بالكامل على حساب الجيش اللبناني البطل والطبابة العسكرية. شكرا لمحبتكم، وأكيد بيضلوا بحاجة جيشنا اللبناني والطبابة العسكرية إلى المزيد والمزيد من التغطية لحتى يساهموا بالتغطية الطبية للموجودين بالخدمة وللمتقاعدين والشهداء الأحياء. هيدا جيشنا، هيدا نحنا نفتخر فيه. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للشهيد الحي طوني يمين، تحية لكل الشهداء الأحياء بجيشنا لبنان البطل وقوانا الأمنية الشرعية. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية.
4: صباح الخير جوني لألك ولجميع مستمعين إذاعة جبل لبنان. بهذا اليوم يعني ما في يحكي شيء الواحد إلا يقول كلمة الله يرحم الشهداء اللي راحوا والله يشفي الجرحى. بس هيدا اللي صار بمرفق بيروت هيدا درس لجميع اللبنانيين، عم يفرجون المسؤولين إنه نحن آخر همنا، أنتو كشعب بتموتوا بتعيشوا آخر همنا، المهم مصالحنا الشخصية ونعبي جيبنا. بس شعب يا خيي ما بعرف شو بدي يحكي عنه، يعني يمكن احكي كلمه كبيره ينتقدوني الناس، بس شعب ما بعرف يعني لما كانوا ينزلوا يتظاهروا اهالي الشهداء انا نزلت كم مره، انا ما عندي حدا لا الحمد لله لا شهيد ولا جريح بهاي، بس انا بوقتها كنت انا يمكن كنت انا رايح من ايديك الطريق وغيرت، كنت انا يمكن رحت فيها كنت انزل اتظاهر معه وما عندي حدا. لو الشعب اللبناني كله بس يفكر هيك انه هذه قضية بتخص كل الشعب ما بتخص اهالي الشهداء والجرحى، يعني ان شاء الله هيك الله يفتحها بوجه الشعب ويصير عنده فكر واسع. ما بعرف شو بدي خلاك، الله يرحم الشهداء، بس هذا بدي خلاك اياه.
0: يسعد اوقاتك هشام، وكل مواطن بحس حاله انه هو من اهل الشهداء ولو كان ما عنده شهيد، من أهل الجرحى والشهداء الأحياء ولو ما كان عنده جريح. هيدي إنسانيتنا، هيدي وطنيتنا. صوتك عالي جبل لبنان. آخر الأخبار على موقع lebanonfiles.com. أعمال تجريف يقوم بها الجيش الإسرائيلي في منطقة الخيام. الطائرات الحربية تحلق على علو منخفض منذ قليل في أجواء جنوب لبنان. الفاتيكان يتمنى والراعي لا يستقيل، ماذا يجري في بكركي؟ نعيم قاسم قال المقاومة مستمرة والمفاوضات المباشرة جلبت للبنان العار. أهالي ضحايا المرفأ يعلنون غياب العدالة يؤدي إلى استمرار الظلم. السفارة الأمريكية نقف إلى جانب العائلات في مساعيها لكشف حقيقة انفجار المرفأ. أصدرت السفارة الأمريكية في بيروت البيان الآتي في ذكرى انفجار الرابع من آب. قبل 6 سنوات أودى انفجار مرفأ بيروت بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف وغير المدينة إلى الأبد. وفي هذه الذكرى الأليمة نكرم ذكرى من فقدوا حياتهم ونقف إلى جانب العائلات والمجتمعات التي لا تزال تسعى إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ويظل سعيها هذا ركيزة أساسية من أجل بناء لبنان أقوى وأكثر استقرارا وازدهارا. السفارة الأمريكية في بيروت في بيان صدر منذ قليل. Good morning, Your Excellency. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، يسعد صباحك، نحكيك بلغتنا اللبنانية وبلهجتنا اللبنانية المحببة. نحن وياك سيد السفير ميشيل عيسى دفعنا عن لبنان، دفعنا عن أرزة لبنان، وكملت مسيرتك بأمريكا وصرت سفير عنا ومنفتخر فيك. السفارة الأمريكية نقف إلى جانب العائلات في مساعيها لكشف حقيقة انفجار المرفأ. صوتك عالي جبل لبنان. إذن لبنان فايلز في عندهم كمان أبرز الفيديوهات، مقابلة مع ظافر ناصر، هذه نتائج السلام مع إسرائيل والموقف التركي في لبنان. ظافر ناصر ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز، فيكن تتابعوه بالصفحة الأولى. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز ديفيد عيسى السياسي اللبناني ومقال بعنوان الجيش اللبناني وضوح الرؤية وحدود القدرة، فيكن تتصفحوا لبنان فايلز، نشروا هالمقال اللي نشر أيضا بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ وغدا يوم آخر، ولكن لن يكون أي يوم آخر إلا ما تظهر العدالة. هنا نقول غدا يوم آخر، بس تظهر العدالة بمرفق بيروت، والعدالة لكل الأشخاص اللي فتكوا بأموال المودعين، فتكوا بمستقبل اللبنانيين، دمروهن اقتصاديا، دمروهن عسكريا وأمنيا، بس يفوتوا على الحبوس ويتحاكموا، ساعتها ترتاح أرواح الشهداء والجرحى والشهداء الأحياء بوطننا لبنان، بيرتاحوا أهلهم وبيستكينوا لأنه صدر القرار الظني، وإن شاء الله قريبا جدا بيصدر القرار الظني بتفجير مرفق بيروت. آخ يا وطن لبنان آخ. وبالنهاية خدوا هالخبر، خدوا هزبون وسكروا، خد لك هزبون وسكر. نعيم قاسم باشا الجزار قال المفاوضات المباشرة جلبت للبنان العار، بس مين اللي مش جالب العار؟ هو المفاوضات بين أمريكا وإيران، هيدي بتجيب الفخر مش هيك يا عميل إيران؟ يا عمي والله وعوه يا ضالين، أيتها الفئة الضالة من الطائفة 18، الله يساعد بقية هالطائفة عليكم، مستوليين عليها بالقوة مثل ما مستوليين على كل لبنان وكل الطوائف، جبرتونا بالدمار، خربتونا بيوتنا كلنا. نعيم قاسم باشا الجزار، اسمعوا خدوا هزبون وسكروا. الذي أوقف العدوان بوحشيته الواسعة وخفض من مستواه إلى الحد الذي نراه اليوم هو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والمفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية. يا عمي شو أخذ يعني؟ شو حبت شو؟ كابتاجون مغشوش هيدا؟ شو عم بيصير؟ أيها الضالون، يا زعيم الضالين حالياً ومن سبقك ومن سيأتي بعدك نعيم قاسم باشا الجزار، وهو على حالكم سلموا أمركم للشرعية اللبنانية. ليقف العدوان هو مذكرة التفاهم، إنه إيران يعني بنت الفرفور، زنبة مغفور بحق إلا تتفاوض مع من تسميه الشيطان الأكبر أمريكا. ونحن بلبنان ممنوع يخلص رئيس الجمهورية وطننا لبنان بمفاوضات يشرف عليها وتشرف عليها الشرعية اللبنانية؟ بأي عالم أنت؟ بأي لا لا لاند نعيم قاسم باشا الجزار؟ عيب بقى، استحوا وعوه. الفئة الضالة من جزء من الطائفة 18 وعوا بقى قبل فوات الأوان عليكم، إن كان بعلي الطاهر سلموا نفسكم للجيش اللبناني، ما بتكونوا عم تستسلموا، بتكونوا عم تسلموا للوطن ذخيرتكم وأسلحتكم، وبيضلوا طيبين اللي بينقلون الجيش اللبناني من داخل الأنفاق إلى شمال الليطاني. غير هيك ما رح تخلصوا، وغير هيك وغير ما توعوا يا ضالين ما رح يخلص وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. زوروا صفحة نحن عيونك لبنان على الفيسبوك، وأي مظلومية أو أي معلومات سرية تحت الهواء 70-220-888. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا يا لبنانية، إذاعتكم جبل لبنان. وما ختمنا بس اليوم، بعد في بعض الظهر كمان زميلي ريكاردو رح يكون معكم كمان ويتابع بعد الظهر التحركات ابتداء من الساعة 4، تحركات أهالي ضحايا المرفأ. نحن وياكم وفقرة لن ننساكم وإذاعة جبل لبنان مكرسة للوطن ومكرسة لكل إنسان موجوع بالوطن. والليلة الساعة 8 المساء مسرحية جبال الصوان للأخوين رحباني فيروز ومجموعة من الفنانين والرقي بوطن لبنان، ومعبرة هالمسرحية جبال الصوان. جبل لبنان إذاعتكم. أنا بالنسبة لألي بقلكم إلى اللقاء بكرة صباحا الساعة 7 بتوقيت وطننا الحبيب لبنان. لبنان جبل.

0: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8122 8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: أربعة آب، ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.

32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا. جبل

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.

0: بيروت بدها تحاسب 4 آب.
1: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

0: 4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة، وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.
1: اثنين وثلاثين مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93,000 ضحكة، 41,000 زقفة، 1,200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ ليمونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا. جبل

0: 4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة، وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.
1: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

0: الخطورة إذاعة جبل لبنان.
1: أربعة آب في ذاكرة الوطن.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

جبل لبنان. أربعة آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بيروت عم تتذكر 4 آب.

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة، وين التحقيق؟ لن ننسى ولن نسامح.

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.

0: أربعة آب في ذاكرة الوطن.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: 4 آب، ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة، وين التحقيق؟ لن ننسى ولن نسامح.

حطها والأرز وين الزقفة للأرز والأرز فوق جبالها

صاروا 6 سنين على انفجار مرفأ بيروت، هالانفجار يلي يعد ثالث انفجار غير نووي وأكبر ثالث انفجار بتاريخ العالم. وبعد لحد هذه اللحظات العدالة مغيبة والمحاسبة غير موجودة. 5 على 5 بواكبكن بهيدي الحلقة الاستثنائية من 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان، إن كان مباشرة مع المسيرة يلي عم بنظمها أهالي الضحايا بدءاً من فوج الإطفاء باتجاه مرفق بيروت لغاية الساعة 6 و7 دقايق، دقيقة صمت عن أرواح الضحايا يلي فقدوا حياتهم نتيجة إهمال، نتيجة إدخال مادة نترات الأمونيوم منذ أكثر من سنوات إلى داخل عنبر رقم 12، بظل معرفة المسؤولين بإدخال هذه المواد وعدم الكشف عن المسؤولين حتى هذه اللحظات، مع تعويل دائم على رئيس الجمهورية على المسار القضائي الجديد لإعادة بلورة مسار القضاء والتحقيق بهالملف. 6 سنين مرقوا وكأنه الوقت وقف بهيديك اللحظة. بعدنا كل سنة بأربع آب منشعر أنه الوجع رجع من جديد وأنه بيروت بعدها عم تبكي. بهيديك الدقيقة ما انفجر المرفق وبس، انفجرت قلوب الناس، انهدمت بيوت وانطفت أحلام، وراحوا أحبة ما كان لازم يفلوا. مدينة كاملة تغيرت وأصوات الضحك استبدلت بصوت الصراخ والإسعافات والدموع. بيروت بعدها شايلة جرحة بقلبها، كل شارع فيها بيعرف القصة، وكل بيت تضرر بعده شاهد على أكبر وجع عيشه لبنان. وفي ناس بعدهم كل يوم بينطروا عدالة وبينادوا بأسماء أحبابهم، لأنه الغياب ما بيتعوض والوجع ما إله تاريخ. اليوم بعد 6 سنين ما عم نتذكر حادثة وبس، عم نتذكر وجوه، أحلام وضحكات راحت بلحظة. عم نتذكر شهداء تركوا فراغ ما بيتعبى، وعيال بعد عايشة على أمل أنه تعرف الحقيقة، لأنه الحقيقة حق والعدالة حق وما لازم يضيعوا مع الوقت.

ست سنوات مرت على انفجار المرفأ، ولكن 4 آب مثل ما ذكرنا بعد وحاضر بذاكرة كل لبناني كأنه صار مبارح. هذا اليوم يلي غير وجه العاصمة، خطف أرواح بريئة وترك خلفه جرح عميق بقلوب ألاف العيال. كل سنة مثل هنهار بيستعيد اللبنانية مشاهد الدمار وأصوات الانفجار ووجوه الضحايا يلي رحلوا، فيما لحد هذه اللحظات بعدن عيالن متمسكين بالأمل بأنن يعرفوا الحقيقة. الألم يلي مخف بالرغم من السنوات، والغياب يلي بعده حاضر بكل بيت وبكل شارع، وبين مراسم إحياء الذكرى والوقفات التضامنية تتجدد المطالب بمحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا، بوقت بيبقى في انفجار مرفق بيروت جرح مفتوح بذاكرة لبنان وشاهد على وحدة من أكثر المحطات صعوبة وحزن وألم بتاريخ لبنان الحديث.

منتابع خمس على خمس دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب 87.7. دايماً لازم نتذكر الماضي، نتذكر الحاضر لحتى نكون عم نعرف بالمستقبل شو بده يصير، لأنه هيدا الموضوع مهم وأساسي لحتى نعرف دايماً ونخبر الجيل يلي جايه.

ب 21 تشرين الثاني 2013 وصول الباخرة روسوس إلى مرفأ بيروت محملة بنحو 2700 طن من نترات الأمونيوم. ب 25 تشرين الثاني 2013 السلطات اللبنانية تحجز السفينة لعدم استيفاء شروط سلامة الملاحة البحرية. ب 27 حزيران 2014 أفرغت السفينة من نترات الأمونيوم بقرار قضاء بالعنبر رقم 12 بمرفأ بيروت. ب 4 آب 2020 انفجار أطنان من مادة نترات الأمونيوم بالمرفأ. ب 5 آب 2020 الحكومة عم بتشكل لجنة تحقيق بانفجار وعم توعد بصدور النتائج خلال 5 أيام. ب 7 آب 2020 الأمين العام لحزب الله اللبناني السابق حسن نصر الله بينفي أي علاقة للحزب بالانفجار. ب 7 آب 2020 القضاء عم بيوقف 20 شخص بينهم مدير جمارك ومدير مرفأ بيروت.

0: بعشر آب 2020 إحالة الملف إلى المجلس العدلي وتعيين القاضي فادي صوان محقق عدلي بالقضية. ب 11 آب 2020 استقالة الحكومة برئاسة حسان دياب. وننتقل مباشرة الآن إلى مرفأ بيروت ونستمع إلى كلمة مدير عام مرفأ بيروت مباشرة في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت.
1: هو بيكون تكريم لذكرى زملائنا. رجع نبني في مرفأ بيروت ليرجع للمكان اللي هو فيه، للمكان اللي هو بيستاهل يكون فيه. هو بيكون تكريم لذكرى زملائنا. وأكيد ما فينا ننسى كل ضحايا انفجار مرفأ بيروت يلي كانوا موجودين ببيروت، إن كانوا من بيروت أو كانوا زائرين لبيروت. كلهم هيدول بالنسبة لنا الحافز اللي عم يخلينا نشتغل كل يوم. ما بيطول عليكم، في عنا كلمة لمعالي وزير الأشغال، معالي وزير الاقتصاد، فليتفضلوا.
2: يعطيكم العافية. الرابع من آب 2020 انكسر قلب بيروت، سقط شهرة بكل بيت وبكل حي. يوم ما هيبني الزمان أبدا، يوم يترك بذاكرته بذاكرة التنين كلهم جرح مدروح. بهاليوم بدنا نستذكر الضحايا، نتضامن مع الجرحى، ونلحن أمام عائلات فقدت أحبائها وما زالت وبعد عم تنتظر الحقيقة وبعد عم تنتظر العدالة. عم نتذكر بكل وفاء عمال أهراء القمح اللي كانوا بمواقعهم عم يأدوا واجبهم، ما كانوا عم يبحثوا عن بطولة أبدا، لكن رحلوا وهم عم يحرسوا لقمة عيش اللبناني. عمال حيبقى اسمهم جزء من ذاكرة الوطن، شهادي على أنه البطولة كثير ما بتكون صامتة، وأنه أعظم التضحيات بتتقدم بأداء الواجب. نتذكر أيضا عمال المرفأ وموظفين وشهداء فوج بيروت وشهداء القطاع الطبي والمرضين والمرضى وكل عائلة مسّتها هالكارثة. وأيضا بنذكر العمال الأجانب من كل الجنسيات اللي قتلوا بهالمكان وكانوا عم يبحثوا عن لقمة عيش لعائلته. الرابع من أذار مش بس ذكرى، هو أيضا عهد بأن حنبني دولة تحترم حياة مواطنيها، ذكرى تحترم حياة الوافدين إليها، وعهد بأنه نبني دولة بتحاسب المؤثرين بتحط سلامة الإنسان فوق كل اعتبار، دولة تكون فيها مؤسسات مصدر حماية مش مصدر خوف. رحم الله الشهداء، الله يرحمهم كلهم، وألهم أهلهم الصبر، وحفظ لبنان من كل مأساة. يمكن أحسن وفاء يلي راحلوا هو أنه نصر على أنه تجي المحاسبة وتجي العدالة للضحايا، وأنه نشتغل سوا لمستقبل هالبلد أكثر أمان، أكثر عدل، وأكثر كرامة. شكراً.
3: يعطيكم العافية، الله يرحم كل الشهداء، الله يصبر أهل الشهداء، وكمان الله يقوي والله يصبر شهداء الأحياء اللي اليوم موجودين بعدهم معنا، ولكن في منهم عندهم إعفاد. في صبية ست بعدها موجودة بمستشفى محنس اليوم بعد 6 سنين. كل يوم بسأل حالي كمواطن شو نعمل ال6 سنين؟ صار أكبر انفجار مش بس بلبنان يمكن بالعالم، ولو ما الإهراءات ولو ما في قوة إلهية ما كانوا 236 شهيد و 7000 جريح ومصاب، كانوا الآلاف. كل واحد كان ساكن ببيروت كان فيه يخسر حدا من أفراد عائلته أو هو يتشوى وكمان يعيش مثل هالأشخاص اللي بنقول الله يقويهم. كل واحد منا كان صابته، وسببت أنه أنا وعائلتي كنا ببيروت لما صارت، وكمان كل حدا من ولادي كان بمطرح، وبثانية وحدة فيها تتغير حياة كل إنسان. كلنا بنحكي عن التحقيق، التحقيق أكيد لازم يخلص والنتيجة النهائية تظهر، بس أنا بدي أحكي أكثر من هيك. اليوم في يمكن 90 متهم بالتحقيق، خلينا نفترض طلع التحقيق وفوتنا 90 متهم على الحبس. أكيد اليوم شفى غليل من كثير من العالم، ولكن حلينا المشكلة. أنا بقولكم من مسؤوليتي هلا ما منكون حلينا المشكلة، لأنه ما حدا نفكر بجوهر المشكلة. جوهر المشكلة الأولى بكل صراحة، وحكون كثير صريح اليوم معكم، هي سوء إدارة وإهمال إذا ما في شيء تاني. بس اللي أكيد اللي اكتشفته بعد ما استلمت الوزارة أنه بأكد لكم في سوء إدارة وإهمال كتير كتير كتير كبير. وهيدا كان الحديث مع رئيس مجلس إدارة مرفق بيروت أستاذ مروان نفي ومع مجلس إدارة. أول شيء طلبنا منهم نفهم جوهر المشكلة ليه صار هيك، حتى هالأمور هاي ما ترجع تتكرر، مش بس بمرفق بيروت، بكل أمور العلاقة بسلامة وأمن المواطن. وأنا كمان كون صريح معكم، نحن كحكومة أخذنا كثير إشغال وهلأ بحكيكم عنها، ولكن كحكومة لوحدنا ما فينا نعمل كثير. في كثير قوانين انعملت بالخمسين وبالستين لازم نعيد النظر فيها حتى نعرف ندير بطريقة شفافة أكثر. اللي بيّن معنا نحن بلبنان كل ما يصير عندنا مشكل ناخد قرارات جديدة، وبالتالي الحل بيصير أصعب وأصعب وأصعب. بدل ما نكون سلسين لأخذ القرارات، نحط فوق كل قرار قرار يعني صف المستحيل واحد يدير. هون حنحكي حفوت بصلب الموضوع اللي هو أمن المرفأ والأجهزة الأمنية بالمرفأ. أنا حأسأل سؤال تاني، إذا صار يوم انفجار أصغر والمبنى نعيد اللي صار، مين بيتحمل مسؤولية؟ لليوم ما بقدر جاوب السؤال، لأن كل جهاز حيقول بخصني، كل جهاز حيكب على جهاز الثاني، وأمن المرفأ كمان حيكب على الأجهزة الأمنية، يعني نحن بعد ما حلينا المرفأ. وهيدي شغلة الشاغل لإلي ولا رئيس مجلس إدارة ولا مجلس إدارة ولا مدير عام النقل البري والبحري، مش بس نعالج المشكل ونجيب أشخاص كفؤين ليديروا ومهنيين ليديروا، كمان نعالج جوهر الموضوع. هيدا وجع كتير كبير، هيدا وجع ما حيخلص ولا اليوم ولا بكره، هيدا جرح بعد ما نسكر غير لناخذ الإجراءات والقرارات المضبوطة. وأنا بقولكم لليوم بعد ما أخذنا الإجراءات والقرارات المضبوطة اللي خليه ما تصير هيك حدث مرة ثانية، بس عم نشتغل عليها. هيدي الحكومة إذا عملت شيء أساسي ومهم، قد ما تسمعوا بالإعلام على آلية التعيين، هيدي الآلية عم بحكي عن تجربتي الشخصية. أنا ما جبت حدا تعين غير ما فت بالآلية وعملنا الانترفيوز مثل ما لازم ينعملوا، وما خليت حدا يتدخل فيه. وإذا حدا بده يتدخل فيه بأمور العلاقة بأمن وسلامة المواطن، أنا بدي مستعد. ممنوع حدا يتدخل فيه بأمور العلاقة بأمن وسلامة المواطن. بدنا الناس الكفؤين، مش الناس الضعاف اللي بنقدر نسيطر عليهم. وهيدا صار بالماضي، كنا نجيب أشخاص وتضل عشرات السنين موجودة، وبالتالي ما قدروا أخذوا القرارات المطلوبة، وكانوا عارفينين في إشياء غلط عم بتصير، وحتى لو مش الحق عليهم، ولكن وقت حدا يكون عارفين في إشياء بتمس بسلامة وأمن المواطن وبعده موجود بمركزه وما بيقدم استقالته، هو كمان مذنب. ومن هون بقول في شغل كتير، ولكن طمنكم أنه هالحكومة ووزارة الأشغال بموضوع مرفق بيروت وأمن البور وحتى أمن المطار أخذنا قرارات جريئة كتير حتى نكون نايمين مرتاحين عارفين أنه في أشخاص اليوم مسؤولين عم يشتغلوا. هيدا تأكد لكم صار هلأ قوانين وما غير قوانين عم نشتغل عليها. أنا قد ما فيه ضل يعلي الصوت، وبدي تعلي الصوت معي، إذا تعلي الصوت معي لنقدر نحدد القوانين حتى نقدر ندير بطريقة أسكس وأسكس ونوصل للنتائج. وهون كمان هأحكي على موضوع بيزعجني كثير، معلي خلينا نجيب سيرته اللي صار معنا كثير. كل ما حدا اليوم نلقطه بأمور معينة وين بيتخبى؟ ورا طايفته. حتى هيدا الموضوع ممنوع يصير، وأنا جربت روح عند الأشخاص المسؤولين واحكي بهيدا الموضوع وقول لهم إذا ما حناخد قرار أنا حتصرف. ومشفت كل تجاوبهم، ما حدا بيحمي شخص موجود بمسؤولية معينة لعلاقة بأمن وسلامة المواطن. وما حدا، وكل حدا بيتخبى ورا طايفته يعني هو ضعيف. يا
4: يعني نحن مسكين عليه شيء وهو ضعيف، الطريقة الوحيدة ليهرب وخبى ورا طيبته. وكل ما تقروا بالإعلام وتسمعوا بالإعلام أنه في طائفة معينة زعلانة من وزير أو مدير عام معين، يعني هيدا الشخص في أشخاص وراها خايفين على حالها. عهد مني لألكون ومن حكومة ومن فخامة الرئيس ومن دولة الرئيس، كل قرار من هالنوع لازم ناخده حناخده. الله يرحم الشهداء، الله يصبركم، وإن شاء الله تشوفوا قرار كثير من السنة الجاية. شكرا.
0: إذن استمعنا إلى كلمة وزير الاقتصاد عامر لبساط خلال إحياء ذكرى استشهاد العاملين في مرفأ بيروت، وأكد بأن الجميع ينحني أمام أهالي الضحايا الذين فقدناهم اليوم، وكل شخص فقد أحباءه ولا يزال ينتظر العدالة. أما وزير الأشغال العامة فايز رسامني فشدد بدوره على أن جوهر المشكلة هي سوء الإدارة والإهمال، وهذا ما اكتشفته منذ أن تسلمت الوزارة، وهناك قوانين عديدة يجب إعادة النظر فيها. إذن تابعنا مراسم إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد العاملين في مرفأ بيروت، وكان في كلمة لوزير الأشغال العام إضافة أيضا إلى مدير عام المرفأ ووزير الاقتصاد والتجارة.

رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أكد منذ قليل أن الوقت حان لأن يعود لبنان الدولة القوية والمحترمة والنظيفة من الإرهاب والزعزعة ومختلف أنواع العملاء. وخلال إحياء ذكرى الأمين العام السابق للكتائب نزار نجاريون أكد للجميل أننا نتأمل أن يكون تفجير المرفأ والحرب الأخيرة خاتمة الأحزان. إذن عدد من المسيرات يلي انطلقت منذ قليل عند الساعة 4 من بعد ظهر اليوم لحتى تلتقي كلها أمام تمثال المغترب، وذلك لتكون صارت الساعة 6:07 دقيقة وبدء دقيقة صمت على جميع أرواح الضحايا الذين فقدوا حياتهم نتيجة هذا الإهمال يلي حصل ب4 آب 2020.

بقلب مرفأ بيروت ترتفع إهراءات وكأن صفحة مفتوحة من تاريخ لبنان الحديث. لم تعد مجرد صوامع لتخزين القمح، بل أصبحت شاهد صامت على وحدة من أكبر المآسي يلي عرفتها البلاد، ورمز بيختصر الألم والصمود والذاكرة. بدأت القصة بستينيات القرن الماضي، عندما قررت الدولة اللبنانية إنشاء منشأة حديثة لتخزين الحبوب، بخطوة هدفت لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياط استراتيجي من القمح. افتتحت عام 1970، وكانت تتسع لنحو 120 ألف طن من الحبوب، لتصبح الشريان الأساسي يلي بتمر عبر معظم وريدات القمح إلى لبنان. على مدى سنوات أدت الإهراءات دور حيوي بتأمين احتياجات اللبنانية من الخبز والمواد حتى خلال سنوات الحرب والأزمات. وبالنسبة للعاملين بالمرفأ، كانت جزء من المشهد اليومي، ولأهالي بيروت معلم بيطل على البحر وبيختزن بداخله قصة مدينة بتعيش على الحركة والعمل. ولكن بمساء 4 آب 2020 تغير كل شيء، فبلحظات دوى الانفجار يلي هز العاصمة، وتعرضت الإهراءات لضربة مباشرة بسبب قربها من موقع الانفجار. انهارت أجزاء كبيرة منها، بينما بقي القسم الآخر واقف رغم التشققات والأضرار يلي أصابته. ويرى عدد من الخبراء أنه هذه الكتلة الخرسانية الضخمة الكبيرة هي يلي ساهمت بحجب جزء كبير من موجة الانفجار عن بعض الأحياء الواقعة خلفها، وهو ما جعل كتير يصفوها بأن كانت درع بيروت. درع بيروت بالرغم من أنه هالانفجار خلف مئات الضحايا وألاف الجرحى ودمار واسع امتد إلى مسافات بعيدة. بعد الكارثة لم تعد هذه الإهراءات مجرد مبنى متضرر، بل أصبحت رمز للذاكرة الجماعية. عائلات الضحايا إلى جانب ناشطين ومهندسين ومؤرخين طلبوا بالإبقاء عليها، واعتبروا أن هدمها يعني محو أحد أهم الشواهد المادية على هيدا الانفجار. بالمقابل رأى آخرون أن حالتها الإنشائية بتشكل خطر على السلامة العامة، وأن معالجتها أو تفكيكها يمكن يكون الخيار الأكثر أميناً. ومع مرور السنوات تعرضت أجزاء إضافية من هالإهراءات لانهيارات متتالية نتيجة الأضرار يلي خلفها الانفجار وتأثير العوامل الطبيعية. ورغم هالأمر بقي الجزء المتبقي منا حاضر بالمشهد، عم يستقطب الأنظار بكل ذكرى سنوية لما تتجمع عيال الضحايا والمواطن للمطالبة بالحقيقة والعدالة. الإهراءات اليوم منا مجرد منشأة خرسانية، ولكن هي بتختصر قصة وطن واجه أزمات ومدينة دفعت ثمن باهظ، وأشخاص بعدهم لحد هلأ عم ينطروا يعرفوا الحقيقة. ورغم مرور السنوات بعده مشهد موجود بالذاكرة، عم بذكرنا بأنه 4 آب منه مجرد تاريخ بالتقويم وبالرزنامة، بل محطة غيرت حياة ألاف العيال ورسخت بوجدان مدينة كاملة بعدها عم تبحث عن العدالة، تتمسك بالأمل، وهي عندها إيمان بأنه الذاكرة هي الخطوة الأولى لعدم تكرار المأساة.

0: يمشحر يا الله يمشحر، فجر شي أكبر يا الله يا الله يا الله، إن شاء الله ما حدا يصير له شي. تعال فوت فوت عيمان، بليز فوت، تعال فوت فوت، جو جو انسى، جو عيمان عيمان فوت، سكر لي إزازي بليز.
1: الله أكبر.

0: هيدي الأصوات يلي سمعناها كانت هي أصوات الانفجار يلي ما كان حدا عارف أنه هيدا الانفجار حيودي إلى هيدا الكارثة. هيدا الكارثة يلي غيرت معالم بيروت، غيرت معالم كل شخص فينا، لأنه بلحظة واحدة حياتنا كلها تشقلبت، كلها تغيرت، وللحظة واحدة كان في أي شخص منا يكون هو ضحية ضمن 240 ضحية يلي فقدوا حياتهم بسبب الإهمال يلي كان موجود بمرفق بيروت، وتحديداً إدخال نترات الأمونيوم إلى عنبر رقم 12. تخيلوا بس للحظة أنه في احتمال تكونوا أنتوا ماشيين قدام البور وكانت الساعة 6:05 وعلقانين بعجقة السير، أو تخيلوا كنتوا بالجميزة أو بالأشرفية أو كنتوا بأي نقطة قريبة من مكان الانفجار. تخيلوا الدقائق يلي تلت هذا الانفجار في حال كنتوا موجودين وعم بتشوفوا الدم والأصوات وصوت الإسعاف يلي هو أساسي وموجود. قبل ما نتابع معكم هيدا المشهد يلي بعز فينا كلنا سوا، حننتقل مباشرة إلى مرفق بيروت حيث يتم وضع حالياً أكاليل من الزهر على النصب التذكاري أمام إهراءات مرفق بيروت. إذن وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكاري أمام إهراءات مرفق بيروت. طبعاً هذه الأكاليل توضع حالياً من بعد ما كان في مسيرة صباح اليوم انطلقت عند الساعة 10:00 صباحاً من تمثال المغترب واتجهت باتجاه مرفق بيروت إلى داخل مرفق بيروت. كان في مشاركة لسفراء بعثات دبلوماسية يلي فقدوا رعاياهم يلي كانوا موجودين بالقرب من هذا الانفجار، من هذه المجزرة وهذه الكارثة، بالإضافة إلى حضور وزير العدل عادل نصار ووزير الإعلام بول مرقص الذي يشارك أيضاً الآن في هذه الوقفة أمام هذا النصب التذكاري يلي فيه عليه تقريباً أكثر من 220 ضحية اسم مكتوبين أمام أمطار قليلة من الإهراءات يلي تحدثنا عنها، يلي لو من هذه الإهراءات لكانت بيروت كلها تدمرت، ولكن جزء منا حمى بيروت وحمى الشعب اللبناني من كارثة أكبر كانت حلت بهيدا البلد بتاريخ 4 آب 2020.
1: 4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان، 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار.

وين الحقيقة وين التحقيق؟ لن ننسى ولن نسامح. علقان بالعشقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. بيروت بدها تحاسب 4 آب.

0: ست سنين مروا على انفجار أربع آب، هالانفجار يلي لحد هذه اللحظات ومن وقتها عم ترفع إذاعة جبل لبنان شعاره الواضح والصريح: لن ننسى ولن نسامح من كان مسؤولاً منذ أولى لحظات إدخال هالمواد إلى العنبر رقم 12 وحتى انفجاره والكارثة اللي حلت ببيروت. أنطونيلا حتي بيت حتي يلي خسر ثلاث أبطال مثل ما بيسمون من فوج الإطفاء، كنا معها صباح اليوم بمرفق بيروت قدام الإهراءات وسألناها السؤال: الإهراءات يلي موجودة وراك هي حمد بيروت وطلبته بعدم إزالتها أو عدم هدمها لأنه هي جزء وشاهدة على كل شيء صار. بطريقة عفوية ردت دغري وقالت: ما بقدر أطلع فيها لأنه تحتها يمكن في إيد أو إجر أو دم من كل حدا فقدناه من فوج الإطفاء ومن كل شخص فقدناه بهيدي المنطقة، لدرجة الأهالي يلي كانوا واقفين دمعة والصرخة والحزن، الأم يلي كانت عم تبكي على ابنها والبي على ابنه والعكس والأخت على خيها والخي على أخته، كانوا كافين لحتى يوصلوا رسالة إن كان لهذا العهد أو لكل مسؤول ولكل مشارك بهذا التفجير إن كان بلبنان أو برات لبنان، بأنه العدالة يجب أن تنتصر، يجب على القضاء اللبناني أنه يوصل إلى محل معين ويقول هن يلي تورطوا بإدخال هذه المواد، هن يلي فجروا هذا المرفأ، وشو سبب هذا التفجير ومن هي الجهة التي كانت السبب بتفجير المرفأ. الجميع ينتظر أي قرار قضائي خاص للوصول إلى العدالة، هذه العدالة يلي برغم من مرور ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت لا تزال مغيبة لأنه كان في تدخلات بالقضاء اللبناني، والكل يعول على هذا المسار الجديد لسيما مع الدعوة يلي دعيها رئيس الجمهورية جوزيف عون بأهمية متابعة هذا الملف بكل شفافية ووضوح للوصول إلى معرفة وطوي هذه الصفحة، وعلى أمل أن العام المقبل يكون في معلومات واضحة عن المسؤولين بانفجار مرفأ بيروت. ولكن في حال سلكت كل هالأمور مسار الطبيعي والقانوني، تشير معطيات ومعلومات إلى أنه أي قرار اتهامي ما حيتم إصداره قبل العام 2029. لن ننسى ولن نسامح هو الشعار يلي رفعته إذاعة جبل لبنان، وانطلاقاً من هيدي اللحظة الكلمة هي لأهالي ضحايا هالانفجار هالكارثة أو هيدي المجزرة، وتحت عنوان مثل الحلم، هن مثل الحلم فقدناهن بلحظة وكان عندهم أحلام، كان عندهم طموح، كان عندهم قصص بحبوها تشاركوها مع أعز العالم عقلبهم، وبعدهم أهليون لحد هيدي اللحظة بيتذكرون. حنتابع سلسلة تقارير أعددناها مع أهالي الضحايا تحت عنوان مثل الحلم دايماً عبر هوا إذاعة جبل لبنان. البداية حتكون بروبورتاج نرجع نتذكر سوا مين هو جوبو صعب.
1: مثل الحلم نمنا وقمنا ما في جو، ناس مش مستوعبينه، راح من بيناتنا مثل الحلم.
2: هاي 27 سنة معنا فجأة هيك ما في حدا، ما في شيء عم نعمله مبسوطين فيه ولا شيء.
1: جو معروف بضحكته، معروف بقعدته الحلوة، معروف بمحطته للناس، ما عنده بغض، ما عنده حقد، ما بيكره حدا، كل العالم بتحبه والعالم هو بحب كل العالم.
2: ما تشوف شو كان مغنج من اخواتي من الدنيا كلها، شو بدك شو بدي اقول شو بدي احكي، شو انا اللي ما جبته كان عندي 19 سنة، يعني انا ربيته وربيت معه، شو بدي اقول لك. شغله منيح، كان مبسوط بشغله، ينزل على شغله كان كتير مبسوط، يجي بيأسس حاله ياخد بيت، بس اخر فترة حرام صار يقول لي ماش عم يقديني شيء، بدي فل بدي سافر.
1: جو قبل بنهار من ما يتوفى كان بقديس رفقة بثلاثة آب. وجو إيه حدا مؤمن ابن كنيسة ما بيخته بيحضر قداديس كل أحد كان غفي وعيونك كان يحبه.
3: يا غفي وعيونك لعينينا نور زهرت عشقونك حبت البحور.
1: كنت عطول كل ما أطلبه لقي حد ولا مرة تركني حتى بمماته. يعني بعده لهلا هو السند لإلي اللي بلجأ له كل ما يكون صاير شي معي بطلع بزور بصلي له حسه بيسمعني.
2: أنا كل سنة بالصيف بغسل له تياب وبعلقهم بالشدة بعمله تياب وبعلقهم بهوي له هني اللي بدنا الغسيل هيك بحطه معنه كل شي مثل ما هو في شي تغير. أنا مني ما أتخطه كل شي أنا ما بنسيه.
0: جوب صعب رحل من دون وداع حلم من دون تنفيذ 5 سنوات مثل الحلم. هي 5 سنوات و6 سنوات ودائما التأثر موجود والدمع موجودة وما في شيء بيتغير لأن الحزن ما في شيء بيعوضه مثل ما بيقولوا أهالي الضحايا إلا يمكن هيدي العدالة ويمكن هيدي المحاسبة هي يلي تكون عم تشفي الغضب والحرقة يلي موجودة داخل كل فرد منهم. ومثل ما ذكر خيو لجو أنه الخي هو سند وهو وقفة وهو تضامن وبالنسبة لقاله لبيتر هو خسر شيء كتير مهم بحياته خسر هالدعم وهيدا السند يلي كان بحاجة لقاله وكان في كتير أحلام رسمينا سوا إن كانوا دايماً السهر مع بعض أو كل واحد منهم بس يصير بكرة عنده عائلة. هيدي لحالة كانت بالنسبة لهم صدمة. أو أمه لجويا اللي ربته 27 سنة وفجأة اختفى من بيناتهم من دون أي سابق إنذار أي سابق خطة لأنه كان في مواد أدخلت إلى هذا العنبر رقم 12 بمرفق بيروت.

0: ضحية جوب وصعب منا لحالة، كان في ضحية تانية اسمها جاك الجميل.
1: خي عيط لملاك الموت تفدى العيلة كلها وفدى كل الناس ساكنين بالبناية. ما حدا منهم الضحايا اختار انه يموت، ولا عارف انه رح يموت، ولا كان بده يموت، ولا نحن كأهالي اللي أنا بدي يكون خي ضحية.
2: جاك الجميل رحل من دون وداع، حلم من دون تنفيذ 5 سنوات مثل الحلم.
1: ما فيك تشوف خيي، ما فيك إلا عم يضحك، إلا مبتسم. حتى هو معصب بيكونوا سنانه مبينين. بليلة التفجير كتب رسالة بتحكي عن مطبع عم بتكب وراق مكتوب عليها أسماء عم تنزف دم. خي مهندس عامل 6 ماستر، حلمه لبنان، اجي عروض لبرا يشتغل. ارخص عرض اجي 17,000 دولار بالشهر، ارخص عرض. ما كان يقبل يفل ويقبل يعمل 3/4 شغله ببلاش، ما حدا بيصدق. نحن كاخوه كلنا سوا، كان اذا بدك ايد وحده قلب واحد جايبه وحده. الكنيسة اللي كان يصلي فيها كنيسة مار يوسف، شفيع عمر يوسف، كان عنده عشق لشيء اسمه صلاة، عنده عشق لشيء اسمه انه انت بس تخدم الاخر بتكون عم تصلي، بس تحب، بس تسامح، بس تغفر بتكون عم تصلي. انا عندي صورة كبيرة لخيي حاططها بالبيت عندي، دايما بسأله يعني ما بدي أتأثر على الكاميرا، بأشياء صغيرة بأشياء كبيرة، وبيعطيني جواب. حتى يعني حتى شفته كذا مرة، بعد فيه يمكن 2/3 لـ5 آب 2025 بعد ما رجعنا على بيوتنا. إذا صار في إفلات من العقاب بجريمة المرفأ، فمش بس تفجير المرفأ فجر بيروت، تفجير ملف المرفأ رح يفجر لبنان، وبتكونوا انتو بدكن تفتتوا لبنان، وهذا الشيء ما حدا بده اياه.
0: الوجع بعده، ان كان بالعام 2024 2025 2026 عم نسمع ريبورتاجات من هالسنة ومن السنة الماضية، والتشابه بيناتهم هو الوجع الموجود بكترة ويلي بعده مثل ما هو، لأنه ما في عدالة، ما في محاسبة. الكلمة إلن لأهالي الضحايا، لحتى ربما بهذه الكلمات المؤثرة نرجع ونوعي الجميع على أنه 4 آب ممنوع ينتسى. هي أزمة حصلت، كارثة حصلت، ودايماً لازم نتذكرها، لأنه كل يوم 4 آب، ويمكن صار هيدا الشيء بـ4 آب 2020، كيف يكون صار بتاريخ تاني، بوقت تاني، وحتى بسنة مختلفة. من جوب وصعب وجاك جميل مننتقل إلى جوزيف روكوز، يلي خسر ابنه، وابنه حالياً بعد 6 سنوات على انفجار مرفق بيروت، من بعد ما كان يسأل ويقول أنه أنا كل شيء عم بعمله اليوم لحتى بيي يشوفني من السماء يشوف علاماتي، هلأ صار عم يسأل مين قتل بيي وليه بيي مات وأنا ما عندي بي. منشوف قصة جوزيف روكوز.
3: يا عدرا المعونة افتحي للسماء لعندك أنا جاية، على الأرض رميوني وبرصاصة قتلوني، رفقاتي سبقوني وأحلى بالسماء، مثل كأنه كان حاسس. جوزيف كان عنده أحلام كتير، كان أول شغلة بهمه العيلة، عنده ابن وحيد وكان بده يكبر عيلته كتير تما يخلي أنطوني وحيد، ومثل ما نحن ربينا عيلة كبيرة 5 أولاد وكنا كتير مترابطين، هيك كان حلمه جوزيف، وكان ما يخلي أبداً أنطوني يزهق أو يزعل أو شيء، ياخده على الأكتيفيتي من بعد ما يكون جاي من شغله. جوزيف تعبان كتير، ده اللي يحب أجواء العيلة، ما يحب حدا زعلان، بحب الفرح، ولا نهار حسسنا أنه هو زعلان. بقول له كتير كتير كتير بحبه، لأنه هو ما بيتطمن. بس للأسف جوزيف مش موجود فيها. ماما كل يوم كل يوم بكي، كل يوم ما نشفت دمعتها، ما في شيء عم بخليها تنبسط. يعني قد ما نعمل اشياء تنضحكها، عطول بدها تضلها ترجع لكلمة جوزيف، هي تقول زوزو كان يعمل هيك، زوزو كان يحب هيك. كان كتير مؤمن، شو ما بدها، قد ما قلك قليل، كان بفرسان بالعذراء بالمدرسة دون بوسكو، كان بالطلائع، كان على جميع الجبهات الإيمانية، حتى بشبيب الدرب الصليب عملوا هن جبل الصليب، كل العالم بتعرف وحاطين لهم تحت التذكار هو والشباب يلي توفوا من أرطبة. بقى هو كان أمين السر لجمعية قلب يسوع، وما في سنة بيمرق بذكرى قلب يسوع غير ما بيكون عامل جامع العيلة وعاملين احتفال هون قدام البناية، وهلأ بعدهم لهلأ الخوري بس يمرق بيتذكروا بيذكروا بصلاته بزياح قلب يسوع. كنيسة مارلياس بأرطبة كمان راح مع الشباب، أشروها كانت كلها ورقة، كانت كلها حيطان عادية، أشروها ترجعت كلين صخر مثل هون. كان يجي كل يوم غبرة على رموشه، ما نعرف شو عم يعمل. بقلنا جورج خيي، بس هلأ جورج جاي كدوم من السما من عند جوزيف، جاي بيبي وسمي جوزيف روكوز، يعني رجع الاسم
0: جوزيف روكوز. رحلة من دون وداع، حلمة من دون تنفيذ، 5 سنوات مثل الحلم.

0: خمس سنوات أو ست سنين مثل الحلم، فجأة بلحظة اختفى الجميع والكل خسر أحبابهم وخسروا يلي كانوا سند ودعم. وقد ايه صعب الواحد يفقد حدا من أفراد عائلته بشي ما دخلوا فيه. جيسيكا بيزيشيون، جيسيكا هيدي الممرضة يلي إما وبيا كانوا دايماً يخافوا عليها، إما كانت توصلها على أي محل قريب أو حتى محل بعيد. جيسيكا يلي فجأة حست شي من جوا ما بدها تنزل على الشغل ومنا قادرة كانت تروح، ولكن أصرت أنه لا لازم روح على الشغل لأنه في مرضى يمكن بحاجة لألي. وقبل بفترة إما كانت حلمانة، وحتى جيسيكا حلمت حلم بنومة أنه رجعت فجأة بنت صغيرة على بيتها القديم، وكان في مثل فراشة عم بتطير بالحلم، وهي وبالأوضة وبحلمها شافت هيك فجأة أهلها، وكان عيد ميلادها لجيسيكا، حلمت أنه عم ينعمل عيد ميلاد لألها. سوا منسمع قصة جيسيكا بيزيشيون عبر إذاعة جبل لبنان 87.5 مع ريكاردو شلهوب ضمن 5 على 5 بهيدي الحلقة الاستثنائية مواكبة للذكرى السادسة لانفجار مرفق بيروت.
1: هيدي لازم كانت تكون فستان عرسة لبنتي. والصور لازم يكون كانوا عرس بنتي. لو بياخدوا روحي بيعطوا لبنتي بيرجعوا لي لبنتي، انا هلا بموت كرمال بنتي خليها ترجع. انا عشت حياتي، تعرف شو صعب انه الاهل يدفنوا اولادهم تحت الارض؟ جيسيكا كتير كتير يعني دلوعه، هي كانت مثل فراشي. بعدين بدي اقول لك من وقت ما ماتت بنتي، ما ماتت بنتي أصلاً، هالكلمة غلط عم قولها، من وقت ما رحلت كل يوم بدك صدق ما بدك ما تصدقوني، كل يوم بيجي عندي فراشي، فراشي بتجي عندي. بأربع آب راحت جيسي، بس هي بقلبي بكرهها هيدا النهار، بكرهها، ما بحب يكون يعني بقلب الآب يشيلوا هيدي بنتي. فاقت لتروح عالشغلة، جايب سيارة عمهلة بتسوق، راحت عالشغل هي وصلت، كانت عطول عطول بس توصل تكتب لي ماما أنا وصلت. ما بعرف نهارة، ما بعرف نهارة شو صار، بنتي بعتت لي ملاك وصرت انفجر الانفجار الكبير صارت. بس صارت الانفجار أنا بآمن لجيزوي براك كتير، حملتها وأنا عم بقول إنه يا ربي يا ربي وين جيسي، يعني هي أنا عم بصلي انكسر، بس انكسرت جورج تصرخ إنه بنتي رح، أنا حسيت إنه بنتي ماتت. شفت بنتي نامي على الأرض في مسبحة مر شربل معلقين وعلى أجرة، مين عملها ما بعرف، مثل الملاكة نامي. بنتي كتير كانت خاف على وجهها، وجهها ما كان بشي، بس من هون رقبتها كلها، الديكور المستشفى، ضغط المستشفى، ما بعرف، مقطشة رقبتها. أكيد كل الحكمة، كل الممرضين كانوا عم بيحاولوا يعملوا لها هاي، إنه قالوا لنا إنه هون تنتهي حياتها لجيسيكا. نو، ما بتنتهي حياتها لجيسيكا هون، حياتها لجيسيكا بتبلش من هون، بتبلش مين قتل بنتي، مين قتل كل هالعالم هيك خلاص. تيابها للنيرسينج كل يوم بغسلها، كل يوم كنت كويها ايه حتى كون جاهزي لجيسيكا. بعد ما رحلت جيسيكا عرفنا انه هي اصغر ممرضة بالكون كله، يعني أصغر ممرضة ماتت من بعد الحرب العالمية لليوم. كانت عاملة بروجرام إنه هاي بدي أعملها، سافر بدي أجيب سيارة، بدي أعمل هاي، بدي أعمل ماسترز، بدي سافر، بدي كلها بروجرام، وكان كتير منظم حياتها لجيسي. جيسي كتير شاطرة.
0: إما لجيسيكا طرحت سؤال: مين قتل بنتي؟ مين قتل كل الضحايا؟ وهذا السؤال إلى كل مسؤول كان بيعرف مين أدخل هالمواد إلى العنبر رقم 12 بمرفق بيروت، إلى رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون يلي تحدث أكثر من مرة ودعا بأنه القضاء رح يتحرك وحيكون في محاسبة فعلية، ومن وقتها من العام 2020 إلى العام 2026 وكلامه لم يتحقق. رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب وعد بأنه حيصير في تحقيق واضح بهيدي الكارثة اللي صارت، وحيكون في قرار مش أبعد من 5 أيام، صار ماري 2195 يوم تقريباً، والقرار بعده غير موجود مع أنه هذه الحكومة استقالت. عدد كثير كبير من النواب استقالوا، ولكن مجلس النواب مستمر بالمنهجية نفسها، هذه المنهجية يلي دائماً منحكي شيء ولكن تطبيق هذه القوانين وهذه القرارات ما عم بتكون موجودة. قصص الضحايا ما بتنتهي، إن كان قصة جو، جاك جميل، جوزيف روكوز، جيسيكا بيزيشيون، وإذا بدنا نعدهم بتخلص الحلقة وما فينا نعد الكل لأنه أكثر من 240 ضحية غير الأشخاص يلي صار عندهم صعوبات جسدية أو صعوبات نفسية أو حتى تشوهات خلقية وبعدهم عايشين لليوم. حنسمع سوا قصة الياس غوري. الياس غوري يلي كان شاب كل رفقاته كانوا يحبوه وكان عنده حلم بس يكبر يكون، غير أنه يكون مهندس أو يكون حكيم، كان يحب يكون دي جي. ففتح بيج على يوتيوب وكان يبلش ينزل عليها أغاني بالإنجليش هو ورفقاته. الياس ما كان عم بيحارب على جبهة، ولا كان معه سلاح، ولا كان عم يسرق، ولا كان عم ينهب. الياس ما كان عنده أي فكرة أنه يكون عم بدمر هيدا البلد أو يكون عم بهرب مخدرات. الياس ماشي كان قاعد ببيته، قاعد بقوته في حيط، هو موجود ورا هيدا الحد بطول مباشرة دغري على مرفق بيروت. على الساعة 6:07 بفوت الياس على قوته لحتى يقعد جوا، وهو كان لازم يكون ناقل على بيته الجديد يلي موجود بالأشرفية، ولكن كان بعد ما خلص البيت، مع أنه هو نقى لون الدهان ونقى قوته كيف بده يكون لونه ونقى كل شيء هو وأمه وأخته. فجأة بيصير هذا الانفجار، بيوقع الحيط عليه للياس خوري. الأم بغيب عن وعيها نتيجة الانفجار، كمان أخته، وفجأة بيجوا العالم لحتى ينبشوا وين الياس وين الياس. بيلاقوا دم على كل الأرض موجود، وبيلاقوا الياس واقع على الحيط. قصة الياس خوري بين حلمه وبين طموحه وبين أهدافه وكيف خسر حياته بنسمعها سوا مثل ما خبرتنا إياها أمه للياس خوري.
2: كان عايط له للوس، بس هو ما كان يحب، كان يحب أنه أنا عايط له إلياس. أنا كنت أقول له كتير يا عمري، فأنا خلص عمري وقتها هو فعل. بتذكر الإيكو تبع ضحكته، إلياس كان ما فيك تطلع فيه ما تبتسم. أول شيء ما في حدا كان يمرق يطلع فيه ما يضحك، يعمل برانكس بطريقة كتير مهضومة بلا ما يأذي، بس يضحك يعني حتى الشخص اللي عم ينعمل فيه البرانك يضحك. أكتر شاب شوفه بيعرف كيف ياخد الحياة، يعني how to deal with life. في واحد منهم عمل هو راب سونجز اثنين وهنا عطوني هيدا، سمى حاله as a rapper أشكش، يعني أشرفية كاش، يعني كان يسموه هن شاب الأشرفية لأنه كان وحيد من الأشرفية، الباقي كانوا حد المدرسة. وعمل 2 songs valid و space. I think of money when I'm in an agile state of mind. It's a nightmare. بجرب ما أتذكر هيدا النهار. كنت أنا بتختي وهو أصر إني أقوم شوف الحريق الوقت بلش يولع على البور. أنا لو ضليت محل ما كنت كان هبط الحيط كله علي، أنا ما كنت عشت. هو أصر علي أن أقوم. بلحظة بوعة والردم، بالردم بنتي عم بتصريخ، أنا عم بالردم كله بظهر لبرا بلاقي ابني ملقح على الدرج كله دم، هبط الحيط عليه. بحس أنا الوقت بالنسبة إلي وقف هونيك، ما عاد نتحرك. بس لو كان الإشياء مشيت مثل ما كان لازم تكون، إلياس كان السنة الجاي بيتخرج أركيتكتشر، كان أكيد اشتغل أكتر على الراب سونغز تبعوله، يمكن كان دخل بشي كومبيتيشن عالمية، كان اخترع شي لأنه كان كتير كرياتيف. الشيء الوحيد يلي ممكن أنا أقوله هو بقول يا رب يكون مبسوط عندك أكتر من عندي، بس هيدا الشيء كمان ما بيعزيني. هيدا القضية منا قضيتنا نحن بس، هيدا قضية كل لبنان، هيدا قضية الوطن. إذا قضية بهيدا الحجم مرقت بدون محاسبة، فإذا ما في أمل نبني وطن.

خمسة على خمسة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. كل المسؤولين عم بيطالبوا دايماً بأنه على أمل تكون هيدي الوقفة اليوم قدام مرفق بيروت هي الوقفة الأخيرة، والعام المقبل يكون في قرار واضح مين يلي فجر هالمرفق وتكون العدالة أصبحت موجودة. كل حدا عم يسمعنا هلأ يغمض عيونه لثانية واحدة ويتذكر وين كان موجود بأربع آب 2020. يلي كان موجود بصيدا مثلاً سمع الانفجار، ويلي كان موجود بأي نقطة بالعاصمة بيروت كمان سمع الانفجار. منتذكر دايماً ومنأكد بأنه أربع آب هو كل يوم، وكل فرد منا عنده من جوا شعور أو فكرة أو إيمان مختلف عن التاني، ولكن إله علاقة بأربع آب. المعلومات الأولية لما طلع هذا الانفجار أو مثل ما بيسموه التفجير يلي صار بأربع آب، أول شيء قالوا فيه انفجار مفرقعات نارية بعدين نفوة. تاني خبر طلع يمكن في محاولة اغتيال لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري من بعد ما صدر قرار من محكمة لاهاي له علاقة كان باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وفجأة بلش كل مراسل أو كل مذيع وكل وسيلة إعلامية تغطي هيدا الحدث مباشر على الهواء حتى ساعات الفجر الأولى، وطبعاً الوسائل الإعلامية تركت هواها مفتوح لساعات طويلة وأيام وحتى أسابيع. وبدأ من وقتها نشوف هيدا المشهد يلي صار، عدد الضحايا بالأرض، الدم، الدمار الموجود بالممتلكات الخاصة، المستشفيات يلي امتلأت بأعداد الضحايا، وكيف الطوائم الطبية قدرت بثواني وبدقائق تكون كلها موجودة وحاضرة لحتى تساعد الأشخاص. وفي كتير مواطنين وضحايا انتقلوا أوتوستوب ربما من بيروت إلى أبعد المستشفيات بجبال وغيرها لحتى يكونوا عم يتلقوا العلاج يلي كان على نفقة الدولة، بظل أنه كانت الدولة عم بتعاني من أزمة كورونا وكل تداعيات الصحية، تداعيات مالية، تداعيات سياسية بهذيك الفترة، وأيضاً أزمة كورونا مثل ما ذكرنا يلي كمان وضع المستشفيات كان كارثة.

0: التغطية مستمرة دائما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب. من بعد تغطية متواصلة من ساعات الصباح بدءا من الساعة 7 صباحا حتى 12 ظهرا مع الصحافة جوني الصديق ضمن برنامجه صوتك عالي. منذكر بشعار إذاعة جبل لبنان: لن ننسى ولن نسامح. عن القضاء وعن المشاعر والتجربة الشخصية بينضم لنا الصحافي فارس خشان. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: 4 آب يوم حزين، إن كان 4 آب 2020 أو 4 آب 2026 ما تغير شيء. كفارس خشان الإنسان، شو بتقول اليوم قبل ما نحكي عن القضاء والسياسة وغيرها؟
1: يعني أنا حزين لسبب كتير بسيط، إنه بعض الناس ما حست إنه عرفت شو صار معها. المأساة ما بتكون بس أحياناً بالموت وأحياناً بالجرح وأحياناً بالخسائر. المأساة الحقيقية بتكون لما يصير معك كل هول وما تعرف ليش صار معك. مين المسؤول عنا؟ مين بيتحمل المسؤولية؟ مين أذاك؟ كيف أذاك؟ شو أذاك؟ الوجع كتير كبير إنه أنت هيك مجهلين كل شيء، وبالوقت ذاته اللي لازم يقدم لك أجوبة بيحكي لك شعارات، بذات الوقت بيقدم لك لازم يقدم لك معطيات، بيقدم لك وعود، ما بيقدم لك شيء، وهذا كله بيجرح بيأذي. يعني المشهد اليوم هالكلام هل إذا بدك الهر الحكي هر الحكي هر الحكي، يا خيي شو عملته تما يكون في هر حكي، يكون في أفعال يقدروا الناس يشوفوها، شو هو اللي صار فعلا، شو اللي كذا. يعني ما بيكفي نهر حكي شعر شعر شعر، كل العالم فكر انه بهالطريقة بتكسب العاطفة، ما بتكسبوا شيء، ما حدا حيسمعكم.
0: اهل الضحايا تعبوا من هذا الانتظار الطويل، وتعبوا مثل ما ذكرت من الوعود، ان كان وعد رئيس الحكومة الاسبق حسان دياب، رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون. اليوم رئيس الجمهورية الحالي عم بأكد بانه لابد من الوصول إلى حقيقة عادلة. هل هذه السلطة قادرة اليوم أنه توصل ويصير في عنا محاسبة وعدالة؟ لأنه قبل كانوا يقولوا حزب الله يعطل القضاء، اليوم مين عم بيعطل القضاء؟
1: لا، اليوم أساسا ما في تعطيل للقضاء. يعني واحدة من الأسباب التخفيفية على السلطة القائمة اليوم بكل مكوناتها إنه خلقت جو مكن فيه القضاء من إنه يعمل بشكل مطمئن إلى حد كبير، أبعد عنه التهديدات، أبعد التعطيلات عن القضاء، مشى السلك القضائي كما يجب أن يمشي، ما عم نقول السلطة القضائية لما صارت سلطة، وقدر يخلق لها المناخ اللي بتقدر تشتغل فيه، وحط كل المسؤوليات عندها وحط كل المسؤول، وبالتالي تأسيسا على هالموضوع يعني هيدا السلطة التركيبة السلطوية الحاكمة اليوم تستطيع أن تقول إنه هي مهدت الجو للقضاء فإنه يقدر يشتغل، وبعدت كل التعديدات وبعد كل شيء. حاليا نحن بوضعية كتير مختلفة، والبعض بيقول إنه القضاء مش عم يتأخر والقضاء، ولكن القضاء ما فش خلق حدا، يعني ما قدم لنا إذا بدك الحد، يعني في أجوبة بسيطة لازم يقدمها القضاء كان، وما يترك الناس
0: أي أجوبة. يعني اليوم كنا مع أهل الضحايا وكانوا عم يسألوا أقل شيء نعرف مين يلي فجر المرفأ.
1: لا، أقل شيء يعرفوا مين فجر المتحف المرفأ، يمكن هيدا بده تحقيق وانتظار النتائج والنتائج النهائية وتقييم الأدلة وإلى ما هنالك، وكان في تأخير ويحملوا المسؤولية للمؤخرين، مش السلطة الحالية أخرت، حزب الله أخر، السلطة اللي كانت قائمة آنذاك أخرت، اللي عطل القضاء وعطل التشكيلات وعمل هيدي الألاعيب اللي عملها وراعى العدلية وهدد المحقق العدلي، هول هن اللي بتحملوا المسؤوليات، واللي المدعي عام التمييز اللي كان موجود اللي أطلق كل الموقوفين فرد دفعة من دون ما يسأل لا عن محقق عدلي ولا عن شيء وإلى ما هنالك، هول لازم يتحسبوا بالنسبة للرحج يعمموا. يعني وحدة من مشكلة الضحايا بيعمموا المسؤوليات، بدك تحدد المسؤوليات، من هو المسؤول بتاخد النتائج. الأجوبة الجواب الواضح اللي كان بدهم إياه اللبنانيين مش بس أهالي الضحايا، هو شو صار. يعني أنت لحديت هلأ بعد 6 سنوات ما بتعرف شو صار، كيف انفجروا هول النيترات الأمونيوم، كيف انوضعوا بهالطريقة. كل العالم بتعرف النيترات الأمونيوم هو مشكل من مشكلات اللي بتستعمل بالتفجيرات واللي بتستعمل بالمكونات التفجيرية. كيف تركت بهالطريقة؟ مين كيف وكيف ولعوا؟ ولعوا بصاروخ، ولعوا بغارة، ولعوا بغلطة، ولعوا بغلطة مقصودة، وضعوا بالطريقة. مين منع وضعهم بطريقة جيدة؟ كان في أسئلة كثير بسيطة الناس بحاجة إلى على الأقل كيف انفجرت كمية النيترات الأمونيوم. لحد هلأ نحن ما بنعرف. أنا دايما بعطي مثل، لما كان انفجار رفيق الحريري في خلاف بين اللبنانيين بين المنظرين، عالم بيقولوا من تحت الأرض وعالم بيقولوا من فوق الأرض صار التفجير. إجا ديبليف ميلس المحقق العدلي، أول شغلة عملتها يقدر يطلق تحقيقاته ويوقف الجدل بين اللبنانيين وبين الناس، فيقدر يجيب شهود يقدموا شيء حقيقي، معطيات حقيقية. حسم الجدل، قال لهم الخبراء والمعطيات والكذا والكذا، قالت الانفجار تم بواسطة مركبة، هيدي هي المركبة اللي تم فيها الانفجار، كان عم بقودها انتحاري وصار هذا الانفجار بواسطة المركبة، كان فيها هالقد حجم وإلى ما هنالك، وبهالعملية تم الاغتيال. هذا هو سلاح الاغتيال. من لديه معلومات عن هذه السيارة عن عن عن عن ليتفضل بها؟ نحن القضاء اللبناني كان لازم يخبرنا كيف صار الانفجار، ومن لديه معلومات فليقدمها لنا. بيوقف السجال بعدنا لليوم بعد 6 سنين من قوال ناس بتطلع بتقلك غارة إسرائيلية، وناس بتقلك عبوة ناسفة، وناس بتقلك اللحام. معك؟
0: 100% روايات متعددة بعد ما حدا عرف شو السبب.
1: وهيدي وحدة، وهيدي ما بتتحملها بس هي، ما بتتحملها السلطة السياسية، هي هذا بتحملها المحقق العدلي. ليش ما بيطلعوا أو المدعي العام، ليه ما بتطلعوا للناس على الأقل بتفشلهم وخلقهم بهيدا الموضوع؟ لأن هذا الموضوع مش موضوع له علاقة لا بسرية التحقيق ولا بيحفظ التحقيق ولا بيعمل شيء، قدموا للتحقيق. والناس بتقلنا ليش أنت عندك 70 مدعى عليهم ما في ولا واحد منهم موقوف؟ معقول 70 مدعى عليهم ولا واحد منهم موقوف؟ في حدا يخبرني كيف هيدي بتصير بعملية مثل هيدي؟ وكلهم والمصيبة اللي كانوا موقوفين لم يفرج عنهم انه والله التحقيق طويل حدالي معرقلي وكذا، افرج عنهم في ليلة ليلاء ما فيها ضوء قمر من دون مبرر من دون معطى، يا عيب الشونك، وما حدا بيعتذر.
0: ما في اعتذار للأسف يعني.
1: نعم.
0: نرجع هيك بالذاكرة ل 4 آب وحتى ل 2013 لما اجت باخرة روسوس وادخلت هذه المواد. بنرجع بنقرا الارشيف وكيف الدول من فرنسا ساعدتنا وعملوا مؤتمرات دعم، وبعدنا كانه بعدنا مستمرين بنفس النهج. عم نتذكر وعم نسمع.
1: على كل هي المشكله مش مين جاب النيترات، هي مين صادر النيترات وليش صدرها وكيف خليها موضبة بالطريقة، وليش لما قالوا عنا مواد خطرة ممكن تعمل كارثة ما حدا تحرك. هيدا هو السؤال.
0: كان في سؤال كمان دايما، ليه كانوا بالعنبر رقم 12؟
1: والله هذه مسؤولية المدعي العام وقاضي التحقيق خبرنا شو هني. ما حدا مقدم لك جواب، ما حدا مقدم لك جواب. تعرف لأنه وحلقة طلعوا كلهم، يا عمي طلعوا كلهم أبرياء بفكروا سمات طبيعي. قال سألوا رئيس الحكومة قالوا له أنت عليه جاك تقرير بيقولوا أنه خطر حسان دياب، يعني أنه هيدي مواد خطرة وكنت بدك تنزل تشرب عليها وبعدين ترجعت ليه؟ قال له سألت جوجل قال لي هيدي مواد للزراعة. خد لك مثلا هالاستخفاف بالعقول هالكذا والكذا، وهذا قاعد عم بيسرح ويمرح ومدري وين عم بيعمل صفقات وين عم بيحاضر، وما حدا بيجيبه بحطه 5 دقائق قائد المساءلة والمحاسبة والاحتجاج.
0: مسيرة أهالي الضحية انطلقت من مكان فوج الإطفاء الكارنتينا باتجاه محيط مرفق بيروت، بدأ انتقل معك إلى روما يلي بأربع آب 2026 بالرغم من هذه الذكرى السنوية السادسة لانفجار مرفق بيروت في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية السابعة بروما.
1: نعم.
0: معلومات عم تتحدث حاليا بأنه هذه الجولة حتركز على موضوع انسحاب الجيش الإسرائيلي وأيضا على موضوع ترسيم الحدود اللبنانية.
1: نعم.
0: برأيك؟
1: لا.
0: لوين حنوصل بهذه الجولة، وهل هي حتكون إيجابية أو مثل الوقت مراوغة بالوقت؟
1: ما في مراوغة بالوقت، في تحضير أجواء لقرارات الكبرى. القرارات الكبرى بدها لجان. هذه الجولة السابعة من المفاوضات بروما هي جولة فنية، يعني مش جولة لا على المبدأ ولا على كذا. بالفنيات بدهم يعملوا لجان الترسيم، بدهم يعملوا لجان العلاقات السياسية، بدهم يعملوا لجان اللاجئين. وفي عنا مليون مشكلة، ومشكلة نحن وإسرائيل بدها لجان، وهذه اللجان بتشتغل مع سوريا وبتشتغل مع غير سوريا، لأنه ترسيم الحدود بده كمان مسألة سوريا، لأنه بدنا نحسب موضوع مزارع شمعة، ولا التحسيم بيبقى قيد الجدل. أضف إلى ذلك أنه موضوع الانسحاب الإسرائيلي حسم امبارح السفير الأمريكي في لبنان،
0: مش العيسى كان عنده بيان واضح وتصريحات واضحة.
1: نعم
0: عم قول كان عنده تصريحات واضحة بهذا الملف،
1: قال أنه هذه المرحلة بدنا نثبت المنطقة النموذجية الأولى، يعني بعد ما خلصت المنطقة النموذجية الأولى، يعني بعد ما خلص الشغل، بعد لم يتحقق منها، بعد ما عرفنا مين بده يتحقق منا، بعد الخلاف على التنسيق بين الجيشان اللبناني والإسرائيلي، بعد في مليون شغلة. وبالتالي أنت بعد ما خلصت من التجربة الأولى، أضف إلى ذلك عندك موضوع افتتاح حزب الله بكل المنطقة شمال المناطق النموذجية، شو بك تعمل فيه؟ لأنه إسرائيل حسب الاتفاقية، هذه إسرائيل ما بتنسحب من لبنان كل ما افتتاح حزب الله بقي موجود. وبالتالي هذه مش نزل، لأنه أنت إذا فتت على المنطقة الصفراء شو بك تعمل بالمنطقة الصفراء؟ شو بك تروح تفجر أنفاق؟ عم تفجره إسرائيل. بل إلا إذا أنت أخذت علي طاهر وقلت له أنا بفجر الأنفاق وبسدها وبطهرها وبعمل بالتنسيق معكم، الأمر ما رح يعملوا لبنان حتى تريسوا. شو بدهم يروحوا؟ بدهم يروحوا على بنت جبالي يكشفوا على البيوت إذا في تحت سلاح؟ ما خلصت إسرائيل كل الشغل. كل الشغل اللي عم بينحكى عنه عمليا مش بالمنطقة الصفراء، كل الشغل عم بيطلبوه الأمريكان والإسرائيليين هو لازم يكون بالمناطق اللي ما فيها إسرائيليين، وحينها ما بيرجع بينتقل السلاح مرة تانية إلى المناطق اللي بدها ترجع على عهدة الجيش اللبناني. وبالتالي الموضوع شائك أكثر من ما عم بيتقدم لللبنانيين. عم بيتقدم لللبنانيين إنه كله بس يعني تقدم الجيش اللبناني من المنطقة اللي هو من المنطقة داخل المنطقة الصفراء، بس حينها انت شو بده يعمل بالمنطقة الصفراء؟ فيش مناطق، يعني الفكرة النموذجية بالمناطق الصفراء بس انه بيخلي حزب الله يرجع مسلح، بس اي اشتباك بصير بيرجع حزب الله بفوت بيتغلغل من خلال الجيش اللبناني وبنرجع مطرح ما كنا. الامر اللي مش موافق عليه لا اسرائيل ولا الولايات المتحدة الامريكية.
0: هل تخشى فجأة يفرط هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل؟
1: لا ما بخشى أنه يفرط، ما بيفرط هذا الاتفاق. هذا الاتفاق مبني على معادلة، معادلة أنه بيبقى الاحتلال الإسرائيلي كل ما سلاح حزب الله موجود. وبالتالي هذا الاتفاق إذا ما مشيت بالمعادلة اليوم بتمشي فيه بعد 10 أيام، ما مشيته بعد 10 أيام بتمشي فيه بعد 100 يوم، مش هناك ما له مدة زمنية. اتفاق ما بيموت، لأنه اللي بيموت بده يكون له عمر، هيدا ما لهش عمر تيموت.
0: الصحافي فارس خشان أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمداخلة بالرغم من سوداوية المشهد بالذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت.
2: بيروت ما رح تنسى 4 آب. علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: 4 آب في ذاكرة الوطن.

كتب وزير العدل عادل نصار عبر أكس: أوجه تحية لأهالي الضحايا، وهم ضحايا أيضاً، ولكل متضرر والشعب اللبناني. فانفجار المرفأ ليس قضية تخص مجموعة أو فئة بعينها. صحيح أن هناك من دفع أثماناً أكبر بكثير من غيره، ولا كلام يمكن أن يصف حجم هذا الوجع، لكن الحقيقة أن كل لبناني معني بهذه القضية، لأنها ليست مجرد ملف قضائي بل قضية أخلاقية وإنسانية ووطنية. مسيرتان من وسط بيروت وفوج الإطفاء إلى محيط مرفأ بيروت، انطلقت هذه المسيرة الأولى والثانية أيضاً إلى مرفأ بيروت تقريباً عند الساعة 5. هذه المسيرة التي تضم أهالي ضحايا الرابع من آب، يلي الغصة موجودة بوجوههم، بصوتهم، بدمعتهم. والأصعب هو هذه الصور يلي محمولة بإيديهم. عم نشوف أبطال، عم نشوف شباب، أطفال، وحتى أمات وبيات فقدوا حياتهم بعد هذا الانفجار الذي حصل. مسؤولين سياسيين عم يتوافدوا منذ الصباح للمشاركة بهذه المسيرة. زوجة رئيس الحكومة نواف سلام بالصف الأول مع أهالي ضحايا الرابع من آب، ماسكة إيديهم، واقفة حدد. وهي رسالة واضحة إلى أنه الدولة اللبنانية، مجلس الوزراء، إلى جانب كل ضحية وكل أم وبي وخي وحبيب وصديق خسر فرد أو ربما خسر

لهيل هن وعم يحكوا عم بيوصلوا رسالة أساسية بأنه بدنا العدالة، ولكن الوجع ما خف أبداً، والوجع بعده موجود وبعده حاضر. هيدي الدقة يلي عم نسمعها، إذا منسمعها لثواني من دون أي صوت ومنتخيل حجم الدمار، أو منحط حالنا محل أحد الأشخاص يلي فقدوا قريب لألون، منعرف الشعور وليه عم بيطالبوا مراراً وتكراراً بضرورة الوصول إلى هذه العدالة يلي بعد لحد هلأ مغيبة.

بيروت عم تتذكر 4 آب. علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كافيو، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.

المسيرة يلي انطلقت منذ قليل تتجه، وكل المسيرات تتجه تباعاً إلى نقطة مرفأ بيروت. هذه النقطة التي سوف تجمع الجميع. حيكون في 4 كلمات لأهالي الضحايا على وقع قرع أجراس الكنائس، وأيضاً نشيد الوطن اللبناني، وفي علم لبنان، هذا العلم الكبير جداً يلي موجود مع كل فرد موجود هون باتجاه نقطة يلي حيكونوا كلهم موجودين فيها لحتى يوصلوا هذا الصوت، صوت العدالة وصوت بدنا نحاسب. أربع آب منه تاريخ، 4 آب هو وجع. تتذكروا الساعة 6:07 لما كانت الحياة مثل أي نهار، ناس عم تشتغل، ناس عم تحضر العشاء، أولاد عم يلعبوا، وأم ناطرة ابنها أنه يرجع على البيت. نهار طبيعي مثل غير أيام، وفجأة صار في صوت ما كان مثل أي صوت، صوت هز بيروت، هز قلوب كل اللبنانيين. بلحظة واحدة بيوت انهدمت، أحلام اختفت، وعالم كانت مفكرة أنه راجعة وما رجعت. من وقتها صار في كرسي فاضي بكل بيت، صار في أم كل يوم بتفيق وبتقول يمكن اليوم يكون حلم، ويمكن ابني يرجع يدق الباب. الباب بقي ساكت، والاشتياق صار أكبر من العمر. صار في بي بخبي دمعته لأنه إذا وقع مين رح يسند العيلة، وصار في ولد كبر قبل أوانه لأنه تعلم أنه الحياة بتقدر تسرق منا أغلى الناس بثانية واحدة. بيروت هالمدينة يلي تعبت من الحروب والانفجارات والوداع، أدي وجع كبير. كل شارع فيها بعده محافظ على صدى الصرخات، كل بناية بعدها عم تشهد أنه هون كان في ناس، كان في حياة، وكان في أحلام. 4 آب ما كان بس انفجار، كان نهار انكسر في قلب وطن بالكامل. في ناس خسرت أهلها، ناس خسرت بيتها، وفي ناس خسرت حالها، ومن وقتها وهي عم بتعيش من دون روح. بعد كل هالسنوات بعدنا منمرق حد المرفق ومنشعر أنه الوقت وقف. منطلع ومنسأل ليه؟ ليه صار هيك؟ وليه يلي راحوا كانوا هن التمن؟ ما في جواب ببرد أم لابنها، وما في كلمة بتمحي دمعة بي، وما في حضن بعوض خي أو أخت أو رفيق. في شي واحد بضل وبيبقى، وهو الذكرى. ذكرى ناس كانوا مثلنا، كان عندهم أحلام، كان بدهم بس يعيشوا، يحبوا، يكبروا، يشتغلوا، ولكن القدر سبقهم. نحن ما منبكي لأنهم منن هون، منبكي لأنهم غاليين، ولأنه الفراق مهما مرق عليه وقت بضل بيوجع، بيوجع كتير، لأنه 4 آب يمكن مرق عليه وقت، ولكن القلوب بعدها كأنه 4 آب 2020.

إذن بدأت تتجهز الكلمات، وضع الستاند يلي من خلاله ستلقى هذه الكلمات عبر هذه المنصة من داخل مرفأ بيروت في الذكرى السادسة للانفجار 4 آب.

قبل ما تصير الساعة 6:07، خلونا نتخيل سوا. تخيل أنه بي كان ناطر ابنه يرجع على البيت، ولكن رجع له خبر ما كان مستعد أنه يسمعه. تخيل أنه إم بعدها بتفتح باب غرفة ابنها، بتشم ريحته وبتحكي معه كأنه بعده هون. تخيل أنه حبيبه كان محضر رسالة حب وما لقى لمين بده يبعتها. تخيل أنه حبيبه بعدها محتفظة بصورة شخص وعدها أنه العمر بيناتهم طويل، وما كان بيعرف أنه الوقت أقصر من كل الوعود. تخيل أنه خي كان ناطر خيه ليفوت من الباب ويقول أنا رجعت، بس الباب مدق. تخيل أنه أخت كانت مجهزة خبر حلو لتخبره لخيها، وصار الخبر الوحيد يلي وصلها أنه خيها توفى. تخيلوا أنه طفل صغير بعده عم يسأل بي وين، وما حدا قادر يشرح له معنى الغياب. تخيل صديق كان ناطر رفيقه على القعدة المعتادة، وما كان في رفيق، كان في كرسي فاضية وأحلام وذكريات. تخيل أنه شخص كان عنده حلم، يمكن بيت، شغل بيحبه، ضحكة مع أهله، وفجأة صار اسمه صورة على حيط وذكرى بالقلب. تخيل أنه طبيب أو عامل أو موظف أو طالب، كل واحد منه كان عنده قصة وحياة وناس بتحبه. تخيل أنه كل شخص فقدنا بأربع آب ما كان رقم، كان إنسان عنده اسم، صوت، حلم وقلوب ناطرته. تخيل أنه مدينة كاملة فقدت جزء من روحها، وأنه كل شباك مكسور وراء قصة، وكل دمعة وراها شخص غالي. أربع آب ما كان لحظة وانتهت، كان لحظة تركت بقلوب الناس فراغ ما بيتعبه.

قصص الضحايا ما بتنتهي. سمعنا قصة جوب وصاب، جاك جميل، جوزيف روكوز، جيسيكا بيزيشيان، الياس خوري، وحنسمع حالياً قصة ثلاث أبطال. ثلاث أبطال من بيت حتة، ثلاث أبطال في صلة قرابة بيناتهم، ثلاث أبطال كان حلمهم بيت وعيلة وجمعة حلوة وسهرة وإيمان وصلاة وكنيسة. ثلاث أبطال من هن وصغار سوا، وكمان توفوا سوا. منسمع قصتهم.

0: بس يقرب 4 آب بصير شوي كتير موترة، وبصير بتخيلهم انه كيف نزلوا نهارة على الشغل وودعنيهم. وانا كان نهارة 4 آب بدي اقول لك انه وعيت الصبح صدقني كان قلبي نقزان.
1: 5 سنين كأنه ما قطعوا، بعدنا منبقى 4 آب، كل يوم عنا 4 آب. احنا ما بننطر الذكرى على 4 آب فنقول ذكرنا.
2: كانوا بقيوا معنا، يعني أبسط شيء كنا بعدنا عايشين عائلة كلنا مع بعضنا، وكان كفى حلمة مثل العجبة. صعبة كأنه بعدنا القصة مبارح كأنه صارت معنا.
0: ابن وحفيد 3 فرد بيت 3 هول الشباب فرد بيت، بكل مشاريعهم بكل حياتهم سوا بكل شيء. من عندهم هودي ولادنا 3، إن كان ريتا ولادها 3، وإن كان أنا وإن كان سناء. شرب الابنة كتير، كان عنده كتير حلم واسع، كان حيالها شغلة بده يعملها بطلق شغلة يقعد يرسمها يخططها ويرجع ينفذها.
2: كان عنده كتير أحلام، كان مثلاً حلمه يعمل يجيب سيارة يعملها للأفراد، كان حلمه يسافر.
1: عنا أرض صغيرة ورثة من جده لإله، بده يعمر إيه، بيعمل بيت حجر صغير بيتجوز ويقعد فيه. ياريت لحق اتجوز يجيب لي ولد قبل ما يروح.
0: هودي 3 أكبر شي بالعائلة والاتكال عليهم.
2: أخته بتقلي بس يصير عمره 18 بترجع تقله اسمه، هون هو كان اسم أخته.
1: عيط لي من برا ست ريتا شو عملتي لنا غدا اليوم؟ بس إذا يوم ما ملتقينا فيهم بنقول لهم هالقد قدرنا.
3: نجيب حتى شرب الحتى وشرب الكرم رحلوا من دون وداع، حلموا من دون تنفيذ 5 سنوات مثل الحلم.
4: أمين زاهد، أمين يلي كان موظف بالمرفأ، كمان فقد حياته وأحلامه وولاده كمان خسروه.
5: أمين الزاهد صاحب الكاريزما اللي بتخلي بس الشخص يشوفه إذا كان قاعد قهوة شي يجلس. أمين فات. أمين إنسان كتير محترم، مدير بشركة البي سي تي سي بقلب مرفق بيروت. أمين إنسان عصامي بنى نفسه بنفسه، هيدا عم بحكي بالعملة. أما بالأبوة فهو بي لكل أفراد العائلة مش عائلته إله. يعني أنا كان أمين بالنسبة لإلي بي وخيي وسندي وظهري. صعب إني بكل بساطة أطلع فجأة لقي أمين مش موجود. يعني لما كنت ارتاح قول خي، ولما انوجع قول اخ، كله محور حياتي كانت امين. امين علمني كيف يتعامل مع اولادي، يعني كان يمارس الابوه مع اولادي. فلما فل خلاني مارس غصبا عني الامومه مع اولاده. كل الفويسات اللي بيني وبينه بدايتها تقبريني يا اختي ما الي غيرك، تقبريني بدلنا باللبناني، يعني انت عم تدفن شخص تاني وما الي غيرك. انا الي خمس سنين بالشارع. كنت اسال امين انه ليش كل نهار الجمعه بتروح بتصلي بجامع شكل؟ يعني انت اليوم بتصلي بهيدا الجامع بهيدي المنطقه، الاسبوع اللي نحن عنا نهار الجمعه هو يوم مقدس لنا. فكان يقول لي بخاف حجار هيدا الجامع تزعل مني، وتسألني يوم الأيام إنه ليش ما صليت عندي بقلب الجامع. فأنا لما كنت أطلع نام عنده هو كان ينزل الصبح بكير الساعة 6 ينزل على شغله، وكان يكون الفجر بعده ما طالع، يعني بعد الدنيا عتمة. فاجأت فيه إنه أنت بس تطلع بالسيارة أول شي بدور يلي أنت معود عليك اليوم الصبح. فلقيت صوت كتير واضح وقوي وعالي لصورة القرآن، عم بتحس بيقين سلام داخلي بكل بساطة، وانت عم بتشوف شقشقة الضوء، وانت عم تسمع صوت القرآن. صوت القرآن من أجمل الأصوات على كلام رب العالمين. يمكن أوقات بقله ما في يقول إنه أمين بعده موجود، أمين روحه موجودة فينا، بس ما في يقول إنه أمين موجود، يعني روحه أكيد عند رب العالمين. بس بقول له أولادك بأمان، أنا قد ما فيي وقد ما بقدر عم وصل، عم كفي مشوارك، وإن شاء الله أقدر، وإن شاء الله أقدر أوصل للحقيقة، وإن شاء الله أحس إنه على الأقل إذا سألت بيوم من الأيام شو عملت ريما، قدرتي تجيبي لي حقي؟ قول له إيه.
4: التغطية مستمرة عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب. دقائق معدودة وتبدأ هذه الذكرى السادسة لانفجار مرفق بيروت على وقع التصفيق يلي موجود حالياً. صورة وصور عم تقطع للضحايا على شاشة كبيرة. هذه الأعداد يلي عم تمرق بالصور وبالأسامي وبالعيال منا مجرد صور عادية، لا، كل شخص منهم مثل ما قلت بأول الحلقة كان عنده حلم، عنده طموح، عنده إصرار، عنده إيمان ببكرة، وأنه بكرة أكيد حيكون أحلى. شخصيات سياسية واكبت المسيرة يلي بدأت ووصلت إلى مرفق بيروت. بدنا نسمع قصة جديدة بريك سريع، وبعد البريك منتابع هالتغطية قبل دقايق من 4 آب 2026.
6: بيروت بدها تحاسب 4 آب. علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كفي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
7: 32 مسرحية، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز. 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
6: بيروت ما رح تنسى 4 آب.
4: ستة وأربع دقايق، ستة وأربع دقايق كان الوضع تمام، ما كان في شيء. هيك كان الوضع بأربع آب 2020. أما بأربع آب 2021، 22، 23، 24، 25، 26، هالوقت صار وقت حزن عم يتضاعف وعم يزداد. حالياً مباشرة عم نتابع معكم هيدا التغطية من 5 على 5 عبر إذاعة جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب. صور الضحايا يلي عم تمرق قدام ألاف المشاركين وأهل الضحايا وحتى سياسيين ومسؤولين عم بيزقفوا، عم بيزقفوا للضحايا، ضحايا شباب وصغار وكبار، بانتظار الكلمة ل أهل الضحايا يلي بتعبر عن وجعهم وحزنهم وألامهم الموجود. صارت الساعة 6:05، والحزن موجود، دمعة موجودة. الأم حالياً عم تتذكر ابنها كأنه شريط حياة عم يقطع قدامها من لما خلق، كيف كبرته ربته إلى حين سمعت خبر فقدانه. البي ذات الشيء، الأخت والحبيب والرفيق. الضحايا ما كانوا من طائفة واحدة ولا من منطقة واحدة. الضحايا فينا نقول كان لبنان، كان في السنة والشيعة والدرزة والمسيحة، حتى كانوا من كل الأحزاب اللبنانية يلي لطالما الأحزاب اتفقوا مع بعض وتخانوا أحياناً. كمان كان الكل موجود وودع واستنكر، واليوم عم بيطالبوا مثل ما الكل عم بيطالب بالعدالة. حنكون معكم ببث مباشر بعد لحظات لكلمات الأهالي. التصفيق بعده موجود، عم تنعاد الصور، صور الضحايا يلي فقدناهم. حالياً الساعة 6:06، كان الوضع تمام. هي ثواني بتصير الساعة 6:07 على هذا الانفجار الكبير يلي وقع بأربع آب 2020، بعد 6 سنوات من هذا الانفجار. بدنا نستمع سوا لأربع كلمات من الأهالي بعد سماع النشيد الوطني اللبناني، كرع الأجراس، وأيضاً مآذن الجوامع. مشهد بيروت رجع، والكل عم يتذكر انفجار 4 آب وعم بيطالب بالعدالة. صارت الساعة 6:07، ومع هيدي الثواني وهيدي الدقيقة كل شي تغير. عاصمة محيت، ضحايا، شهداء، وما كان حدا عارف شو يلي عم بيصير.

يلي عم نسمعه هو دليل على وحدة اللبنانية إسلام مسيحية، ودليل أنه الكل بده العدالة. عم نسمع الأصوات من المرفأ إلى حين أن تبدأ الكلمات بعد مرور 6 سنوات على انفجار الرابع من آب.

0: أول شيء نشكر كل مين حضر معنا اليوم، مواطنين، نواب، وهن كتار ومن كل الكتل، وزراء، وكل من يعمل ضمن اختصاصه لصالح هذا الملف. بدي معلي خصص لأنه هن كتير عم يشتغلوا بالملف بإطار العدلي، الوزير العدل ووزير الإعلام اللي اشتغلوا معنا كتير هذه الفترة، وغيرهم كتار مش رح نعدد هلأ. بدنا نرجع لوزير الصحة يلي السنة منه معنا، كرمال الجرحى اللي العديد منهم بعدهم عم بيعانوا يتعالجوا على حسابهم دون أي تغطية، رح نرجع لك ونكون عم نعمل مدركة عليك، ما توخذنا. بداية منشدد ومنكرر، مهما اشتدت الظروف المؤلمة بلبنان ومهما حصل، جريمة 4 آب مش ورانا، وبتبقى أولوية لمعرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين. بيقولولنا بيروت أم الشرائع، بيروت اتدمرت بثواني وبعدها لغاية اليوم، ومن 6 سنين مجروحة وما رجعت لكرامتها، وكرامة ضحاياها اللي سقطوا والمرفق وراي جرحه كبير، والأهراءات هن الشاهد الصامت على المآسي. 6 سنين وبعد ما صدر القرار اللي بيقول مين دمر أم الشرائع ونصف كرامتنا وقتل وترك إعاقات لأولادها لبيروت، والأبشع إنه ما في موقوف واحد بالسجن بجريمة العصر. لهيك 4 آب كل سنة عم نلخص جردة حساب للضحايا ونتوجه لهم. بس قبل بحب ذكر انه الوزير محمد فهمي اللي ما كان فاهم انه 5 ايام وشدد على ماكسيموم 5 ايام مش ممكن يبينوا الحقيقة، وفوق انه مش فاهم شيء بالقانون بعد زعرانه لضربوا الاهالي. بيناتنا هون ما في احترام لولا اي شخص خرق القانون تا يحمي الاشخاص اللي بدهم يعرقلوا اللي بدهم يهربوا من التحقيق. بداية منشير انه السنة كان في شوية تطورات ايجابية، اكيد لان بعد في قضاء نزيه، لان حكم باسقاط اغتصاب السلطة، ولانه المحقق العدلي كان دايما عم بيلاقي حلول بوجه الشياطين العرقلي، ولانه المعرقلين بذاتهم ما عادت مخيلتهم الشيطانية تلاقي طرق جديدة للعرقلة. لهيك بهالنهار ما رح نعمل جربة حساب مين عرقل، لانه رجاع عندينا من قبل وسميناهم وقلنيلهم كل اساميهم. رح نعمل رسائل، بدنا نوصل رسائل معينة. اولا لضحايانا وبنقلهم الساعة توقفت عندكم نهار الثلاثة 4 آب الساعة 6:07، مرق 6 من هالوقت، من 6:07 مرق 6 سنين، ومنوعدكم نحن أهلكم مع الشرفاء إنه نطالب ما توصل للسبعة لمعرفة الحقيقة. وبضيف إنه مساقب اليوم نهار 3 مثل نهار التفجير. لمين عرقلوا التحقيق؟ برجع بذكر عم بوجه رسائل. انتهى عملكم بالوقت الراهن وسميناكم من قبل، بس في احدكم وفي صفا هدد القاضي، وهيدا اكيد جرم جزائي وقوبته الحبس، يعني هيدا الشخص مجرم ومحله بالحبس مش على الطلقات بين العالم، لانه ارتكب جرم وبعده سلطان. للمقطع عليهم كلهم اللي خلتهم مسيئة نستعمل سلطة، مين بتقوله؟ غسان أول بيت.
1: هيدا الشبيه
0: المقطع عليه غسان أول بيت، خلتهم خلافا للقانون. من قلكم لازم تبلشوا تتحضروا، لأن مش عم بحكي عن البتل، كل مين يتهم بالقرار الاتهامي سوف يكون فوراً خصم لأهالي الضحايا، لأنكم سواء خزنتهم يتراب بأمر من حدا أو عن غير قصد أو عن إهمال، أنتم تسببتوا بتدمير المدينة وقتل الأبرياء. ومنحب نذكركم إنه أنتم مدة عليكم مش معتقلين، وبعد ما تتحاسبوا وتتعاقبوا أنتم لمزبلة التاريخ، مهما على شأنكم من سياسيين أو كبار الأمنيين أو المبراء. للمدة عليه علي حسن خليل، يعني هيدا الشخص نحن نقيناه بالزيت لأنه عم يطلع على الإعلام ويفتح حوارات وعم يعمل محاكمة على بودكاست وقدام الصحافة. ما حب يجي على المحكمة يقول شو عنده، حب يعمل محكمة، بيعمل محكمة إعلامية. خصينك بالزيت لأنه بدنا نرد عليك، عم تطلع ببرامج بودكاست وبتقول بكل عين وقحة إنه اللي حصل معك هو عملية غش، عم بنغش عليك. منقلك لا أنت المدعى عليه، لو جيت على الفضاء وقلت شو عندك بجوز القاضي ما قطع لك مذكرة التوقيف، بس فضلت تروح تعمل محكمة بالتلفزيونات لأنه بنظرك ونظر غيرك من السياسيين تعتبروا حالكم أعلى من القانون وبتقولوا شو إنه الضعيف اللي بيجي على الفضاء. لا، مش هيدا الحقيقة. لألك ولغيرك من السياسيين كفى استعلاءً على الفضاء، الناس شبعت من التكبر والتهرب من العدالة، العدالة رح تاخد مجراها مهما طال الزمن. للمدعي العام التمييز اللي عم يعمل على المطالعة، نحن بنعرف الانتهاء من المطالعة ما إلا مهلة محددة بالقانون، لكن الأهالي وأنا منتوجه لك حضرة القاضي صعب، نحن عم ننتظر من 6 سنين بحق المدينة المدمرة، بحق الضحايا اللي سقطوا، بحق المرفق المدمر ورعية، بحق دمعة كل أم، كل بي، كل خي، كل أخت، كل بي، كل أمن، بحق الجرحى اللي بعد عندهم إعاقات جسدية، التزم بمهلة منطقية لإصدار المطالعة، لأنه العدالة المتأخرة هي استمرار للظلم والوجع وكأنه الضحايا ما حصلوا على حقهم. للفضاء الشريف والنزيه، صحيح أنتوا ضمانة لحماية حقوق الشعب من الظلم والاعتداءات، لكن يجب أن تخيفوا المجرمين لأن هيدا الخوف هو اللي بيردع الجريمة. نحن بدنا نطلب من الفضاء وعلى هيدا المنبر وبالمدينة اللي اتدمرت تخوفوا المجرمين. إلى الوزراء اللي بيختصوا بالإهراءات، معالي الوزير الثقافي معنا هون، منقلك إنه صحيح انوضعوا على لائحة الجلد لحمايتهم، إنما الوضع ما توقف هون، بدهم متابعة لأنه ما بدنا الجزء اللي هو هلأ بعده واقف إنه يصير فيه مثل الجزء يلي سقط. يعني بنطلب منك إذا بتسمح كمان المتابعة، مش معك بس، نحن بنعرف مع الوزراء الآخرين، وزير الأشغال ووزير الاقتصاد. للشعب اللبناني، لأنه الذاكرة مسؤولية ولأنه الحقيقة والعدالة مش قابلة للمساومة، لهيك عم نتوجه لكم، ما تقبلوا الظلم وعدم المحاسبة، ما تتعودوا على لا محاسبة والإفلات من العقاب، ونحن بس نحمل صوت الضحايا منكون عم نناضل باسمكم جميعاً لبناء وطن بحاسب اللي بيرتكبوا جرائم. ما تخلوا الإفلات من العقاب هو يكون السائد. لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فخامة الرئيس، سوف نستذكر دائماً خطابكم ووعدكم بعدم حماية أي مطلوب للعدالة ببيانكم عشية 4 آب، وبيان رئيس الحكومة كانوا موضوع ترحيب وتقدير، ولا نشك بحسن نيتكم، ونحن ننتظر تنفيذ الوعود والواجب بالشكل القاطع عندما يحين الوقت لما هو متطلب من السلطة التنفيذية، أي تنفيذ كل المذكرات يلي بدها تطلع أيدي من واجب السلطة التنفيذية، ونحن العبرة في التنفيذ. أخيرا شكر كبير للأهالي وتكاتفهم، لمكتب الإدعاء المواكب بالقانون وكل أعضاء وفرد فرد على رأسه النقيب عماد مارتينوس والنقيب خلاف، وشكر إلى القضاء النزيه وكل من يعمل وفقا للقسم المهني وليس بالتبعية لأي جهة كانت. بتشكر حضوركم جميعا وكل اللي ببيوتهم اللي بعدهم عم بيساندوا هالقضية المحققة.
2: أول شيء بدنا نشكر كل اللي حضروا، ونخص بالشكر المسؤولين، شايفين حضور رسمي كبير، كان وزراء، ثلاث أرباع وزراء الوزارة، نواب، مسؤولين، رئيس بلدية بيروت والبلدية مشكورين، بس أنا بعتبر إنه هالقضية مش قضية أهل، قضية الكل، فكل واحد موجود هون موجود كرمال شخصه وكرمال مدينته، هاي مش عملية اغتيال شخص، هاي قضية المدينة كلها، فمشكورين بس وجبنا كلنا. بدنا نبلش بس شغلة وحدة بتحية للجرحى ولا رحيك، نحن لهي اللحظة بعدها بغيبوبة بمستشفى محنس. عم نشوف لارا كيف صارت لارا. بالليلة يكون معنا الوزير لكان ناصر الدين، مشكور على اللي حضر سنة الماضي، بس السنة كان هي يكون تقلق انه لارا مش متقيم للوزارة لسبب انه مش حامل بيجر، كان لازم لارا تحمل بيجر يمكن كان جاكم الوزارة. نحن اخر همنا المادة معالي الوزير، نحن اخر همنا مين بحكم مين، نحن الاهل بنقوم بعضنا والناس ما بتأثر مع بعضها. بس قلت تحية لارا يلي بعيونها اللي حملته الحزن، بعتقد ولا واحد مسبب بجريمة العين يطلع بعيونها، لارا لا بتحكي ولا بتاكل ولا بتنام، بس تبكي بس امها تمسك لها ايدها، بس نرجع بنقول الحمد لله لارا بالقليل امها بتمسك لها ايدها. نحن كتار منا الامات مش شايفين ايد ولادهم حتى بالتابوت. الحمد لله على كل شيء، نحن موجودين كلنا هون بعد 6 سنين، وقعدنا ب60 يوم، مشكور وزير العدل، حكي اليوم من قلب المرفق، وبعتقد هذا أول مرة النيابة العامة بتحط خط وقت المطالعة، هيدي الشغلة أساسية ومهمة، مشكورين، بعرف إنه بصير شغل جبار، نحن ولا مرة تهجمنا تنتهجم، بس نعمل الشغل مضبوط رح نقول مشكورين، فمشكورين نيابة المحامين، نيابة العامة الأيام الرئيس جمال الحجار وهلا، مشكور وزير العدل، مشكور وزير الداخلية إن شاء الله بتنفيذ مذكرات التوقيف. أنا بتحكي عن شغلة مش رح طول عليكم كثير، رح احكيكم عن شغلة صارت كيف يجي التحقيق. نحن بدولتين عشنا من 2020، عشنا دولة قبل 2024 اللي هي دولة حزب الله، عشنا دولة 26 اللي هي دولة العهد الجديد. العهد الجديد مش بس يعني الرئيس، الرئيس هو رأس العهد بس كل الحكومة والموجودين. بال 24 كان يفوت واحد أصغر يهدد القضاء، بال 26 مش عم يفوت صح. بال 24 كان يتوقفوا هيدي الطاحية، بال 26 يتوقفوا صح مش عم يتوقفوا. بال 24 كان يتركب ملفات، بال 26 مش عم يتركب كمان صح. بس نحن بال 26 بعد الهلا مش موجود ولا موقوف بالحبس. نحن بدنا يا فخامة الرئيس، يا فخامة الرئيس، يا فخامة الرئيس، صورك مع بين الاوتوستراد هيبة ووطن. هيدي الصورة اللي ورانا مش صورة لا هيبة ولا وطن. هي الصورة اللي ورانا صورة مرفق مدمر. صورة مرفق مدمر بعد الهلا. أنا رئيس بآخر وأنا بحبه على صعيد الشخصي، بس أنا عم بحكي كرئيس جمهورية، المرفق الموجود ورا كان بحماية الجيش اللبناني بالمبدأ. كان الجيش مش موجود، بنحب الجيش قد الدنيا وعلى راسنا، بس الجيش المرفق كان مش موجود. كان بحماية الجمارك اللبنانية يلي رجعوا ردوا، مدير عام الجمارك غريسي أزيل هي متورطة بالانفجار، مدير عام جمارك، هيدي لا هيدي ولا وطن. مرفق الورانا مفروض في جهاز أمن عام، جهاز أمن عام موجود على نقطة حدودية، ممنوع لا حدا يفوت ولا حدا يطلع، لا حدا عرف لا كيف فات النترات ولا حدا عرف كيف طلع النترات، فهي لا هيبة ولا وطن. نحن يا فخامة الرئيس من ناشتك من هون، برجع بقلك من حبك ومن قدرك وحدك وعايبينك بكل شيء عم تعمله للبلد، ونحن معك بدنا السلام لبنان ونحن معك، بس المرفق قضية بعرف انه شوي بتزكسكك، لأنه يمكن يكون في أشخاص من مكتبك القديم، شي مدير مخابرات، شي رئيس مكتب من جامعتك متورط، هون التحدي الاكبر، انا بعرف انك قدها، التحدي الاكبر بس يطلب مذكرات التوقيف، انت تشيل الغطا الرئيسي على هالمطلوبين، لانه بعتقد الغطا، بعتقد الغطا الحزب تبع حزب الله راح، مش رح نرجع لورا، لا رح نسبهم، لا رح نحكي معهم، هذا خيارهم الله يوفقهم، بدنا نشيل الغطاء السياسي عن الموقفين. 70 مذكرة توقيف هن التحدي الأكبر. 70 مذكرة توقيف فاسد على الأقل الاتهامة هن عجاد بيخلوا الأم اللي ما شايف ابنها مشقف تنام تقول ايه في حدا بالحبس، تنام تقول ايه المشهد اللي شايفين ورانا في حدا تحاسب من ورا، مش انه ايه هاي بتوطن وهي بيطلع، بس بالنتيجة صفر محبوسين و240 ضحية و7000 جريح ومدينة مغتصبة. كل اهلا نزلوا بهذا التاريخ، كل اهلا من كل انتماءات الحزبية والطائفية نزلوا باربع ايام حرفيا، بس في ناس اخذوا خيار يكونوا ضد التحقيق، بس انا بقول لهم بس يطلع التحقيق يطلع لكم وقلنا بالتساوي كلنا رح نعرف الحقيقة. لو انه وقفتوا ضد القاضي وضد القضاء، نحن خيارنا القاضي والقضاء والدولة، عمل الدولة يكون خيارها نحن نضل اولادها تحامينا ونحميها بدمنا. شغله وهم شغله سحر بعصير مرته الرئيس الحكومة من أول سنة معنا، مشكورة ومشكور كل المسؤولين. نرجع نشكركم مرة تانية، بعرف إن وجودكم هون بشكل يمكن خطر عليكم بالقرارات السياسية عم تاخذوها، مشكورين. شكر خاص لك، مش هالسنة جيت لأن جوزك رئيس حكومة، أنت من أول سنة معنا. نتمنى نشوف مرة الرئيس شي نهار معنا.
3: الوجع. بس انا صرنا اسبوع عم نفكر، يا هل ترى الشعب اللبناني بعد مذكرنا؟ يا هل ترى بعدكم مذكرين اربعة اب؟ واوقات عندي تحفظ على اربعة اب يلي لما بيقولوا بالاعلام ذكرى اربعة اب. اربعة اب منا ذكرى، اربعة اب هي للتذكير. نحن اكبر تجربة للبنانية إنه ما في جريمة بتنحط بالجرور، ما في جريمة لازم تمرق مرور الكرام، ما في جريمة لازم يتقاذفوا فيها المسؤوليات ونمشي وكأنه شيئا لم يكن. وكتار من الناس كانوا لما يشوفونا نحن أهالي الضحايا كانوا يقولونا بكل بساطة راحت على اللي راح. لا، ما راحت على اللي راح. كل شخص كان متسبب بانفجار أربعة آب لازم يكون بالحبس. كل شخص كان عم يستفيد من نترات الأمونيوم لازم نشوفه بالحبس. المشانة ما بدكم تعلقوها مثل ما بدكم، ما تعلقوها. عدالة السما بتكفينا، بس عدالة الأرض لازم نشوفها. ست سنين أنا وأهالي الضحايا تعذبنا بالطرقات، واليوم أكبر دليل إنه قضيتنا بعدها مكملة إنه شفناكم اليوم هون سياسيين وزراء نواب. أهلا وسهلا فيكم، بس مش بالكلام، بدنا بالفعل. بدنا يوم اللي نوقف ونطلب طلب لأهالي الضحايا كونوا واقفين وكونوا سند لألنا. وهلا بدكم تسمحوا لي قول البيان تاع جمعيه اهالي ضحايا انفجار مرفق بيروت. ست سنوات على فاجعه مرفق بيروت. لا الزمن خفف الوجع، بل اثبت ان الجراح التي تصنعها الجرائم الكبرى لا تندم الا بالعداله. ست سنوات مضت، وست سنوات ما زال وما زالت صور أحبائنا تسبقنا إلى كل مكان، وما زالت أصواتهم تعيش في ذاكرتنا. تسبقنا إلى كل مكان، وما زالت أصواتهم تعيش في ذاكرتنا، وما زالت في ذاكرتنا، وما زالت لحظة الانفجار محفورة في أرواحنا، كأن الزمن توقف عند الساعة التي سقطت فيها بيروت. لقد خس خسرنا آباء وأمهات وأبناء وبنات وإخوة وأصدقاء، لكننا لم نخسر إيماننا بأن الحق لا يموت وأن دماء الأبرياء لا يمكن أن تتحول إلى خبر قديم أو ملف يركن في رفوف النسيان. إن جريمة 4 آب ليست حابساً عابراً، بل جريمة بحق وطن بكامله وجريمة بحق الإنسانية. ومن هنا فإننا نرفض أي محاولة لطمس الحقيقة أو حماية أي مسؤول مهما على منصبه. فلا دولة تبنى بالإفلات من العقاب، ولا وطن ينهض إذا أصبحت دماء أبنائه بلا قيمة. من هذا المكان نجدد ثقتنا بكل قاض شريف يتمسك بالقانون والحق، ونؤكد أن استقلال القضاء هو الطريق الوحيد للوصول إلى العدالة التي يستحقها شهداؤنا ويستحقها كل اللبنانيين. إلى المسؤولين نقول إن العدالة ليست منا بل واجب، وإن الحقيقة ليس خيارا بل حق مقدس. فلا تراهنوا على تعب الأهالي ولا على مرور الزمن، لأن القضية التي رويت بدماء الأبرياء لن تموت. وإلى شهدائنا نعدكم كما وعدناكم منذ اليوم الأول أن نبقى أوفياء لذكراكم، وأن تحملوا أسماء وأن نحمل أسماءكم في قلوبنا قبل أن نحملها على لافتاتنا. سنبقى نطالب بالحقيقة، وسنبقى نقاوم النسيان، وسنبقى نؤمن أن العدالة مهما تأخرت ستبقى الطريق الوحيد الذي يليق بتضحياتكم. أيها الشهداء، نمتم في تراب الوطن لكنكم استيقظتم في ضمير كل حر. تركتم فراغا لم يملأه أحد، لكنكم تركتم أيضا رسالة لن تتخلى عنها الكرامة ولا تساوم. الشفاء للجرحى والصبر لأهالي الضحايا. وليعلم الجميع قد يحاولون تأخير العدالة لكنهم لن يستطيعوا قتلها، لأن دماء شهدائنا ستبقى تصرخ في وجه العالم. لن نسامح، لن ننسى، لن نتراجع حتى تتحقق الحقيقة كاملة ويحاسب كل مسؤول عن جريمته. 4 آب هو حجر الأساس لبناء لبنان الجديد، لبنان العدالة. 4 آب للتذكير وليس للذكرى. شكرا.
4: بعد ما كنا حوار
5: تست. اسمحوا لي بلش هالسنة بس برسالة حب وتقدير لزوجتي تريسي اللي واقفة حدي. أنا واقف اليوم قدامكم بس من وراها، هي صاحبتي وحب حياتي، ولو مني فقط واقفة. نهار 4 آب هو نهار قصص. كلنا بعتقد كل واحد بيناتنا اللي هون عنده قصته بهذا النهار البشع. 4 آب هي قصة كريستال يلي كانت بالجميزة وتلفنت له لبيا نزيح تيجي ينقذها من الموت وتركتنا بهالنهار. 4 آب هي قصة آيزاك يلي كان عمره 2 كان عم بيتعشى واهله لقوه مع شقفه ازاز طعنت له قلبه وتركها. أربع أب مش بس قصة ناس راحت من قصة جرحى وضحايا طيبة بعدها، بس ما فيها تعيش لأنه ضحايا وناس مثل جوانا وتانيا والدار اللي تفكر فيهم يلي بهيدا النهار تخزق وجههم وجسمهم وولادهم لقوهم مغطيين بالدم، ولا هلأ ما هلأ يعني الحمد لله بعضهم معنا وعايشين بس ما حدا منا عايش. أربع أب هي قصة أبطال فوج الإطفاء، قصة سحر وجو وكل الأبطال الشهداء تبع فوج الإطفاء يلي انبعتوا لموت أكيد من قبل السلطات وجربوا ينقذونا وبمحل ما أنقذونا. أربع أب هي قصة ألكسندرا يلي كان عمرها 3.5 سنين وهي بنتنا وتركتنا لأنه كانت ضحية دولة مجرمة، تركت 2750 طن جرد أمونيوم وش بيتنا بالجميزة يلي تفجر بيتها فيها، وساعة واحد الصبح حد ما ورم براسها كان كبير طرينا نشقر لراسها تيكبر الورم وياخذ محل، وللأسف بعد نضالها بسبع آب تركتنا. أربع آب في مثل هالقصص اللي عم بقولها في مينيموم 300,000 عائلة بتعيش مع هالقصص كل يوم، ويا ريت يا ريت بلحق اليوم قول كل قصة كرمال تا يسمعنا القاضي محمد سعد يلي هو اليوم مسؤول عن الملف ويلي بدي اتوجه له، ومع كل الشكر والاحترام يلي عنا اياه للعدل يلي هون اليوم مواكبنا ويلي ما كان مواكبنا من 2024 وقبل. عم بحكي حضرة القاضي بيقول القصص كرمال تعرف انه الوقت نسبة. اليوم ما في مهلة محددة كرمال تخلص المطالقة، عم نحكي عن 60 يوم، عم نحكي عن 90 يوم. نحن اليوم ببلد وين تنقلب القصص ونحن بنعرف من نهار للتاني وما بنعرف شو بيصير من نهار للتاني مثل ما صار فينا بعيد النهار. بقى حضرة القاضي بتوجه لك للأسف انت يلي عندك هالمسؤولية اليوم تقول لك إنه الوقت نسبي، كل نهار بيمرق كرمالك هو نهار شغل فيه عطلات، كل نهار بيمرق بحياتنا نحن الضحايا وعيال وأهالي الضحايا والشهداء تبع هالفاجعة هو نهار ما بياخد 24 ساعة، لأنه هو النهار وين منفيق الصبح ومننام بالليل مع كل القصص اللي خبرتك إياها وهلأ بنرجع منعيشها كل يوم مع كل هالقصص. ومن رغم هيدا الشيء بعدنا واقفين بس كلنا عم نتعذب، كل يوم بيقطع هو نهار عذاب وهو نهار وجع وهو نهار حرمان من العدالة ومن الحقيقة كرمال ضحايانا، هو نهار

0: بالحبوسة، وإذا ما منهم بالحبوسة بدنا نروح نجيبهم من بيتهم ونكبهم بالحبس، مع إنه هو دي مسؤولية وزارة الداخلية يلي رح نكون متفقين عليها. وإذا ما صار في تنفيذ للعدل نحن رح نرجع على الأرض ورح يكون بعد صوتنا أعلى من هالسنة اليوم. وشكرا.
1: يسعد مساكم جميعا. بنشكر كل الاشخاص اللي حضروا، وبنشكر مثل ما تفضل السيل اللي ببيوتهم مع هالقضيه ومش قادرين يصلوا، لانه في كتار اتصلوا واعتذروا بالنسبه لهذا الوضع. واكيد راح نكرر شكرنا الاكبر للساده النواب والوزراء والامنيين اللي كانوا بيناتنا، والشكر الاكبر لهذا الجمهور الحبيب اللي كافي الجميع بالافراح. وإن شاء الله سنة الجاية نكون عم نحتفل فيهم وهن داخل السجون. ويعطيكم الألف عافية وشكراً لكم ولحضوركم.

0: في كبسة كده مش خلص هذا الجو.
1: منتابع معكم التغطية المستمرة عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شرهوب، وإلى ضحية جديدة، أحمد يلي كان غنوج البيت، كان بالنسبة لأمه كل شيء بالحياة. أحمد كان ماشي بالشارع، فجأة بيطلع انفجار مرفق بيروت وبيطير أحمد وبيتوفى. نتعرف سوا على أحمد قعدان.
2: لو انه بعده عايش كان صار عمره 33 سنة، كان عم بيلعب على اولاده. اصعب شيء انك تنزلي بوس القبر تحكي معه ما يرد عليك، وينك يا ماما؟ ليش تركتنا ورحت؟ بقول له يا هالجملة، يا ريتني أنا محلك يا أمي وأنت عم بتزورني.
3: أحمد، أوه يا حرقت قلبي عليك،
4: يا كسر ضهري.
3: أحمد كان بكفي وأخواته بكفي، كان قلبي معلق فيه لأحمد. أحمد الدنيا كلها، لما خسرت أحمد خسرت حالي، مش خسرت بس أحمد، يعني مش بس قتلوا أحمد، قتلوا عائلة كاملة. كل سنة أصعب من سنة، لأنه لحد الآن لا في حقيقة، لا في عدالة، لا في محاسبة، لا حدا توقف. كان أحمد حلمه يسافر، كان مقدم على كندا واشتري موافقة، كان مسافر 23 أب، كان حلمه يتجوز يصير عنده عائلة، كان على أساس قبل ما يسافر بدنا نخطب له. لو أحمد عايش كان هلأ بيناتنا، كنت شفت أحفادي، كنت شفت أولاده. بس للأسف بهيك دولة فاسدة، بهيك دولة مجرمة، الشخص ما بحق حلمه، إني بحلمهم بس يقتلوهم.
1: قصة أحمد مثل قصص كتير. حنتعرف سوا على قصة جو نون، خيو لويليام نون.
5: قطع خمس سنين مثل الحلم، إذا مفكر فيه بحسه من معلق يعني.

2 هاي كراكت. صعب صعب، انا مش كثير بعرف احكي عواطف، بس كثير صعب، خصوصا اذا خيين قرب عمره من بعض، ونحن كنا سوا من الطفوله لتتخرجنا، يعني ينقل مدرسه ينقل معه، حتى شغلنا سوا، يمكن بس فتره كنا نفصل فيها بس جو يجي على الاطفائيه، بس مضايقتنا ومشاريعنا سوا، اصحابنا اكثريتهم سوا. صعب كثير. انا بزعل، بس لو بحس انا بصير افكر لو شيء صار معي بقول خي انا غير عقلي، يمكن حدا نزل من حكي من تصرفاتي، بس هو قد ما كان هيك بتحسه منيح، بتزعل على اللي صار معه اكثر من يمكن لو صار معي كنت مشكله مش على قد ما افكر فيها. جو كانت احلامه بسيطه، ياسس عائله، هيك الهدف اللي دائما كان يحكي عنه، ويعمل بيت، بس نحن كنا عم نعمر في بيت اهلي، هو جمال وانا جمال. كنت حب الاكل كثير، شو يعني غرام والاكل، عامل البيت مثلا براسه، بيعمل مطبخ صغير ومطبخ كبير، يعني المطبخ بالمزح والجد، بس كان بيعمل جد، حط فيه هيك مثلا مكان شاورما صغيره واخبار، ومطبخ للمراه، يعني عرفت، وهو الله كثير كان ابن كنيسه بشكل كبير، يعني جو صدق كان هو يحطه دائما بالسياره، هلا بعد ما صار اللي صار اخذنا السياره هون كانت كسره اكيد، يعني اكثر وحده بحس كان هو يقدر يسمعها، في وحده المرشار بقول له في امي يا امي

0: صغير مش جول كبير يعني. نحن اكيد سميناه على اسمه وهيك، بس نحن من اول نهار بنقول انه ولا حدا يفكر انه هو بديل عن حدا، لا هذا شخص تاني عنده غير شخصيه، عنده غير كيان، عنده غير احلام. ممكن يكون
1: جو نون رحله من دون وداع، حليمه من دون تنفيذ.

0: خمسة على خمسة متابع معكم هذه التغطية المستمرة دايماً بالنسبة لانفجار مرفأ بيروت. منستمع إلى قصة والدة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد يلي فارقت الحياة من بعد ما كانت قاعدة ببيتها بالجميزة وكانت ناطرة بنتها حنين ترجع على البيت لحتى تشوفها. منستمع سوا لقصة إنصاف عطار.
1: أمي كانت تحب تقرأ كتير، حتى لدرجة بطلت تقرأ جرايد، عودت حالها على الآيباد. عمر 90 عندها 3 آيبادز، هي فيها النهار، هي فيها السفير، هي عليها اللي يعني كانت تقرأ كل شيء، ودايماً عم بتشغل مخها ودايماً وبتحلل سياسي. كتير كانت تحب السياسة. أمي كانت البوصلة، إنه في عندك مشكلة، بالذات مثلا مشكلة عاطفية أو مشكلة مع أصحاب أو مع أشخاص، أول شخص بروح له هو أمي. طلع الانفجار، أنا كنت بصيفي فيليج بصف سبينينج، سمعنا أول خضة افتكرناها إنه زلزال، بعدين الساعة 6 و7 دقايق إجا الانفجار الكبير. وقعت على البايسيكل والسقف وقع فوق راسي، لاحظت انه ايدي ملويه هيك مدلدله لتحت. لقيت شخص ساعدني تجرب ياخذني على مستشفى طريق اوتوستراد الدوره. طبعا هنيك شفت كل السميه الهورر سين، يعني عن جد شيء من كأنه هيروشيما، الازاز والاجسام والسيارات اللي فيها اشخاص علقانه عم بتصرخ او اللي راح روحها. اللي بنتي اللي هي كمان كانت بصيفي فيليج قالت لي البيت الشقة كلها رايحة، وتيتا علقانة جوا ووقع عليها الباب، باب الحمام حال ما هي كانت مايدا. البيت كله مدمر طبعا، ما في باب، كل البناية مدمرة. تسمع صريخ البنتين اللي عنا بالبيت، واحدة منهم راسها كان يعني تعور والدم نازل، وطبعا مفزوعين فزع رهيب. الوالدة علقانة بالحمام، الباب انخلع بس ما حدا عم يقدر يشيله. هيدا كان عم نحكي الساعة 6 يعني لما صار الانفجار. الساعة 10 المساء قدرنا نطلعها. الصليب الأحمر هو تحت بيتنا ولا، بس هو كمان كان مفجر، ما كان في حدا. لقينا كم شاب يقدر يجي يطلع يشيلوا الباب، طلعوها من الحمام. هي ما قادرة تمشي، يعني الشوك يعني كتير كتير قوي. وقعدة 4 ساعات بالحمام الصغير عم تتنشق كل هالفيومز اللي جاية، اللي كانت معباية البيت ومعباية المنطقة. تاني نهار دهورت صحتها كتير، أخذناها على المستشفى على الاي سي يو. قعدت بالمستشفى وما طلعت. أوقات بقول يا ريتني ما جبت عبيتي، لو كانت بعدها قاعدة برمة البيضة. مرة كانت الحمد لله كانت يعني منيحة وواعية جدا. هالسنة طبعاً أنا بموقع مسؤول، ومسؤوليتي طبعاً إنه أولاً حس مع الناس. في كتير أشخاص اللي ما توفت بس اللي انجرحت يعني، وأشخاص أسوأ كتير حالتهم من اللي أنا صار معي، ما عم بيقدروا يمشوا، اللي راح عينه، هول بعضهم عايشين معنا. وأنا بحس كوزيرة شؤون اجتماعية لازم اهتم فيهم، نعرف هيدا إهمال، هيدا فساد، هيدا عدم مسؤولية. فإحنا طبعاً كحكومة إذا بتعرفوا رجع نفتح قضية التحقيق، كلنا ناطرين، ولكن يعني عنا أمل إنه بالآخر بتطلع الحقيقة.

4 آب 2020، 4 آب 2026، 6 سنوات مرت على انفجار الرابع من آب، والسؤال بعده لحد هلأ: مين يلي فجر الانفجار؟ متى سوف تصدر العدالة والمحاسبة وما تكون مغيبة؟ توجع أهالي الضحايا ما خف أبداً، الحزن موجود، ولكن في تعويل على هذا العهد على رئيس الجمهورية، على وزير العدل وعلى المعنيين في هذا الملف لتحقيق العدالة، على أمل أنه يوصل لبنان بيوم من الأيام ويقول هؤلاء هم المسؤولون عما حصل في انفجار الرابع من آب. إذاعة جبل لبنان يلي تضررت من انفجار 4 آب من وقتها لهلأ، ورح تبقى رافعة هيدا الشعار: 4 آب لن ننسى ولن نسامح. رفعناكم من ساعات الصباح مع الزميل جوني الصديق ابتداء من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 12، ضمن صوتك عالي وتغطية استمرت تباعاً مع ريكاردو شلهوب، ضمن 5 على 5 ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر إلى الساعة 7.

سمعنا شهادات حياة لأهالي الضحايا، لأنه هني كمان كان عندهم حلم، حلم أنه يكبروا، يكون عندهم طموح، عيال، أحفاد ربما بالمستقبل. تخيلنا كلنا سوا لو كنا محلهم، وين كنا صرنا؟ لأنه انفجار 4 آب كان فيه يكون أنا أو أنت أو أنت، ونكون بأعداد الضحايا يلي بلغوا أكثر من 220 ضحية، وبعدهم لحتى هلأ يلي شفناه اليوم هو عبارة بس عن نصب تذكاري أمام إهراءات مرفق بيروت، عليها 220 اسم تقريباً، حطوا قدامهم أكاليل من الزهر، ولكن الكل بعده عم يسأل وين العدالة وين المحاسبة؟ موضوع انفجار مرفق بيروت ما خلينا نركز كلبنان اليوم على موضوع المفاوضات وهذه الجولة السابعة بين لبنان وإسرائيل بروما التي تحصل هناك، والمعلومات تؤكد بأنه يلي حصل بروما اليوم هو أحاديث عن موضوع له علاقة بترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إضافة إلى التشبث والتعنّد الإسرائيلي بأهمية نزع سلاح حزب الله، وإلا الموضوع يبقى حبر على ورق. وكان في تصريحات لافتة لسفير الولايات المتحدة بلبنان ميشيل عيسى يلي أكد دايماً بأنه يجب على هذه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يكون في خطة واضحة المعالم، أول شيء لحتى ما يكون في تهديد لسلامة المدنيين يلي عم يتوجهوا إلى الجنوب اللبناني، وأكد بضرورة استكمال هذه المفاوضات للوصول في مراحل مقبلة بعدين إلى هذا السلام يلي عم يحصل اليوم. بالرغم من كل ما يحصل من تطور في المنطقة، مصادر صحفية الوفد اللبناني قدم عرضه وخرائطه بشأن إعادة إظهار الحدود البرية. أيضا مفاوضات فترة بعد الظهر حصلت على شكل اجتماعين، الاجتماع الأول تناول إعادة إظهار الحدود البرية وسيستكمل البحث غدا، والاجتماع الثاني تناول ملفات التحقق والطرف يلي سيتولى التحقق من موضوع المناطق التجريبية.

قبل ما ننهي هيدي الحلقة لازم دايما نتذكر ونرجع نسمع هيدي الأصوات، لأنه مثل ما ذكروا أهالي الضحايا بكلمتهم اليوم، 4 آب هو كل يوم وهو منه بس ذكرى، ويجب على جميع المسؤولين أنه يكونوا عم بيشاركوا معهم بتحقيق هالعدالة. هيدا الصوت يلي رح نسمعه منه صوت هلأ، هو صوت رفقنا دايما من 4 آب عند الساعة 6:07 إلى 4 آب 2026.

0: yanmışa har ay Allah. Yanmışa. Kaç her şey akbar ya Allah ya Allah ya Allah inşallah mahadesin bu şey. Daha fut fut Ayman please fut. Daha fut fut. Go go inside. Go go Ayman. Ayman fut. Sakir li ezazi please.
1: هيدا الصوت دايما موجود بذاكرة كل لبناني وحتى كل مغترب، لأنه لو ما في هيدا الصوت ما كانت معالم بيروت تغيرت وما كان في عنا عدد كبير من الضحايا، عدد كتير كبير من الإصابات والأشخاص يلي بعدهم موجودين ولكن عندهم احتياجات خاصة جراء هذا الانفجار. على أمل بنهاية هذه الحلقة، وهذا الأمل والأمال من الكل معهودة على تحقيق العدالة والوصول إلى محاسبة فعلية للمسؤولين عن هذا المسار الطويل من لحظة إدخال نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وباخرة روسوس بالعام 2013 إلى العام 2026. حلقتنا بكرة منوعة بين السياسة والاقتصاد، وحيكون معنا الصحافي الاقتصادي وقراءة بمستجدات ما يحصل مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض السلامة عن التسجيل الصوتي من طبيبه إلى القضاء، هل هو تهديد وماذا يحصل مع النائب العام التمييزي القاضي رامي الحاجة. كلها تفاصيل بكرة على طاولة إذن 5 على 5. نعطيكم موعد بكرة معي دايما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 ريكاردو شلهوب. إلى اللقاء.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

عقاب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة، وين التحقيق؟ لن ننسى ولن نسامح.

بلبل حلو يا نائل صابر على جنون.

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.

0: بيروت عم تتذكر 4 آب.
1: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 812-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.

0: أربعة آب في ذاكرة الوطن.
1: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة، وين التحقيق؟ لن ننسى ولن نسامح.

0: Quando vuoi.
1: Nisi e si male che ci rispetti.
2: اثنين وثلاثين مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
3: 4 آب في ذاكرة الوطن.

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة، وين التحقيق؟ لن ننسى ولن نسامح.

طه والارز وين الزقفه للارز والارز فوق جبالها

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.

4 آب ذكرى أليمة بتاريخ لبنان. 6 سنين مضت وبعدنا ما عرفنا شو صار، وين الحقيقة وين التحقيق. لن ننسى ولن نسامح.